يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار في شارع يافت في مدينة يافا. وفي الناصرة أصيب 4 أشخاص جراء انفجار وإطلاق نار في شارع حيفا، بينهم مصاب بجروح خطيرة. واستمرارا في حوادث العنف، أصيب رجل بجروح متوسطة إثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار خلال شجار عائلي في مخيم شعفاط. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الشجار والبحث عن مشتبهين. تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ العمل على إخماد حريق كبير اندلع في مكب نفايات في بلدة عاصفية وسط تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب. وأفيد بأن نحو 20 طاقما شاركوا في عمليات إخماد الحريق، فيما تتركز الجهود على تطويق النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق القريبة. أسفرت الغارات على قطاع غزة يوم أمس عن ارتقاء 9 أشخاص بينهم 4 نساء. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس على العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة فجر أمس. وكان الجيش قد أقر رسميا بمحاولة اغتيال العمودي، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، وأشار إلى أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا إن البلاد تمر بإحدى أصعب المراحل، مشددا على أهمية تنسيق جهود مختلف المؤسسات ودعم الحكومة في إدارة الأوضاع الحالية. وأشار رضا إلى مسار المفاوضات مؤكدا جدية طهران في مواصلته، وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن القومي مستعد لتقديم ما

0: يلزم من دعم وتعاون في الملفات الاقتصادية للمساعدة في إدارة الظروف الراهنة. في سياق متصل، طردت واشنطن عضوين من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بعدما علمت بأنهما لا يزالان في بلادها عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الخارجية كانت قد طلبت من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووفده مغادرة البلاد، ولجأت إلى طرد العضوين المذكورين بعد أن علمت من البعثة الإيرانية بأنهما لا يزالان في واشنطن. أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأنها أدت إلى اشتعال نيران في المواقع المستهدفة. من جانبه وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ما زعم الحوثيين باستهداف العاصمة السعودية الرياض بالمضللة. قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات نفذت نحو 257 استهدافاً دقيقاً ضد مواقع تابعة للحوثيين. وأضاف المتحدث أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 عنصر من جماعة الحوثي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد 4 أكتوبر من العام 2026، ونحن إلى عناوين هذا الصباح. يوم أمس كان إحياء الذكرى، يعني نتحدث عن الموعد، عادة نقول الأول من أكتوبر، ولكن باعتبار أنه نهاية أسبوع كان هذا في مسيرات محلية، وضع الأكاليل على الأضرحة، ومن ارتقوا في أكتوبر في تلك المواجهات قبل 26 سنة، وكذلك الفعالية والمسيرة والنقاش طويل حول المشاركة رغم مرور السنوات الطويلة وآلية إحياء الذكرى، ولكن أعتقد أن الجزئية الأهم ترتبط بالظروف التي نعيش في هذه الأيام، وإلى أي مدى نحن أقرب إلى هذا المسار، وخاصة أن هنالك من يبحث للأسف عن هذا الصدام. ويعني على المستوى الشخصي تابعت إحياء الذكرى وهذه المناسبة منذ بدايتها، وكيف كان تعامل الشرطة في هذا اليوم من خلال تواجدها أو عدم تواجدها.

جودها وليس الاحتكاك المباشر، لأن هنالك تفهم رغم كل الظروف لما حصل. ولكن من يتابع في السنوات الأخيرة المشهد الذي ينجلي أمامنا في قلانا وفي بلداتنا العربية بحضور مكثف وبارز للشرطة، ولأي حدث قبل أسابيع قليلة عندما تم أو كانت محاولة إقامة البؤرة في منطقة مجد الكروم، بؤرة استيطانية وكانت جلسة للصهيونية المتدينة، كان تواجد لكل وحدات الشرطة كما ذكرنا في حينه. ويوم أمس كان المشهد قد يكون مشابه في بعض الأمور، وهذه إشارة إلى أن هنالك من يسعى للتصعيد للأسف الشديد، وعليه لابد من الحذر، بخاصة ونحن نقترب رويدا رويدا من موعد الانتخابات. دخلنا في أكتوبر وبعد 23 يوم الانتخابات هنا في البلاد، وواضح كما ذكرت أن هنالك من يستغل كل حدث للتصعيد. وأعتقد أنه عدد كبير من المستمعين تلقوا حتى رسائل باللغة العربية والعبرية بصوت وزير الأمن القومي لهواتفكم الخاصة، فلا بد من التعاطي بحذر شديد خاصة في هذه الفترة، لأن خلط الأوراق يصب في مصلحة جهة معينة أنتم تدركون من هي، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بيوم الانتخابات وتنظيمه. الآن الصورة أوضح، المحكمة العليا حسمت موضوع القوائم التي ستشطب ولن يشطب، وبالتالي كما توقعت الجميع لم يتم شطب المشتركة والموحدة وأيضا كسيف، وبقيت الأمور مرتبطة بقرار النائب السابق سامي أبو شحادي الذي أعلن عن انسحابه. وفي بداية الساعة الثانية من هذا البرنامج سنتحدث إلى المحامي الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة، يمكن نقول أول مرة بعد القرار الشطب أو تبني موقف الشطب من قبل المحكمة وقرار الانسحاب وخط الدفاع وكل ما كان خلال الجلسة في الأسبوع الماضي. نحن في أول خبر في هذا الصباح، سنعالج هذه القضية ومحاور أخرى، حريق كبير في عاصفية وكذلك ما كان شهدناه في غزة، استهداف لمبنى قالوا إنه بفعل أو لتواجد قيادي في حركة حماس، ولكن هذا أدى إلى ارتقاء 4 نساء وشاب. الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين مع بداية موسم قطف الزيتون، اعتداءات مهينة وضرب وتخريب، ومحاور أخرى سنتابعها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بأبرز العناوين. أولا، بالنسبة للراصد الجوي، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والطقس ما بين صاف إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، وهنالك إمكانية أيضا لرياح شمالية نشطة خاصة في منطقة الساحل. درجات الحرارة في القدس 26 وتل أبيب ويافا 29، حيفا والساحل الشمالي 28، في الجليل الأعلى كذلك، في طبرية 33، في الناصرة ترتفع إلى 32، في الساحل الجنوبي 30، وأيضا في النقب 7، وفي لا ترتفع إلى 34 درجة. إلى بعض الأخبار من الساعات الأخيرة، حريق كبير في مجمع للنفايات في منطقة عسفيا، طواقم تابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل في المكان منذ ساعات الليل، وهنالك تواجد كما ذكرنا معزز للطواقم، حتى لا لم تتم السيطرة على النيران. أخبار أخرى، الجيش الإسرائيلي يعلن أن قنبلة ألقيت بشكل منافي للتعليمات، وهذا في جنوب لبنان، وكما يبدو من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، هذا أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة. والأخبار المرتبطة بالطائرة، طائرة فلاي دبي التي تثير الكثير من العناوين، والآن هنالك اتهام مباشر أن السلطات الإسرائيلية لم تتعامل بجدية مع المعلومات، بما في ذلك قوائم أسماء المسافرين وأيضا الطواقم التي تعمل على هذه الطائرات، ولا بد من فحصها والتحقق من هوية خاصة ربان الطائرة ومساعدته والطاقم. والحديث الآن بأن الربان المساعد الذي حاول اختطاف الطائرة والسيطرة عليها وتفجيرها لديه أفكار يقولون جهادية سلفية أو ينتمي لهذا التنظيم أو ذاك، وأن هنالك من فشل في التحقق من المعلومات، سنتابع أيضا في هذا المحور. الجيش الإسرائيلي يؤكد يوم أمس مساء في بيان عسكري أنه كانت محاولة

0: اغتيال علي العمودي في غزة المدينة. هذا أدى إلى ارتقاء 4 نساء وآخر وتدمير مبنى تواجدت فيه هذه العائلات. حتى لا لم يتم التأكد من أن العملية قد نجحت إسرائيليا. وفي غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه لمساء أمس لإطلاق نار في شارع يافت في مدينة يافا. وفي الناصرة أصيب 4 أشخاص جراء انفجار وإطلاق نار في شارع حيفا، بينهم مصاب بجروح خطيرة. في شعفاط أيضا في المخيم إصابة بجروح متوسطة أيضا في حوادث عنف. طواقم الإنقاذ تواصل العمل منذ الليلة الماضية على إخماد حريق اندلع في مكب للنفايات في بلدة عسفيا. ونحن مباشرة إلى هذا المحور مع على الخط الهاتفي الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايدار. أستاذ كايد أهلا بك، تحياتي.
1: صباح الخير أخي زكي.
0: ما الذي حصل وكيف تتابعون الحدث الآن؟
1: السؤال أولا، ما الذي حصل؟ لا شك سنقوم بالتحقيق في الموضوع مع أنه لدينا أطراف خيوط حول هذا التحقيق. الشيء الثاني هو بالفعل نحن نتحدث عن كتلة كبيرة من النيران اندلعت يوم أمس، والعمل كان متواصل على 20 طاقم وأكثر من 7 رافعات في المكان، إلى جانب طبعا جهات أخرى من المجلس المحلي وكيرن كريمة وغيرها. ولكن حتى هذه اللحظة كما ذكرت لم تتم السيطرة على الحريق. واصل 13 طاقم خلال ساعات الليل العمل في المكان، ولكن مرة أخرى أقول السيطرة لم تتم حاليا، على الرغم من أنه يعني احتوائنا كان في احتواء وتطويق لبعض ألسنة النيران في المكان. المشكلة الأساسية أيضا أخي جاكي هو الدخان الكثيف الذي لا زال يتصاعد في المكان. يوم أمس طبعا في الحي الغربي من البلدة وأماكن وأيضا منازل أخرى محيطة في مكان الحريق، أيضا أصدرت التعليمات الالتزام والبقاء داخل المنازل خشية الدخان الكثيف اللي دائما أنا بسميه السم القاتل.
0: نعم.
1: حتى هذه اللحظة يعني يمكن المحاور مفتوحة الطرقات، ولكن لازلنا نقول ونقوم بالتوصية حول انه عدم من يعني لما له حاجه بالخروج ان لا يخرج من المكان او من المنازل. بالفعل فشيه الدخان الكثيف الذي لا يزال يتصاعد ووصل الى مناطق بعيده في المكان.
0: نعم، سؤالي استاذ كايد، اولا الحريق اندلع في مجمع نفايات، وهذه قضيه للاسف نتابعها، يعني اذا كان في عسفيا او في غير عسفيا، بمعنى اصبحت هذه المواقع بؤر لاندلاع حرائق، انتشارها بسرعة وصعوبة السيطرة عليها وأضرار كبيرة في بعض الأحيان مادية، وفي بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان بيئية أيضا.
1: طلع جاكي أنا أقول بصراحة يعني العمل على إخماد الحرائق في مكب نفايات إذا كان مرخص أو بدون مرخص وبصورة عشوائية، للأسف في مجتمعنا العربي هنالك أكثر من عمل 42% من عمل طواقم الإطفاء شهريا يكون، وهذا هاي معطيات جديدة، يكون فقط في إخماد الحرائق في مكبات نفايات بصورة عشوائية خاصة، وأيضا في مجال أو في مكان اللي هو يسمى للفردة وتفكيك السيارات. فكل هذه الأمور لا يعني لا تزال أو أكثر موجودة في مجتمعنا العربي، مع أنه رغم موجودة أيضا في باقي البلدات أو البلاد في البلاد، ولكن هذه الآفة آفة من مجتمعنا العربي. السؤال، هل بالفعل هو متعمد من خلال ما بدي أفوت في هاي المواضيع، أم بالفعل يعني نيران تشتعل؟ النيران لا تشتعل يعني بصورة عشوائية أو بصورة إلا إذا كان عامل بشري يقوم بإشعال النيران في هذا المكان. إذا متذكر قبل فترة كان في كوكب أبو الهيجة أيضا وهنالك أيضا. السؤال في 3 أسئلة، السؤال هل هنالك ترخيص لمثل مكب النفايات الموجود حاليا؟ والسؤال الثاني، من يقوم بهذا العمل؟ هل هو غير مبالاة أو عشوائي؟ والسؤال الثالث هو عمل طواقم الإطفاء والإنقاذ، وللأسف هذا يأخذ الكثير الكثير من عملنا من خلال هوي وحوادث الطرق في مجتمعنا.
0: أولا يعني شاهدنا بالأمس الصور، كانت ألسنة اللهب قريبة من مباني ومنازل، هي مباني سكنية أم منطقة تجارية؟ حتى الآن لم يتم إخلاء مباني، وهذا عمليا الأمر من ورائنا، المشكلة فقط الدخان الكثيف ومن يسكن في محيط هذه المجمعات.
1: طلع عدم اليوم سلطة الإطفاء والإنقاذ جاكي يعني جهوزية غير ما كانت خلال السنوات الماضية ومنذ 2010، ولا شك بأنه نقطة إيجابية كما ذكرت هو عدم الإخلاء.

0: وإخلاء المنازل والأحياء والمجمع التجاري القريب، ولكن في نفس الوقت أصدرنا التعليمات للبقاء والالتزام داخل المنازل وعدم الخروج. السؤال الثاني هو بالفعل الدخان الكثيف هو دخان وسم قاتل، ولا شك أن وزارة طواقم من وزارة البيئة تتواجد في المكان وتعمل أيضا بالتوازي مع سلطة الإطفاء والإنقاذ من أجل بالفعل يعني العمل قدر الإمكان على عدم يعني انتشار الدخان الكثيف، ولكن لا شك أنه أحوال الطقس أيضا هي عوامل مساعدة لانتشار هذا الدخان الذي أنا أعتقد سيبقى لفترة طويلة.
1: نعم، على كل نحن سنتابع. وأنتم تعتمدون فقط على طواقم أرضية كما أفهم، أم هنالك أيضا تدخل طائرات في هذا الحدث؟
0: لا، لم يكن تدخل الطائرات، أولا بسبب كما ذكرت يعني الأحياء المحيطة والمنازل وكل هذه الأمور، فبالتالي عملية الرصد لا يمكن أن تكون، ولكن حاليا نقوم بدراسة كما فهمت من لواء الساحل بدراسة الإمكانية يعني لاستخدام طائرات في مناطق معينة بعيدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحصل. إلي جملة واحدة بس مهمة جدا أخي زاكي اللي أنا بدي أقولها لكل المواطنين، إحراق النفايات بصورة عشوائية لا شك أنه مضرة جدا، أولا من ناحية مخالفة قانونية، يعني قمنا في الفترة الأخيرة مع جهات أخرى أيضا يعني تقديم لوائح اتهام وغرامات ليست بالقليلة للكثير، وستنشر قريبا ليس بالكثير لمن قام بإحراق، وحتى مقاولين قاموا بإحراق النفايات بصورة يعني غير قانونية وتم تغريم بمئات آلاف الشواقل. الآن هذه نقطة مهمة جدا، والأكثر من ذلك يعني الدخان دخان سم قاتل غير صحي، أنا أعتقد كمان على المواطن أن يهتم بصحته في حياته.
1: ونحن بطبيعة الحال سنكون على التواصل أيضا وتطورات وفق ما يحدث في الميدان. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي أستاذ كايت صباح، إلى اللقاء، سلامات. إذن حريق كبير في منطقة عسفيا مجمع نفايات، والنيران هناك كانت كبيرة جدا وهددت أيضا بالتهام بعض المباني، ولكن تمت السيطرة على محيط يعني هذا الحريق، والدخان الكثيف يتصاعد. طواقم تابعة لسلطة الإطفاء تعمل في الموقع، 13 طاقما كما استمعنا. حتى الآن هنالك شبه سيطرة على بعض المواقع ومنع امتداد النيران لتصل إلى البيوت، ولكن دخان كثيف يتصاعد، والمنطقة التي بدأت فيها هذه النيران بالاشتعال بشكل كبير هي مجمع نفايات للأسف الشديد. إذن هذا التطور من الساعات الأخيرة كما تابعنا. نحن الآن إلى الشمس في دقيقة وتلخيص للمشهد بما حصل يوم أمس وخلال الساعات الماضية.
2: فعاليات ومسيرة مركزية في عدد من البلدات العربية إحياء لمرور 26 عاما على هبة القدس والأقصى بمشاركة المئات من الشخصيات السياسية والقيادية والشعبية. اعتداءات المستوطنين متواصلة على قاطفي الزيتون في عدة مناطق في الضفة الغربية، إصابة أكثر من 14 فلسطينيا بجروح وردود، وارتقاء شاب برصاص مستوطنين غرب رام الله. ارتقاء 8 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في غارات على عدة مناطق في القطاع وسط عمليات نسف لمنازل ومبان في حي التفاح. ترامب يقول إن إيران في وضع صعب متوقع عن انتهاء الحرب معها قريبا، ومشيرا إلى أن أسعار النفط قد تعود إلى مستويات ما قبل الحرب أو تنخفض أكثر بعد انتهائها. موقع أكسس يقول إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب عقدوا اجتماعا سريا لبحث تطورات الحرب في إيران والنزاع في اليمن. تقارير لبنانية تفيد بأن اجتماعا عسكريا لبنانيا أمريكيا بمشاركة إسرائيل سيعقد في فلوريدا بين 20 و22 من الشهر الجاري بإشراف القيادة المركزية الأمريكية دون مشاركة سياسية.
1: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، وذكرت الفعاليات لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، ويوم أمس صباحا كما أقرت لجنة المتابعة واللجنة القطرية بدأت الفعاليات بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء. كان بدأ هذا من منطقة وادي عارة مرورا بمنطقة الجليل الأسفل في كفر كنا، وكذلك في كفر مندا بعد معاوية ومنطقة أم الفحم الناصرة بطبيعة الحال، كفر كنا وأيضا كفر مندا عرابي وسخنين سخنين وعرابي. وهناك كانت أيضا المسيرة المركزية المشاركة لم تكن كبيرة، كانت يمكن نقول حتى محدودة جدا، ولكن الأجواء كما ذكرنا ليست عادية، ليس فقط بمفهوم هذا اليوم وإنما تواجد الشرطة المكثف. على كل حال انتهت الأمور بهدوء تام، بعض الأصوات من المسيرة وكذلك ما قاله سيد مازن غنائي من سخنين النائب أحمد الطيبي وتقرير حول هذا اليوم لاستعادة الذكرى حتى لا ننسى إطلاقا.
3: فيش فرق بين 2000 وبين 2026، لأنه خطة الدرج المبيت ضد مجتمعنا العربي بلشت بعد هبة القدس في 2000، وكثير قالوها أن كان قسم كبير من الوزراء كان عنده الصراحة أو عنده الشجاعة يقول إنه وكأنه المجتمع العربي هو الخطر الداهم على هاي الدولة. فطبيعي اليوم وجودنا هون عشان نحيي هاي الذكرى العزيزة على قلوبنا هو رد لهاي الحكومة، رد لهذول الناس العنصريين الفاشيين إنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين، إحنا موجودين على أرضنا ورح نحيي ذكرى إن كان يوم الأرض أو هبة القدس الأقصى بالشكل اللائق اللي تركوا هاي اللي تركوا لإنا أبنائنا الشهداء.
4: لا يمكن أن ننساها، وعندما يرتقي 13 شهيد منا برصاص الشرطة الإسرائيلية قسم منها قناصون قنصوا أبنائنا ثم لا يحاكم المجرمون الذين أطلقوا النار، هذه رسالة مما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية أو إدانة لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية. الرسالة هنا أننا لن ننسى وأننا مستمرون. هاي العائلات الشهداء هذا ما قالت، وهذا لسان حالها ولسان حالنا دائما، نريد حتى لو مرت كل هذه السنوات أن يحاكم المجرمون. ولكن منذ هبة القدس والأقصى في هناك تعامل مختلف للشرطة مع الجمهور العربي، ومنذ ذلك الحين ازدادت عمليات القتل والعنف والجريمة، ويبدو واضحا للعيان وطبقا للأرقام أن هذا اتجاه مدروس ومقصود من الشرطة الإسرائيلية ما بعد هبة القدس والأقصى عام 2000.
5: 28 من أيلول عام 2000 قام أرييل شارون زعيم المعارضة آنذاك وكتحدي لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أرييل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة جت المثلث، أحمد صيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابني، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بشناق، كفر مندا، عماد غنايم، ووليد أبو صالح، مدينة سخنين، علاء نصار، وأسيل عاصلي، مدينة عرابي. وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة دون أي صلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة، لكن النضال المشترك لعائلات الشهداء 13، لجنة المتابعة العليا وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة لجنة التحقيق الرسمية أدى في نهاية المطاف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 من تشرين الثاني من العام نفسه جرى تعيين لجنة التحقيق في الصدامات بين قوات

0: الشرطة والمواطنين في أكتوبر عام 2000 والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وقد نشرت لجنة أور تقريرها عام 2003 وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادة الأدلة. أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابا عربيا وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق التظاهرات وذلك لأول مرة منذ عام 48 بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرر إطلاق القاتل للنيران.
1: إذن هذا التقرير يلخص المشهد. وقبل ذلك استمعنا إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي والسيد مازن غنايم للزميل سمير عبد الهادي خلال المسيرة ما بين عرابي وسخنين يوم أمس. وبعض الأصوات: حلمي بوشناق شقيق الشهيد رامز بوشناق كفر مندا. صباح الخير سيد حلمي.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: بعد 26 عام ماذا يمكن أن نقول؟
2: حقيقة بعد 26 عام جاء هذه الذكرى العطر على قلوبنا جميعا في ظروف استثنائية وصعبة للغاية على الجمهور العربي في الداخل في ظل أجواء عنصرية اعتداءات بكل مكان على ما هو عربي محاولة إسكات الصوت العربي محاولة إقصاء كل ما هو عربي من طواقم أطباء من شفرية بساط من عمال من حتى من سياسيين وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر ازداد الحصار والخناق على الجماهير العربية وعلى كل ما هو عربي في هذه البلاد وبعد حرب غزة خاصة في صار في نوع من الخوف عند عرب الداخل والقلق على مصيرهم والكل ترجم امبارح صراحة في المشاركة القليلة في المسيرة في عرابي
1: وبالضبط هذا أردت أن أركز على هذه الجزئية المشاركة التي تتراجع يعني أتحدث إليك تقريبا سنويا سيد حلمي ونتابع الحدث الزخم يختلف من مرة لأخرى ولكن بالسنوات الأخيرة في تراجع وخاصة يعني إذا أخذنا السنوات الماضية هذا خوف هذا ردع هذا كيف تفسره؟
2: ما أجب بيوم واحد هذا عبر
1: تراكمات
2: من سنة لسنة يعني حتى اليوم إذا أنت بتنزل بعدي 7 أكتوبر مجرد منشور لهي ذكرى أو أي مناسبة وطنية حتى كثير ناس بتحايد المنشور ما يعني ما بتخاف تحط لك لايك عليه واضح نتيجة
1: ولكن حتى العوائل يعني أنا أسألك بصراحة لأي مدى يوم أمس وفي الأيام الأخيرة أنتم كعائلات ما زلتم تحافظون على تواصل تلتقون هنالك أي إطار يجمعكم أم أصبح لكل عائلة نشاطها الفردي إذا كان في نشاط أصلا؟
2: لا حكيك صحيح في دراجة في تاريخي الترابط الموجود اليوم مش زي اللي كان قبل كان قبل بحماس أكثر نتيجة الوضع العام طبعا نرجع للمسيرة مع الرابي امبارح الكل لاحظ انه وجود الشرطة المكثفة خيالي وكلاب ويسام وشمار قبول يعني بالأول سابقا كانوا يقفوا في أماكن بعيدة اليوم كانوا واقفين في مسار المسيرة
1: صحيح يعني أنا أذكر أنه بالسنوات الماضية حتى ما كان في دخول القرى كانوا وقفوا على بعض المفارق الرئيسية وسيارة صحيح. شرطة زرقاء واحدة وينتهي امبارح كانوا جزء من المشهد داخل الشوارع
2: هذا أجا بعد عدة تراكمات وبعدية 7 أكتوبر والاعتقالات اللي صارت وتلفيق الطعام اللي صارت والاعتداء اللي على العرب واتهام العرب بشكل مباشر حتى اللي في الداخل في أحداث 7 أكتوبر فالناس في صار في عندها خوف وقلق من اللي جاي ومن اللي بحصل فهذا سبب رئيسي في قلة المشاركة يعني كل لحظ في مسيرة سخنين ضد العنف شارك عشرات الآلاف وهذا برجعنا لأنه هاي المؤسسة بعد أحداث أكتوبر أخذت سياسة أخرى وسياسة ثانية سياسة العقاب للجماهير العربية والتخويف والترهيب وللأسف الشديد هي جعلت أقصى مطالبنا انه احنا نصير نستجدي

0: اولادنا او نستجدي حكيمنا انه بس نعيش بامان.
1: السؤال هل الموضوع فقط التصرف المؤسسة والشرطة ام هنالك ايضا مسؤولية علينا كمجتمع كقيادات من المتابعة الى القطرية الى الاحزاب؟ لان الاحزاب اذا ارادت سيد حلمي لنعترف تستطيع ان تجند يعني هذا، ولكن كان تمثيل، يمكن ان نسميه تمثيل رمزي، انه لكل حزب او لكل حركه في تمثيل، ولكن لا نتحدث عن كوادر ولا نتحدث عن مشاركه شعبيه جماهيريه.
0: صحيح. اليوم انا عارف تقدرش تلوم المجتمع بعد كل هاي الاحداث اللي صارت على عدم المشاركه صراحه، يعني تقدرش.
1: السؤال المشاركه جانب، ولكن ماذا عن موضوع محاسبه احد؟ ام بالنسبه لكم، انا اسالك بصراحه كعائلات، هذا الموضوع انتهى؟ يعني كان في اتفاق قديم في حينه حتى في صرف بعض التعويضات، ولكن الملف انتهى، يعني لا يمكن الحديث عنه في مسار قضائي، مسار تعويضي، مسار محاسبه اي من عناصر الشرطه بعد 26 سنه.
0: راح انا شخصيا استبعد انه في استمراريه للملف، وهذا الملف من ورانا وهي الدولة أغلقت الملفات وكيف لنا عم نطلب من قاتلنا أنه نحط من حقه
1: يعني وماذا يمكن أن نقول، نلخص في كلمة المشهد، أنه يعني كل عام في عنا الفعالية، في عنا إحياء الذكرى، وضع الأكاليل، وبهذا هكذا يتم اختزال الذاكرة برأيك، ولا في إيش نعمل سيد حلمي؟
0: حسب رأيي في تراجع كثير في عنا إحنا الجماهير العربية بعد 26 سنة، وحتى في كثير بيعرفوش إنه هذا اليوم قبل 26 سنة صار هيك يعني.
1: معنا شفنا بعض يعني الشباب الصغار وبعض الفتيات، ولكن الحضور واضح إنه أصبح محدود جدا.
0: صحيح جدا، بحاجة لتوعية، بحاجة، وهذا بيجي دور الأحزاب ودور المؤسسات إنها إحياء هاي الذكرى في عقول الناس. إنه قبل 26 سنة صار في أحداث كذا كذا، أسبابها استشهد ناس، جرح ناس، اعتقل ناس، أحداث مفصلية في تاريخ العرب في الداخل. لكن للأسف الشديد هناك تراجع في كل شيء نتيجة الأوضاع العامة.
1: نعم. على كل إن أنا أشكرك على هذه المداخلة، والله يرحم رامي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. حلمي بوشناق، شقيق الشهيد رامز بوشناق كفر مندا، وملف إحياء الذكرى، ذكرى هبة القدس والأقصى، كنا مع الأصوات والتقرير ومتابعة الحدث يوم أمس. أيضا نقلنا لكم بعض الأصوات من المسيرات المحلية وكذلك المسيرة المركزية التي كانت في عرابي رغم المشاركة المحدودة والمحدودة جدا للأسف الشديد، وناقشنا هذا الموضوع مطولا، كذلك حضور الشرطة البارز والمكثف حتى في مسار المسيرة نفسها. إلى فاصل ونعود.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية. داخلية.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

ومن إحياء الذكرى بعد 26 عام إلى أحداث الساعة والأيام الأخيرة وقضية الطائرة فلاي دبي ما زالت تتصدر العناوين والعناوين الكبيرة جدا، وهل هو فشل ذريع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي لم ترصد الطيار المساعد بمفهوم

0: إذن عمو سرائيل المحلل الشؤون الأمنية والعسكرية والقضية المرتبطة بالطيار المساعد، وكيف نجح في الوصول إلى الكابينة في هذه الرحلة وبحكم عمله كطيار مساعد في شركة فلاي دبي، والفشل الذي أشار إليه سرائيل وعدد كبير من المراقبين والمحللين العسكريين والأمنيين والخبراء في هذا المجال، وهذا أكده لنا يركوني في الأسبوع الماضي أن شركات الطيران ترسل قوائم بأسماء الطيارين والمساعدين والطواقم إلى الدول التي ستعمل أو ستعمل فيها هذه الطواقم على خط سير الطيران المرتبط بهم، ولابد من فحصهم وفحص خلفياتهم وأمور كثيرة. ويقولون هذا الطيار حمامي الذي جاء من عمان انتقل إلى المغرب وبعد ذلك استقر في شركة طيران إماراتية أنه لديه أفكار قد تكون مرتبطة بالقاعدة أو تنظيم سلفي جهادي آخر، وأنهم فشلوا في التحقق من تفاصيله، وبالتالي كان يخطط لتنفيذ هذه العملية من خلال السيطرة على الطائرة وإسقاطها على ركابها أو بركابها بمعنى أدق، وكان هذا سيؤدي إلى حدث كبير وخطير جدا، استغلال المشهد سياسيا وانتخابيا من قبل نتنياهو، ولكن هنالك الكثير من الفساد وأيضا الإهمال كما سمي من قبل إسرائيل وآخرين. الآن نعود إلى محاورنا المحلية، قضايا الأرض والمسكن، وتابعنا في الأيام أو في الفترة الأخيرة سلسلة ملفات مرتبطة في قضايا الأرض والمسكن وأوامر الهدم التي تصدر بالجملة إذا كان من دوائر التنظيم وإذا كان من سلطة أراضي إسرائيل. والآن نتحدث عن منازل عائلة أبو مطير في الطيب. يا الأستاذ المحامي دكتور قيس ناصر، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذي.
0: يعني أولا لنعيد لمن لم يتابع هذا الملف، عن أي منازل نتحدث ولأي مدى كان الخطر داهم؟
1: نتحدث عن منازل موجودة في غرب شارع رقم 6 من مدينة الطيبة وهي محاذية لمدينة قلنسوة. الحديث عن مجموعة بيوت، وقد كانت السلطة القطرية للتنظيم والبناء قبل أسبوعين ألصقت على المباني إنذارات بالهدم خلال 21 يوم، والحديث عن بيوت عائلة أبو مطير وعائلات أخرى في المنطقة. وهذا الأمر كان مستهجن ومستغرب، لأن نتحدث عن بيوت مبنية عائلة أبو مطير في البيت الأول من عام 2005 والبيت الآخر من عام 2007، وأوامر الهدم التي صدرت بحق هذه البيوت كانت في عام 2011. والدولة من خلال مداولات قضائية طويلة، أنا أتابع هذا الملف تقريبا من عام 2011، أهملت الأوامر الهدم ويعني أبطلت نيتها بهدم هذه الأوامر بفضل إجراءات تخطيطية وقضائية على مدى السنوات، وكانت المحطة الأخيرة قبل حوالي 6 سنوات وانتهت المداولات القضائية قبل 6 سنوات. ولذلك فوجئ الأهالي قبل أسبوعين بأن يأتي مفتشو السلطة القطرية ويلصقوا على البيوت إنذارات بالهدم الفوري خلال 21
0: نعم يوم. ونحن تحدثنا مع أحد أصحاب المنازل وكان تخوف كبير. السؤال، ما هو العامل القضائي الذي حسم موضوع، يعني على الأقل الذي يؤجل الآن؟ نحن نتحدث عن تأجيل أم نتحدث عن إلغاء، وإلى أي مدى هذا يعني يشكل طوق نجاة أساسي للعائلات؟
1: أنا في الحقيقة قدمت للمحكمة التماس بإبطال أوامر الهدم، استندت إلى معطيات مختلفة، ولكن المعطى المهم أستاذ جاكي أنه قبل عامين وافقت الدولة نفسها أن تعيد لأصحاب البيوت الكفالات المادية التي كانوا أودعوها في صندوق المحكمة من أجل تجميد هدم البيوت. يعني بمعنى كان ذلك إعلانا واضحا من المحكمة أنها تخلت عن نية هدم البيوت، حتى أنها أعادت لأصحاب المنازل الكفالات المادية. ولذلك في الالتماس الذي قدمته الأسبوع الفائت للمحكمة الصلح في نتانيا طلبت وضوحا بإبطال نهائي لهذه الأوامر الهدم، وطبعا بطبيعة الحال حتى تحسم القضية المحكمة القضية أمرت السلطة القطرية بتقديم هدها على هذا الطلب، وحتى إشعار آخر أوامر الهدم مؤجلة ومجمدة، وهذا ما أكسب الأهالي نوعا من الارتياح حاليا ومنعنا الهدم الذي كان مرتقب في هذا الأسبوع فعلا.
0: نعم، وبرأيك إلى أي مدى التأجيل إلى ما بعد الانتخابات؟ وأعتقد أنه هذا سيتم، يعني نحن نقترب من الانتخابات بنتائجها، يمكن أن يؤثر على القرار النهائي أم نحن لسنا بهذا الصدد؟ الموضوع في نهاية المطاف

0: هو مسار قضائي بشكل كامل، وبالتالي تغيير أو عدم تغيير في المشهد السياسي والانتخابي لن يغير شيء.
1: لا، في نظري أن ما حصل لعائلة أبو نطيب وفي هذا الحي مجملا يثبت أن الموضوع أيضا سياسي، بمعنى كما قلت هذه أوامر هدم قديمة جدا، هناك من عبث في الملف، هناك من حرك الملف من جديد لنوايا ومعروف، وأنا قلت ذلك وكتبت ذلك للمحكمة جهارا، أن توقيت تفعيل هذه الأوامر القديمة يبدو أنه ينتمي إلى معايير سياسية ومصالح سياسية للمقربين من السلطة القطرية. وأستاذ جاكي، نحن لا نغفل أنه في ظل هذه الحكومة ازدادت واحتدت وصعبت سياسات هدم البيوت، سواء من قبل سلطة أراضي إسرائيل، سواء في النقب، سواء في الشمال. وأنا كما قلت كتبت للمحكمة وضوحا أن هذه الأوامر تأتي بفضل ذرائع سياسية، ولذلك طبعا نحن نعول ونأمل ونرجى ونعمل أن تتغير هذه الحكومة، لأن في ظل هذه الحكومة ذاق المواطنون العرب الأمرين فيما يتعلق بسياسات الهدم والتهجير.
0: والسؤال، لأي مدى ما حصل الآن في الطيب يمكن أن يستنسخ إلى بلدات أخرى يواجهون نفس التوجه؟
1: يجب أن يستنسخ بمعنى أن ندعم المواطنين في مواجهة أوامر الهدم. أذكر أستاذ جاكي أنه بالإضافة إلى أوامر الهدم من السلطة القطرية لتنظيم البناء حسب قانون تنظيم البناء، أنا شخصيا أتعامل مع ملفات عديدة لسلطة أراضي إسرائيل، وقد وزعت عشرات بل مئات أوامر الهدم والترحيل في
0: بالضبط.
1: طمرة، في نحف، في دير
0: صحيح.
1: الأسد، في قرى الجليل. وأنا أود أن أعلمك أن عدد كبير من هذه الأوامر معين للتنفيذ يوم 27/10/2026، أي في يوم الانتخابات. سلطة أراضي إسرائيل استصدرت أوامر إخلاء للمواطنين في يوم الانتخابات، بمعنى أن المواطن عليه أن بدل أن يمارس حقه الطبيعي في الانتخابات، السلطة معنية في إخلاء بيته في يوم الانتخابات.
0: عفوا، يعني هذه جزئية أنت ذكرت وأنا استمعت إليك وأريد أن أعود إليها. الآن جزء كبير من أوامر الهدم القابلة للتنفيذ أو يريدون تنفيذها يوم الانتخابات في 27، يعني بلد في أجواء انتخابات وتأتي الآليات لتهدم.
1: نعم، استصدرت سلطة أراضي إسرائيل أوامر من دائرة الإجراء من ما يسمى الهوتسألة فوعل لتنفيذ أوامر هدم من عام 2000، وأوامر هدم قديمة جدا فعلتها مجددا وعينت موعد الإخلاء في يوم 27/10/2026. وهذا رسالة واضحة للمواطنين العرب بأن الدولة تستغل الانتخابات من أجل الضغط عليهم وقهرهم، وهذا أيضا رسالة عكسية لنا نحن كمواطنين عرب، علينا أن نعمل بكل قوتنا للخروج إلى الانتخابات وللتصويت لكي تتغير هذه الحكومة الغاشمة.
0: والسؤال أولا، كيف يمكن منع ذلك؟ وهل نتحدث عن أعداد كبيرة من الأوامر، بمعنى القضية ليست فردية في بعض البلدات هنا وهناك؟
1: على سبيل المثال في مدينة طمرة وحدها هناك ما يقارب 26 أمر هدم موضوع الآن للتنفيذ، منها كما قلت في يوم 27/10، ومنها في أول شهر نوفمبر، وأيضا هناك أوامر هدم في الشيخ دنون، في نحف، في مختلف قرى الجليل.
0: نعم.
1: وأستاذ جاكي، أنا أتحدث ليس عن أوامر هدم جديدة، نتحدث عن قرارات مدنية أخذتها سلطة أراضي إسرائيل عام 2000 لم تفعلها، أهملتها وتناستها، واليوم فقط خلال الشهر الأخير قامت بتفعيل هذه الملفات لأجل هدم البيوت في القرى العربية في الجنوب،
0: وتحديدا في 27 يوم الانتخابات.
1: نعم.
0: مثير، ونحن سنتابع في هذا الموضوع. أنا أشكرك جدا دكتور قيس على هذه المداخلة والمعلومات، تحياتي لك.
1: شكرا.
0: صباح الخير.
1: صباح
0: شكرا
1: الخير
0: إلى
1: للجميع.
0: اللقاء. سلامات. إذن استمعتم إلى التفاصيل، بدأنا بحدث عيني بالنسبة للطيبي وهناك عائلة أبو مطير، كنا قد واكبنا هذا الحدث. الآن يتم تجميد أوامر الهدم حتى يتم البت في الملف قضائيا كما استمعنا من المحامي الدكتور قيس ناصر، ولكن ذكر معلومة مهمة جدا، أن هنالك أوامر هدم صادرة من قبل سلطة أراضي إسرائيل في العديد من القرى والبلدات، والتنفيذ في 27 أكتوبر يوم الانتخابات. وأعتقد هذه يعني إشارة حمراء قوية جدا للسلطات المحلية، لأعضاء الكنيسة، ولكل الجهات التي تعنى في هذا الموضوع. نتحدث عن مفاجآت تخبأ لنا، هذه واحدة من المفاجآت قد تكون في يوم الانتخابات. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار، نعود ونلتقي مجددا، وسنكون مع المحامي الدكتور حسن جبرين في رده على كل ما حصل في لجنة الانتخابات والمحكمة العليا في الأسبوع الماضي، مباشرة بعد أخبار الثامنة مع زميلة ياسمين غميض. تحياتي لكم، نلتقي بعد الأخبار، إلى اللقاء.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالقد طيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
4: عليك كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال المحامي قيس ناصر في حديث لإذاعة الشمس إن محكمة الصلح في نتانيا أصدرت أمراً بتجميد هدم منازل عائلة أبو مطير في الطيبة بعد التماس طعن في أوامر الهدم الصادرة بحقها قبل أكثر من 20 عاماً. وأشار ناصر في المقابل إلى أن أوامر هدم ستنفذ في العديد من القرى والبلدات العربية، مشيراً إلى أن التنفيذ سيكون في 27 أكتوبر، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم الانتخابات. أصيب شاب 20 بجروح خطيرة إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار في شارع يافت في مدينة يافا. وفي الناصرة أصيب 4 أشخاص جراء انفجار وإطلاق نار في شارع حيفا، بينهم مصاب بجروح خطيرة. وفي سخنين أطلق مجهولون النار باتجاه عدد من المنازل والمحال التجارية. وبحسب تقارير محلية شهدت المدينة ليلة الماضية سلسلة من حوادث العنف، بينها إطلاق نار باتجاه منازل ومحال تجارية، إضافة إلى إلقاء قنابل يدوية وعبوات ناسفة وإحراق مركبات. واستمرارا في حوادث العنف، أصيب رجل بجروح متوسطة إثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار خلال شجار عائلي في مخيم شعفاط. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الشجار وبشرت البحث عن مشتبهين. تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ العمل منذ الليلة الماضية على إخماد حريق كبير اندلع في مكب للنفايات في بلدة عصفية، وسط تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر في حديث لإذاعة الشمس بأن نحو 20 طاقما يشاركون في عمليات إخماد الحريق، فيما تتركز الجهود على تطويق النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق القريبة. وأشار إلى أن التحقيقات متواصلة في أسباب اندلاع الحريق. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة بشكل خاطئ خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. وبحسب الجيش نقل الجنديان لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام في حيفا، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات. أسفرت الغارات على قطاع غزة يوم أمس عن ارتقاء 9 أشخاص بينهم 4 نساء. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس على العمود إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة فجر يوم أمس. وكان الجيش قد أقر رسميا بمحاولة اغتيال العمود، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، وأشار إلى أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل، مشددا على أهمية تنسيق جهود مختلف المؤسسات ودعم الحكومة في إدارة الأوضاع الحالية. وأشار رضائي إلى مسار المفاوضات مؤكدا جدية طهران في مواصلته، وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن القومي مستعد لتقديم ما يلزم من دعم وتعاون في الملفات الاقتصادية للمساعدة في إدارة الظروف الراهنة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدله الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس. في الساعة الأولى تابعنا في العديد من المحاور، كنا في عسفيا والحريق في مجمع النفايات، الطواقم التي تعمل هناك، إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، الفعاليات والمسيرة التي كانت يوم أمس، الأصوات والأجواء، وأيضا ما قاله حلمي بوشناق شقيق الشهيد رامز بوشناق. توقفنا أيضا عند ملف الأرض والمسكن وإلغاء أو تجميد أوامر هدم، وما قاله لنا المحامي قيس ناصر قبل قليل بأن هنالك أوامر هدم تريد سلطة أراضي صهيل تنفيذها في 27 أكتوبر يوم الانتخابات، وهذا مؤشر لما قد يحدث في هذا اليوم، وأيضا موضوع الطائرة فلاي دبي وما يعرف هذا الصباح بعناوين بارزة صارخة، الإخفاق للأجهزة المختلفة من وزارة المواصلات إلى الأجهزة الأمنية حول ما حصل في هذه الطائرة وهوية أو تفاصيل مساعد الطيار. ولكن الآن إلى قضية أخرى مركزية، تابعنا في الأسبوع الماضي ما كان في المحكمة العليا يوم الخميس، الأجواء التي خيمت على المحكمة داخل القاعة وخارج القاعة، تصريح الرئيس المحكمة القاضي عميد الذي نصح بانسحاب النائب السابق سامي أبو شحادي وردود الفعل على ذلك، موقف أبو شحادي، خط الدفاع، أمور كثيرة كنا قد تابعناها واستمعنا أيضا إلى قراءات وتحليل في هذا الموضوع وردود الفعل التي كانت بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن نريد أن نسمع من قاد مسار أو خط الدفاع في هذه القضية بتداعياتها وأيضا خلفية هذا الملف التي قد تكون لها أبعاد سابقة وأيضا أبعاد مستقبلية. المحامي دكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، صباح الخير.
1: صباح النور جاكي.
0: أنت مرتاح لما حصل؟
1: لا طبعا لا، ولا مرة كنت مرتاح في كل قضايا الشطب. كل قضايا الشطب عمليا هي بتضعك في وضعية انه انت تقوم بعملية

0: عمليات اعتذار وتحاول أن تقنع أنك بريء وتحاول أن تقنع أنك لا تكون في أي مهمات مخالفة للقانون، على خلاف ما يكون أمام المرشحين من اليمين المتطرف والعنصريين. وإجمالا اللي بيقدم طلبات ضدك هم من اليمين المتطرف، من اليمين العنصري، من الناس اللي عمليا في عندهم خلفية أمنية. يعني إذا حدا كان في القاعة عنده خلفية أمنية هو بنغفير. بنغفير كان عنده إدانات وفقا لقانون منع الإرهاب وإدانات جنائية في العنصرية، وهو اللي اعتقل أكثر من مرة. فلذلك كل هذا المشهد هو مشهد سيء. كم بالحري إنه هذه لأول مرة نحن أمام محكمة عليا غالبيتها خمسة على الأقل هم يمين، وأنا اكتشفت لأول مرة في هاي الجلسة إنه ما بنحكي عن خمسة اللي هم يمين ومحافظين، إلا جزء منهم لا يختلف عن قائمة سموتريج وقائمة بنغفير. قسم من الأسئلة اللي طرحت علي طرحها بنغفير في الكنيست ولم أجب عليه لأنه لم تكن أسئلة شرعية. قسم من هاي الأسئلة وردت من جماعة سموتريج، وأنا تفاجأت أيضا برضو أنه حتى في قضية عوفر كثيف اللي لا يوجد عليه ولا شيء، وحتى بلشت الجلسة لما رئيس المحكمة قال إنه عوفر كثيف بعد 7 أكتوبر أعطى تصريح إنه 7 أكتوبر يشابه المحرقة اليهودية ولم يكن حدث من مثل 7 في أكتوبر اللي واجهه الشعب اليهودي بعد المحرقة، ورغم ذلك كانوا قاضيين ضد ترشيحه بإدعاء إنه يدعم كفاح مسلح ضد دولة.
1: نعم، ولكن دكتور حسن أنا يعني وجودك معي مهم لأنه لتعطي بعض الإجابات حتى على ما تم تداوله من قبل من هم لديهم باع في المجال ومن لا يعني يملكون سوى قراءة تحليلية. أنه خط الدفاع كان فيه استجداء، كان فيه تراضي للمحكمة، كان فيه اعتذار، والبعض استخدم عبارات أقصى وكأنه هذا هو خط الدفاع الوحيد وليست مرافعة قضائية سياسية لتوضح موقفك حيال ما يحدث. هل لأنكم كنتم على قناعة أن المحكمة لن تغير من موقفها وبالتالي ذهبتم إلى هذا المسار؟
0: لا، الدفاع كان له جانبين. الجانب الأول شرح المقال وشرح موقف سامي، والجانب الآخر هو أكثر هجومي إنه عمليا في هناك تمييز. أنتوا بتكرروا المستشار القانوني للحكومة تكر بنغفير وتكر سموتريج اللي قاموا في أعمال مخالفة للقانون، نادوا في عمليات إرهابية ضد أهلنا في الضفة، نادوا في الإبادة في غزة وغير ذلك، ورغم ذلك كانت كل هاي البينات غير كافي. إذن كان جانبين. ولكن إذا بدي أقول لك شو بالضبط إحنا فكرنا، إحنا عمليا داخلين على المحكمة وإحنا في عنا تحليل إنه في 4 قضاء قد يكونوا معنا ومنهم رئيس المحكمة. عمليا أنت بدك تشتغل على القاضي الخامس. القاضي الخامس اللي كان محتمل إنك أنت تشتغل عليه، ودائما بهاي القضايا أنت بتقرر استراتيجيتك عمين بدك تشدد، كان هو كاشير أو شتاين أو اثنين مع بعض. ولكن تفاجأت مفاجأة رهيبة من تصرفهم. يعني إحدى الأعضاء الكنيسة في القاعة العرب بكل يعني شاعر إنه كشير وكأنه بده ينزل عن المنصة ويقعد يبكس فينا يعني من غضبه. وشتاين يسأل أسئلة اللي مشابهة لليمين العنصري. فهاي كانت مفاجأة. ولكن انت تدخل دائما مع استراتيجية بتقرر شو يعني احنا ما رايح، انت بدك تنجح برضه في نهاية المطاف، وبدك على الاقل ما يكون هناك قرار محكمي سلبي جدا جدا ويجي يقول انه سامي أبو شحادي دعم كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل مع منظمة معرفة كمنظمة إرهابية في فترة حرب. يعني هاي مش بس بتقدم ضد،
1: يعني كان خوف شخصي لك ولسامي أبو شحادي من أنه في حال ذهبتم إلى المسار الأبعد وهو مثلا أن يكون خط دفاع مختلف وأن يصدر قرار أن يؤدي هذا إلى خطوات مباشرة ضده في المسار الجنائي وحتى الاعتقال، يعني وهذا كان في حساباتكم؟
0: دائما هذا طبعا في حساباتنا، ولكن مش بس هذا الشيء. برضو بتعمل حسابات انك بدك تنجح في الملف، عندك حسابات على التجمع والحفاظ على التجمع نفسه، عندك حسابات برضو انك انت تحافظ على حيز للعرب في حرية التعبير، وانت امام محكمة عليا 5 قضاة منهم يمين، بقدر أقول اليوم قسم منهم يمين متطرف، أنت أمام مسألة بتخص أكتوبر 2000 أكتوبر 7 أكتوبر اللي إحنا بنعرف إنه ملفات قدمت لوائح اتهام على صباح الخير غزة وغير ذلك، وأنت أمام وضعية اللي رئيس الشباك فيها زيني ورئيس وزير الأمن كاتس ووزير الشرطة بن غفير اللي راح يستغلوا أي شيء ضدك. فلذلك يعني بمسألة السحب ما كان الإشي هوي أنك أنت تيجي تسحب، ولكن هناك كانت 4 اعتبارات. أولا أنت تسحب لأنك عارف حالك أنك خسرت الملف، القاضي بيقول أنه في هناك أغلبية ضدك، فعمليا أنت خسرت الملف، ولكن شو الأبعاد اللي أنت إذا بتكمل في هناك إدعاء؟ إذا كملنا بنفضح المحكمة، بس بنفضحها بإيش؟ المحكمة هاي أقرت المجاعة في حرب غزة ولم
1: يعني سأصل إلى هذه النقطة. أنت ذكرت 4 أسباب، ذكرت موضوع تداعيات، ما هي الأسباب الأخرى؟
0: يعني أولا هو قضية أنت عمليا إذا المحكمة العليا أجت قررت في 5 أو 6 قضاء إنه سامي أبو شحالي دعم كفاح مسلح لا منظمة معارضة كمنظمة إرهابية في فترة حرب، هذا فتح إجراء جنائي واضح ضده في هاي المسألة. والخوف هنا بدي أبالغ شوي، ما ببالغ إذا بقول إنه حتى قسم من القضاء ولمحوا هذا الشيء إنه يقولوا إنه هاي عمليا سيوا على أويف بعيد بالحماء اللي هي تهم كبير كبير كبير كبير. ثانيا انه بيكون عندك ضد التجمع، انت بيكون عندك تراكم ضد التجمع في الانتخابات القادمة، رئيس التجمع اخرج وفي 6 قضاء بيقولوا عنه ارهابي، وفي السابق اول رئيس للتجمع مش موجود في البلاد وكانت عنده تهمة، وكان عندك برضو الاعضاء من التجمع تهم اخرى، فلذلك يجب شطب هذا الحزب. هذا هاي شيء مهم بالنسبة على صعيد شخصي. برضو انت بتقول لرئيس التجمع انه انتهى كل مهاماته المهنية والوظيفية، انت بعد ما يكون عندك 6 قضاة بعرفش إذا بده يدخل بيقدر يدخل تل أبيب بعدها، إنه لما أنت عندك 6 قضاة بيقولوا عنك إرهابي وقمت في مساعدة العدو في فترة حرب. 4 ضرب لكل التمثيل العربي، أنت بتحكي عن قرار محكمة اللي راح يضيق الاحتمالات، وتخيل إنه إحنا شعبنا يشوف رئيس التجمع واحد مثل سامي أبو شحادة اللي كلنا بنحترمه وكلنا بنعرف قديش إنسان مسالم يدخل السجن، مين منا بدوش؟
1: هذا صحيح ولا أحد يستطيع أن يزود في هذا الموضوع، ولكن يقولون أنتم في مساركم كمركز حقوقي عدالة ومتابعون ملفات المجتمع العربي، وسامي من حكم موقعه كرئيس حزب سياسي هذا نموذج لكل ما يرتبط بالنقاش والخطاب السياسي في مجتمعنا وحرية التعبير، أنت يعني قد توجه لك تهمة الآن بالمسار الإعلامي اللقاء بيني وبينك أنك خفضت سقف حرية التعبير بحكم صحيح. خط الدفاع صحيح. الذي كان
0: صحيح صحيح، بعترف بذلك، مش انه انا بخفي، بعترف بذلك لانه انا بعرف انه انا بحكي عن 7 اكتوبر وبعرف انه ملفات، وكان عندنا 150 ملف على اكتوبر وكلاته تقريبا اخذوا اداني على امور تافهة جدا، ولا واحد تقريبا قام في شيء جنائي، ولكن المحاكم فسرت هذا الشيء. ومش بس هيك، كان عندنا 160 طالب قسم منهم فصلوا. انا في وضعية اللي بحسب شو الوضع الآني، وأنا أمام محاكم سيئة جدا، أنا أمام جو عنصري شرس ضد شعبنا، يعني العنصرية الشرسة أنا بأخذها بعين الاعتبار كمحامي، أنا ما حاطط راسي في الحيط. وأنا هنا يعني بالنسبة للتجمع سألتني قبل الجلسة كيف شو المسار والآلية اللي كانت عند التجمع واتخذ هذا القرار، أنا برأيي يعني أولا التجمع كان عنده بعد قرار عميد جلسة المكتب السياسي، وكان هناك كل المحامين اللي من التجمع هم من برضو لهم باع طويل في القضايا الدستورية، وبعدها أمام اللجنة المركزية اللي عددها 38، ولكن 38 واحد من اللجنة المركزية صوتوا مع السحب، وهذول ناس اللي متنوعين.
1: إذا لم يكن من الأفضل أن لا ننتظر الجلسة ونكون أمام هذا المشهد الغريب أنه بن غفير وغوتليب أمام القضاء ويدلون بدلوهم وأنت وزملائك، يعني لا كان بالإمكان التخطي هذه المرحلة أم كان يجب عرض ما شاهدناه جميعا على شاشات التلفزيون؟
0: يعني عمليا التجمع كان في حالة طوارئ منذ تقديم الطلب ضد سامي أبو شحادة. يوميا كان يجلس ويعمل تقييم، والتقييمات فعلا كانت عنده انه هل يسحب او ما يسحبش، هل يتنازل ما يتنازلش.

0: وكان بنهاية المطاف أنه الاستمرار بذلك ورؤية ماذا سيحدث في المحكمة العليا. يعني التجمع ما حط راسه بالخيط وما أخذ بعين الاعتبار، كان دائما في وضعية طوارئ وكان دائما يجلس. وأنا برأيي أنه التجمع في هاي الحالة أجا قال أنا ما بدي أخاطر في كل عضو في التجمع، أنا ما بدي أخاطر في كل ولد لطبيب، لكل ولد لمعلم مدرسة اللي موجودين في في شبيبة التجمع، وأنا ما بدي أخاطر في أي عضو في التجمع. أنا
1: طيب وماذا عن إحراج المحكمة أمام الرأي العام؟ لا أعلم إلى أي مدى يعني المحكمة يهم هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن المقارنة هنا قد تزعجك، ولكن بالمسار القضائي الجاف حصل أنه صدرت قرارات ضد غوبشتين، ضد ميخائيل بن أري، ضد مارزل، وأنا بعرف أنه البعض قد ينتفض الآن على المقارنة، ولكن بالمسار القضائي أصدرت المحكمة قرارات. يعني إلى أي مدى هذا يؤدي إلى وأد مسارهم السياسي أو منعه من أي تنافس مستقبلي؟
0: هذا سؤال مهم جدا وصبرك عليه سنة كلها. كيف يعني احنا اكثر ناس صابرين اكثر من القضاء نفسهم في هاي القضايا، وحتى بعطي امرار نعطي احيانا للقضاء نفسهم محاضرات في هذا الموضوع. نبلش في الارض. حركة الارض لما اخرجت خارج القانون لم يحدث لا شيء، ولكن عندما شطبت حركة الارض اصدر اوامر ادارية ضد اعضاء، وقسم منهم طرد من البلاد، صبري جريس وحبيب تهوجي طرد. بعدها كهانة لما أخرج خارج القانون كان هناك ضد كل جماعة كهانة أوامر إدارية. بن أري وغوبشتين لما المحكمة العليا بن أري وغوبشتين قالت إنه في عندهم ممنوع يدخلوا للكنيسة لأنه في عندهم تحريض عنصري، تقدم ضدهم لواح اتهام. هبة يزبك عمليا نفدت في 5-4 لصالحها، ورغم هذا دعيت للتحقيق وبالآخر أغلق الملف بس لأنه في 5 لصالحها. وهبة يزبك عشان نعرف كيف انفتح الملف ضده وكيف وصلنا لخمسة ضد 4. في 2019 كان تقديم طلب ضد المشترك، وذكر أنه هبة يزبك قامت حطت صورة لكونتار وكذا وكذا. المحكمة العليا قالت جملة واحدة في هاي القضية: هذا الشيء خطير ولكن أمامنا، إحنا مش شطب يزبك. بعدها بالانتخابات اللي وراها تقدم طلب ضد هبة يزبك، ورئيس المحكمة كان ضدنا 4-5. تخيل لو كان ضد هبة 5 ضدها و4، ما بعرف إذا بتقدر هي تكمل في تعليمها اليوم اللي هو بتكون فيه. لذلك إحنا بنعرف شو معنى إنك أنت تنشطب، معنى بس في شطب واحد اللي انت بتطلع فيه نظيف من ناحية جنائية. اذا بتشطب مثلا على تعريف الدولة كدولة يهودية، هناك ما في عملية جنائية انك انت بتقول انا مع دولة كل مواطنة، ولكن في قضية دعم كفاح مسلح في فترة حرب او عنصرية، هاي امور هاي جنائية.
1: واذا سألتك سؤال انه طيب هذا بن غفير وصل الى موقع مؤثر ووزير وعضو كابينيت رغم كل ما حصل معه في السابق، هل بتقول لي كونه بن غفير ويهودي ويميني لا يمكن أن تقارنه مع أي مرشح وسياسي عربي؟
0: هاي دولة عنصرية. يعني أنا أخذت احترام للمحكمة وبيسمعوني وكذا، بس من هذا المطاف أنا بمثل عربي. هاي دولة عنصرية والقضاء نفسهم، وراح أرسل رسالة على الأسئلة الشبكية اللي سألوني إياها. ولكن انتبه، بن غفير إسا مقدم طلب مبارح إنه بده إنه المحكمة تعطي تصويغات، واليمين بيهاجم المحكمة العليا ليش أعطت لسامي أبو شحادي هذا الحبل. المحكمة العليا طلبت منا إنه عمليا نجاوب على طلب بن غفير. يعني بن غفير قد يقدم التماس ضد المحكمة أمامها، يعني بقات ضد العليا، أو يتوجه للمحكمة المركزية في هذا الأمر إنه يحاول يجبرها، ولكن برأيي ما راح ينجح. ولكن هذا بدل ليه اليمين معني في قرار، ليه اليمين معني إنه يكون قرار مصوغ ضد سامي أبو شحادي، لأنه بس بقرار مصوغ بالإمكان إنه يفتح مجالات ضد العرب، ضد التجمع، ضد سامي أبو شحادي، ضد التمثيل العربي، ضد المشتركة وكل هاي الأمور. أما يعني اليوم أنا بقوله دائما اللي بيسألوني وبيعايروني، أنا بقول لهم أنه أفضل إنه سامي أبو شحادي ينام الليلة وفوقه 600 صفحة من 6 قضاء بيقولوا عنه أنت إرهابي، ولا بنام بدون هذا الشيء.
1: طيب أسألك، إذا حصل انتخابات
0: بالتنتين نوم تصعبي ولكن واحد أفضل من الثاني.
1: والموضوع مش قضية أنه أسأل الآن بعد 4 أشهر، إذا كان في سيناريو عم بقوله ما في حسم بين المعسكرات وذهبنا إلى انتخابات، كيف صار 2019 و2020 انتخابات ورا انتخابات؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لسامي أبو شحادي؟
0: يعني إسا اليمين قاعد بيروج ل مؤامرة، وكأنه في مؤامرة بيني وبين رئيس المحكمة إنه

0: يساوى هاي الأشياء عشان يعطي إمكانية لسامة أبو شهادة يرجع. هاي تخويفات فارطة. ولكن في فرق لو سامة أبو شهادة أخذ قرار مصوغ ملان 600 صفحة من 6 قضاء وراحين يكونوا قسم منهم كثير كثير متطرف في كتابة ضد سامي، مستحيل انه يدخل الكنيسة، مستحيل انه يوظف، ومستحيل انه يستمر في الجمعية تاعته. ولكن اسا ما في قرار منه انه أسامة أبو شهادة. اسا خليني اغضب جمهورك شوي اللي هو جمهوري وحبيبي، يعني قسم من الاشياء اللي قالها برضو قالها في المحكمة مش بس لأنه بآمن فيها، وفعلا كل جملة قالها سامة أبو شهادة قالها لأنه هيك هو. سامة أبو شهادة إنسان صادق ما بيكذب ولا راوغ عشان يفوت الكنيسة، ولكن قسم من الأشياء اللي قالها هي عمليا عشان ما تضره في المستقبل وتضر التجمع.
1: نعم. يعني هذه الحسابات ونقاش طويل، ولكن أعتقد أنه أهم المحاور تحدثنا فيها وسنكون على تواصل ومتابعة. أشكرك.
0: ملاحظة صغيرة. كثير بيقولوا لي دائما بيكتبوا يا أخي القانون شيء والسياسة إشي والموقف لازم يكون سياسي مش قانوني. الناس مش مدركة أنه بهاي الملفات القانون هو استمرار للسياسة بوسائل أخرى. يعني إحنا بنقولها بالإنجليزي the law is the continuation of the politics by other means. ما في إمكانية لفصل بيناتهم
1: بدون شك. يعني هذا أعتقد واضح، وكل من يتابع خاصة في الفترة الأخيرة. المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، شكرا على هذا اللقاء، تحياتي لك، إلى اللقاء. إذن استمعنا إلى هذه المداخلة والأسئلة التي تطرح وما زالت حول كل ما تبناه في الأسبوع الماضي يوم الخميس والمرافعة أمام قضاة المحكمة العليا وقرار الانسحاب أو سحب الترشح لسامي أبو شهادة وردود الفعل وخط الدفاع. واستمعنا إلى هذا اللقاء مع المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، وفي نقاط عديدة ما بين الانتقادات التي وجهت له ولمسار الدفاع وسامي أبو شهادة، وما هي المخاطر وما هي الجوانب التي كانت أمامهما وأمام الطاقم خلال جلسة المحكمة قبل وما بعد، والأجواء السياسية وأبعاد القرار بالمسوغات أو انتهاء الملف بدون قرار بمسوغات، كما استمعنا للتفاصيل والمقارنات التي أيضا طرحناها حتى مع عناصر من اليمين المتطرف وردود الفعل. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع بعد ذلك في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
4: استنى وين مستعجل؟
3: رايح ابيع كيلوتي.
4: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
3: من وين؟
4: من طمره.
3: اذا ما احكي من وين من طمره؟
4: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
5: الشمس دائما.
6: في اشياء بحياتنا اليوميه بنتعامل معها وكأنها منطقيه، مع انه بينها وبين المنطق مناطق شاسعه. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هذه عودة أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، وفي لقاء بعد المداولات في المحكمة العليا في الأسبوع الماضي والقرارات التي صدرت وسحب الترشيح بالنسبة لسامي أبو شهادي هذا الملف بتفاصيله. ونحن نتحدث أو ذكر الدكتور حسن عدة مرات الأجواء التي تخيم على البلاد بشكل عام وكيف ينعكس هذا على القضاء والمحكمة العليا، وأنه لا يمكن الفاصل بين السياسة والقانون في هذه الحالة، وواضح أنه كل شيء

0: يؤثر على الأجواء العامة بما في ذلك أجواء التحريض، أيضا ما يدور في فلك شبكات التواصل على أنواعها، وفي محاولة لضبط الأمور ومنع انزلاقها لما هو أكبر وأخطر. وقبل قليل استمعنا أيضا إلى ما قاله المحامي الدكتور قيس ناصر، أنه قد تنفذ أوامر هدم في القرى والبلدات العربية في يوم الانتخابات في إذاعة الشمس، وعنقود رؤساء السلطات المحلية ما يعرف بالمروج والجليل عقدوا اجتماع في الأسبوع الماضي أو مؤتمر خاص هنا في إذاعة الشمس في محاولة لتدخل رؤساء السلطات المحلية لمنع تدهور النقاش والخطاب، وكذلك التأكيد على حملة انتخابية نظيفة وبدون المناكفات، وكذلك محاولة لضبط الأمور والسيطرة عليها في ظل هذا التخوف الذي سمعناه من جهات عديدة. هذا المؤتمر أيضا كان برعاية إذاعة الشمس. نستمع إلى التقرير التالي، ما أكده المدير العام الأستاذ سهيل كرام رئيس العنقود لورنين بلوت ونائبه أيضا ماهر خليلي وعدد من رؤساء السلطات المحلية الذين شاركوا في هذا المؤتمر.
1: تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بميثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة. لكن لا يمكن أنه نمر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني إنه كان في رؤساء مجالس من الإشكال اللي قاموا بدور رائع جدا من أجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الأمر كلنا رح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، استضافت إذاعة الشمس لقاء لرؤساء سلطات عنقود الجليل والمروج بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية للتأكيد على أهمية إدارة حملة انتخابية نزيهة ومسؤولة. وخلال اللقاء وقع المشاركون ميثاقا تعهدوا فيه بالحفاظ على النظام العام ورفض العنف والتحريض وإدارة الخلافات السياسية باحترام وصون الحياة المشتركة في المنطقة. شارك في اللقاء رئيس بلدية نوف هجليل ورئيس العنقود رونين بلوت ورئيسة المجلس الإقليمي عمك إزرائيل شلوميت ريخمان، اللذان شددا على أهمية المبادرة في هذه المرحلة الحساسة.
3: بقول لكلانو שיש אנשי ימין ויש אנשי שמאל, ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום ימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחורת הבחירות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים, וכולנו אחים וכולנו רצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם. וזה המסר.
4: לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון, אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי.
2: من جهته أثنى رئيس مجلس يافا المحلي ماهر خليلية على دور السلطات المحلية والإعلام في تهدئة الأجواء وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات. كما دعا رئيس مجلس المشهد توفيق سليمان إلى الحفاظ على أجواء إيجابية خلال الحملة.
5: أنا بصوت المؤثر بصوت مجلجل بدعي كل المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوته لكل شيء يدعى ديمقراطية وانتخابات، اطلعوا صوته.
6: طبعا جدا مهم المحافظة على التعايش المبني على كرامة والاحترام متبادل بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جدا مهم. نبعث هاي الرسالة كرؤساء سلطات محلية مسؤولة من هون، طبعا متوجه لأبناء في المجتمع العربي أن المنافسة السياسية شيء طبيعي ولازم نعمل لأبنائنا هاي المنافسة ونعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل بيننا. من هون أنا بدعي لأحزابنا العربية وحتى أحزاب اليهودية يكون في احترام متبادل بينهم. وطبعا الكلمة الأخيرة إنه أطلع صوته حتى نأثر.
2: أما المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سويل كرامة فأشار إلى دور رؤساء السلطات المحلية في تعزيز

0: تعزيز الحوار والمساهمة في تهدئة الأجواء، مؤكداً أهمية المشاركة في الانتخابات.
1: الخلاف لا يفسد للود قضية. نحن نختلف، لكن نجاحنا بأنه نجلس مع بعض ونتفق على الأشياء أو لا نتفق عليها. لكن يوم الانتخابات هو يوم، وأنا بأكد أنه هذا عرس، وعندنا عرس كلمة بالعربية كثير كبيرة، هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا، وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا، لكل الشعب، الله، كل اللي سامعيني، اطلعوا صوتوا، القضية بين إيدينا اليوم. كمان مرة بقولكوا التصويت رح يودينا لمحلات كثير منيح.
2: إذن التقرير واللقاء والمؤتمر الذي عقد هنا في إذاعة الشمس في الأيام الأخيرة، وموضوع يعني المحافظة على خطاب، ولا أريد أن أسميه وحده، وإنما خطاب بمنع يعني التجريح والتحريض في ظل ما يحدث ونتابعه في الفترة الأخيرة وما ينتظرنا حتى موعد الانتخابات، والتحديات كبيرة في هذا المسار. نحن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
3: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة، من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ليه بتفاجأ بترن لزوجتي وولادي بحالة هلع وخوف وصياح، وشو فيه بتحكي لي المستوطنين كسروا الدار كسروا السيارة كسروا، بحكي لها مش مشكلة المهم انت الولاد، بتقول لي كسر الباب الرئيسي بعد ما كسر كل الواجهة الأمامية الكزاز، بتقول لي طبعا قفزوا عن السور، الدار مشيكة وكل شيء 100%، قفزوا عن السور طبعا في كاميرات وكل شيء، وحاول يفتح الباب بإيده، لولا المرة بآخر لحظة سحبت المفتاح، بحكي لها افتحي افتحي راح تموتوا كلكم. تخيلي انت بس كمية الخوف والهلع اللي عند الأولاد، سكروا على حالهم بالحمام على أساس انهم راح يفتحوا الباب. جيراننا اللي بالجهة المقابلة حاجة عمرها 80 سنة 60 سنة وولادها عمرهم 45 و 40 سنة هاجموا عليهم، ضلهم يضربوا فيهم بالعصي وبال لحد ما تأكد انهم راحوا، وبعدين قاموا عنهم واحد منهم بالإنعاش بالخطر الشديد والأم مكسرة، والمناظر اللي كانت موجودة إشي بصراحة لهسه احنا حاسين حالنا بكابوس، مش بني آدمين اللي بيعملوا هاي العملة، يعني ناس بتعشق الدم، تخيل انهم بدهم يدخلوا على الولاد وعلى مرة مش عاملين إشي سواء انهم قاعدين في دارهم.
1: والسؤال يعني اولا يعني هذه المجموعات كانوا ملثمين، كانوا وجوههم مكشوفة، هم اجوا بشكل يعني منظم، عن اي مجموعة كم عدد يعني الافراد هاي المجموعة اللي بنحكي على هجوم من هالشكل؟
0: انت بتحكي عن 30 واحد لابسين نفس اللبسة، بلاطين جيش مع لبسة بلون اسود، طبعا 2 منهم مسلحين والباقي معهم عصي وشرخات وشي زي هيك.
1: نعم.
0: هاي نفسهم الجماعة هذول احنا بنتصل كل يوم، المناطق اللي قريبة كل يوم نتصل على ارتباط، هاي قاعدين بيعتدوا على البيت الفلاني، بيحركوا بالبيت الفلاني، كل يوم من طرفهم في اجتماع في اعتداءات كل يوم، وما حدا بيجي الجيش، طبعا لما يجي الجيش بيجي بيكمع الناس اللي بتدافع عن بيضرب غاز، بيرح نفس الاشي، اجوا الجيش واجوا الشرطة واخذوا اللي يعني عملوا انه
1: يعني انا لانه قبل شوي المحامي من يجدين بتقول انه يعني فيش لمين تتوجه، انت بهاي الحالة مثلا مين الجهة الاولى بتتوجه لها؟ شرطة جيش شرطة فلسطينية؟
0: احنا بنتواصل مع الارتباط الفلسطيني دايما، الارتباط الفلسطيني بتواصل مع الجيش
1: على يعني عبين ما انت تتواصل مع الارتباط والارتباط يتواصل ويبعثوا الجيش، احنا بنحكي على فترة زمنية طويلة يعني ما في حدا بيساعدكم
0: دايما، الجيش لما يوصل بكون الناس حركوا وكسروا، بكون كل شيء انتهى بالوقت اللي الجيش بوصل، بكون كل شيء انتهى. ومبارح بعد الحادث صارت على 10 الصبح اخي، عملوا نفس المجموعة بعد ما طبعا اجوا الجيش والشرطه وتعهدوا انه يعني بدهم يروحوا عليهم، بيحكوا انهم هيهم رايحين عليهم على الخيام، طبعا مش صحيح، احنا مراقبين ما حدا وصلهم، نفس الجماعه وبالفيديوهات مصورين رجعوا هجموا على نفس المنطقه، لولا الناس كانوا موجودين نفس العدد ونفس اللبسه، على الساعه 6 المساء رجعوا هجموا على نفس المنطقه على اساس انهم ما ارتووا من اللي بيعملوه.
1: احنا بنحكي على أسرين اللي هي قرية من قرى نابلس، بتصور تقريبا 16-15 كيلومتر عن نابلس، وفي عندكم كمان كروم زيتون واعتداءات، عم بتشوف انه وتيرة الاعتداءات مرتبطة بموسم الزيتون وهم موجودين ومنتشرين في المنطقة ولا كيف؟
0: بشكل يعني صراحة بموسم الزيتون يعني من لهم يومين ثلاث، اي حدا بيقطف زيتون حتى لو انه قريب بعيد بيعتدوا عليه بوحشية، هاي الاعتداء الثالث بنفس المنطقة، قبل 3 أيام هجموا على سيارة كسروها، ضربوا أولاد 2 ضرب وحشي، أولاد صغار عمرهم 8 سنين 9 سنين بنفس المنطقة ضربوهم بشكل وحشي، فهم عندهم موسم الزيتون بصراحة مفترسين فيه، مش شيء مش طبيعي.
1: واللي عندك بالبيت شو الأضرار، كيف انتهت الأمور؟
0: عنا ربنا الحامي إنه ما قدروا يعبروا على الدار، كسروا الكزاز، عنا واجهات كزاز أمامية كامل نزلوها، عنا سيارة للمرة باب الدار كمان كسروها، الشبابيك الباب الرئيسي كل إشي في البيت كزاز، كانوا بحاولوا ما خلوش في إشي يسار، كل إشي كزاز كسروه، كانوا بحاولوا يدخلوا على جوا البيت.
1: وأسألك يعني الآن أنت رح تضلك في بيتك، رح تطلع، بس قديش هذا الموضوع ممكن يجبرك أنك تترك البيت وتترك البلد؟
0: بالضبط، أنا عندي شركة خشب وكرميد، إحنا حاليا لهسه مش نايمين لأنه طول الليل هم يجوا بالليل يقربوا على البيوت ويرجعوا يرجعوا الشباب للثلاث الصبح انه نصحي في الناس انهم هيهم

0: والجيش والجيش ما بيوصل ولا بيتعامل يعني للأسف الشديد. هذه الصورة، وأنا بوعدك أنه نتابع الموضوع ونوصل صوتكم، لأنه حتى بنعرف أنه كان صعب يوصل صوتكم بهذه الحالة. أنا أشكرك أخ نضال، الحمد لله على سلامتكم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. إذن هذا في بلدة أو قرية أسرين في منطقة نابلس، واعتداءات من قبل المستوطنين مع اقتراب موسم الزيتون. واستمعنا قبل ذلك إلى منظمة يجدين من خلال محاميتها روني بيلي، والآن هذا المواطن الذي تعرض هو وأفراد أسرته لاعتداء من قبل المستوطنين وشرح لنا المشهد. وطبعا الأمثلة كثيرة، عشرات الحالات فقط يوم أمس سجلت في الضفة الغربية. الآن إلى غزة، إلى غزة المدينة، سيد شادي أبو داود أبو سهيل، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: الله يعافيك، صباح الخير.
0: وأنت قريب المرحومتين ميساء وابنتها ماري اللي تم قصف بيتهم يوم أمس في غزة. أولا تعزينا لكم في العائلة واحكي لنا شو اللي صار.
1: نعم، طبعا الساعة 1:30 بالليل تعرضت الشقة اللي فيها مرض عمي وبنت عمي في حي الرمال غرب غزة، تعرضت لقصف، فإجا صاروخ بشكل مباشر للشقة أدى إلى استشهاد مرض عمي وبنت عمي. طبعا هذه خامس شهيدة وشهيد في العائلة. أنا فقدت خمس شهداء خلال هذه الحرب الشيطانية المطورة. هم طبعا أبرياء ليس لهم أي ذنب من قريب أو من بعيد في هذه الأحداث وهذه الحرب والمعاناة اللي احنا بنعيشها. فقط هم فلسطينيين، رغم كل المعاناة اللي احنا بنعيشها في غزة في كل المجالات، سياسة تهدف إلى ترحيل وتشريد الشعب الفلسطيني، تستهدف المسلمين والمسيحيين وكل شخص على هذه الأرض المقدسة.
0: نعم، وسؤالي أولا يعني هم كانوا في يعني هاي الشقة إلهم ولا هم نزحوا من بيتهم وإجوا على هاي الشقة؟ نحكي
1: نعم، نعم، بيت العائلة تم هدمه خلال الحرب. احنا كنا نازحين في كنيسة دير اللتيم في غزة وفقدنا البيت في هذه الحرب، ف ذهبنا طبعا استأجرنا بعض البيوت، وهذا المكان اللي كان فيه الشقة اللي كانت فيه مرض عمي هو بالأجار، لأن فقدنا بيت العائلة خلال هذه الحرب.
0: نعم، وهي مرض عمك وبنتها كانوا في البيت، وإحنا بنحكي على عمارة اللي هي عمارة يعني وضعها كان سليم، لأنه نعرف كثير من العمارات استهدفت أو كانت يعني بحالة تصدع.
1: نعم، لا، العمارة كانت كويسة وهم كانوا موجودين في الشقة في طابق الأرض وكانوا نيام، يعني احنا لما انتشلنا الجثث كانوا جثث طبعا مشوهة ومحروقة لأنه الصاروخ نزل عندهم في طابق الأرض بشكل مباشر في صالون البيت وهم كانوا نيام طبعا الساعة 1:30 بالليل.
0: احنا بنعرف انه في كمان ضحايا اخرين، احنا عم نحكي عن عمارة من كم طابق؟
1: تقريبا خمس طوابق، كل طابق اربع شقق، هم كانوا في الطابق الارضي.
0: خمس طوابق كل طابق اربع شقق، وادعاء اسرائيل انه حاولوا يستهدفوا قيادة من حماس علي العمودي وهو كان موجود هناك، ما بعرف الى اي مدى احد اصحاب البيوت بيقدر يعرف مين جاره بهاي الحالة.
1: صحيح، هم كانوا موجودين في الطابق الارضي والصاروخ اجى بشكل مباشر في طابق الارض عندهم في نص البيت.
0: وموضوع الاغتيال انتم بالنسبه لكم كعائله معروف، كان في يعني في اي معلومات ولا هيبقى فقط
1: يا اخو يعني ما بتعرفش؟ هذه طبعا بيوت اجار، انت ما بتعرف مين جارك، مين هان، ما بتعرفش. يعني احنا فقدنا بيت العائله وطبعا تشتتنا احنا في هذه الحرب. احنا لحتى الان نعيش المعاناه ونعيش الشتات، معاناه يعني بشكل يومي من الاحتلال، من معاناة الناس، عندنا مية

0: ما فيش ظروف الحياة، الكهرباء غير موجودة، بنعاني يعني كل
1: نعم.
0: يوم.
1: وما كان في أي إنذار مبكر يعني، عادة
0: لا
1: كان أول ما بدي يعملوا أي استهداف
0: لا
1: أو بيكون
0: لا
1: ما كان في أي إنذار مبكر ولا
0: لا
1: حتى
0: لا
1: صاروخ
0: فيش إنذار طبعا. وكمان الشقة جنبها كمان كان فيها الدكتورة في الجامعة، هي وإمها مرة كبيرة برضو 70 سنة أيضا قتلوا في هذا الحادث.
1: وأسألك يعني هذه العائلات من بقي هناك وبشكل واضح حتى نسب من الطائفة المسيحية منهم قالوا طيب كان إمكانكم تخرجوا وتتركوا غزة وتطلعوا من غزة؟
0: رفضنا الخروج، رغم يعني كانت كتير محاولات لخروجنا من البلد وحلول، لكن رفضنا لأنه هذه أرضنا وهذه حياتنا وهذه بيوتنا، وإحنا متجذرين بهذه الأرض ومتمسكين بهذه الأرض رغم كل المعاناة. يعني كل هذه المعاناة وكل المحاولات عشان هم يطلعوك من البلد، إنك تسيب أرضك وترحل برا، لكن إحنا ضلينا وإحنا متمسكين بأرضنا وأيضا متمسكين بحقوقنا في هذه الأرض ونطالب بالحرية وبالسلام.
1: نعم.
0: كباقي
1: وخلينا أسألك
0: العالم.
1: لأي مدى المؤسسة الكنسية عم بتقدم أي مساعدة؟ احنا في السابق حكينا وكان
0: نعم.
1: في زيارات للبطاركي ولل
0: نعم.
1: ولبعض
0: نعم.
1: المسؤولين، في أي مساعدات؟
0: نعم نعم نعم نعم الكنيسة بصراحة يعني مستايبة الناس، والكهنة ورعاة الكنيسة طبعا بقدموا كتير من المساعدات المادية والمعنوية، وبتفقدوا الناس لأنهم هم أيضا بيعيشوا معنا الألم، بيعيشوا معنا المعاناة، وشايفين يعني كل شيء يعني واضح ومبين يعني بشكل يومي. واقفة الكنيسة معنا يعني بكل صراحة، وبتحس بالناس وبتحس بمعاناتنا.
1: نعم.
0: يعني ما فيش أي تقصير أو خلل يعني من
1: على كل إن الله يرحمهم ويصبركم ويقوي الجميع يعني، وإحنا قلوبنا معكم دائما في غزة كل أهلنا. شكرا لك أخي شهد، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم كتير، شكرا،
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا
1: اللقاء.
0: مع السلامة.
1: إذن شهد أبو داود وهو قريب المرحومتين ميساء وماري بعد اللواتي كنا في شقة مستأجرة في حي الرمال في البناية التي استهدفت يوم أمس من قبل فجرا من قبل الطيران الإسرائيلي، لا نعلم إذا كان طيران حربي ولا مسير، ولكن قالوا وفق مصادر إسرائيلية أنها كانت محاولة استهداف واغتيال للقيادة البارز في حركة حماس علي العمودي. حتى الآن لم يتم التأكد من يعني نجاح العملية بالرؤية الإسرائيلية، ولكن النتيجة كانت 5 قتلى، نتحدث عن 4 نساء وشاب قضوا نتيجة استهداف البناية. كما استمعتم 5 طوابق، في كل طابق 4 شقق في حي الرمال ما بقي منه في غزة. هذه صورة أخرى ومشهد آخر من مشاهد المعاناة في غزة المدينة والقطاع بشكل عام، وعلى بعد أيام من الذكرى 3 لما حصل في 7 من أكتوبر وما بعد 7 من أكتوبر، وقالوا مجلس سلام وتحرك وتحسين، ولكن استمعتم إلى التفاصيل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل هابع ويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميد في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.
2: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي 1 لـ 1، بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: الشمس دائماً.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم رجل سكني بجروح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. وبحسب تقارير محلية، شهدت سخنين الليلة الماضية سلسلة من حوادث العنف، بينها إطلاق نار باتجاه منازل ومحال تجارية، إضافة إلى إلقاء قنابل يدوية وعبوات ناسفة وإحراق مركبات. أصيبت امرأة تبلغ العمر نحو 40 عاما صباح اليوم بجروح متوسطة أثر تعرضها للدس من قبل مركبة عند مفترق عرعر النقب. هذا قدمت للسيدة الإسعافات الأولية، ثم تم نقلها إلى مستشفى سروك لاستكمال تلقي العلاج. قال المحامي الدكتور قيس ناصر في حديث لإذاعة الشمس إن محكمة الصلح في نتانيا أصدرت أمرا بتجميد هدم منازل عائلة أبو مطير في الطيبة حتى إشعار آخر، وذلك بعد التماس طعن في أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل قبل أكثر من 20 عاما. وكشف ناصر في المقابل أن أوامر هدم ستنفذ في العديد من القرى والبلدات في 27 أكتوبر، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم الانتخابات. تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ العمل منذ الليلة الماضية على إخماد حريق كبير اندلع في مكب نفايات في بلدة عصفيا وسط تصاعد كثيف للدخان. وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر إلى أن التحقيقات متواصلة في أسباب اندلاع الحريق. في غزة أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعمليات نسف وقصف مدفعي في تصعيد ميداني طال مدينة غزة ومخيم جباليا ووسط القطاع وخان يونس. هذا وأسفرت الغارات على قطاع غزة يوم أمس عن ارتقاء 9 أشخاص بينهم 4 نساء. اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية رجاء جابر خلال اقتحام لبلدة عرابي جنوب غرب مدينة جنين، كما اعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة قباطيا جنوب المدينة. وبحسب التقارير، شن الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيان، إلى جانب مداهمة وتفتيش عدد من المنازل. أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف عند الفجر محيط بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. وأضافت التقارير أن الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع الأوسط. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة بشكل خاطئ خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. وبحسب الجيش، نقل الجنديان لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبم في حيفا، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. إلى ذلك، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة. وأشار وزير الحرب إلى أن المهمة ضد إيران ليست كالحروب السابقة ولا

0: تطول إلى ما لا نهاية، مضيفا أن رئيس ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباح خريفي جميل حلو، يعني منحس فيها البرودة. على أي حال إحنا في 4 من أكتوبر 2026. تحياتي لإلكو في الصباح، وتحية لمن بدأ عملا ولمن في عطلة. إن شاء الله دايما نتمنى لكم هدات البال والصحة والسعادة. صباح الخير من إذاعة الشمس. التحية بشاركني فيها زميل جاكي خوري اللي كان في أول خبر معك ومعنا ومعانا كمان دايما معك، وزميل الإمبراطور التقنيات إيهاب عويس، والزميلة ياسمين عميد في غرفة الأخبار المتابعة الحدث لتوه ومكانه. صباح الخير، وإحنا والشمس جيران، ومنبدأ بشوية يعني ما أنبل القلب الحزين الذي يغني أغنية فرحة مع الفرحين.

جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم.

0: طيب
1: على لبنان بعيد وردنا ونسيم حب وتفتح وردنا
2: الله الله.

خلقنا فيه من محبة وردناها.

مش اليوم عيد الحب يعني بنحتفل فيه ب14/2، ولكن إذا كنت بصحة جيدة وهناك طموحاتك فهذا هو الحب، وعيد الحب دائما يخيم على كل المستمعين والمستمعات في هالصباح وكل الأيام.

0: ومن جديد جديد بصبح عليكم تحياتي للي بيتابعوا معنا في الصباح، إن شاء الله دائما يكون صباحا خيرا. نبدأ بموضوع العنف وهذا المرض والآفة التي تستحوذ على مجتمعنا. مؤتمر سيعقد في مدينة عكا يوم 12 من أكتوبر. برحب بسيدة الكريمة الدكتورة رنا دبي. الله يسعد صباحك دكتورة رنا.
1: الله يسعد أحلامي. هلا
0: وقفتي لقيتي محل توقفي ولا أنت بعدك سيئة؟ ديري بالك المخالفة ما نقدرش ندفعها إحنا. ديري
1: مضبوط أنا بتابع المبتير ما في أوقف بس أنا معك قد ما بقدر.
0: نعم. يعني سؤالنا الأول، نعلم بأن هذه يعني الحاجة الملحة لمجتمعنا، عن كيف يمكن أن نهدئ وأن نخفف من صورة العنف الموجودة، هذه الآفة في مجتمعنا. أولا احكي لي عن الجمعية نحيا نعيش بكرامة، كلمتين عن الجمعية هاي.
1: هاي ديل أسسناها أنا ودكتور حبيب وكمان خمس أشخاص، دكتور حبيب المصري، خمس أشخاص بيهني دكاترة بيهن بتحب تساعدوا العالم. أنت بتفهمي إنه في كتير ناس اللي ما معهن علم، يعني ما معهن مصاري عالي.
0: نعم.
1: فنحن على عاتق إنه نحن مثلين جدا لهم، ما بنطلب مقابل، ولكن مهما يعني شو
0: غوتي يا بيتي ما بنقدر نساعد. نعم. دكتورة رنا، في حواليك ضجة او اذا ممكن تفحصين لنا هالضجة مشان الصوت يطلع واضح؟
1: هاي يعني اذا احاول لحظة شوي هون صوت، يعني اول شو عم بدي احاول
0: اوقف. نعم اذا ممكن مشان عم نحكي مع نعم إسا أحسن. نعم تفضلي
1: أحسن إسا.
0: نعم 100%. نعم تفضلي.
1: هي تأسس من دكاترة إذا هني بتحبوا يعملوا الخير ويساعدوا هالناس اللي محتاجة لعلاج وما معها تدفع مصاري.
0: نعم.
1: حاول عالجهم يعني باختصاص. في عنا الدكاترة اللي بتعالج بالعيادة مثلي أنا سيخوتيست اللي هو المعالج، في عنا إرشاد مثل دكتور حبيب ناصر، إحنا عنا الإرشاد التربوي، الإرشاد النفسي، إحنا بنعمل إنتجراتيف اللي هي متكاملة، اللي كل واحد بحاجة للعلاج. يعني العنف هو زي ما إحنا قلنا منوع، هو مركب، وكل واحد بحاجة، يعني مر بحياته بعنف بطريقة ما، نحن إذا بيجهلنا منكون معه.
0: نعم.
1: ومن وقت للبر البر الأمان زي ما بيقول.
0: نعم. يعني مش الجمعية مش بس بتعطي خدمات للعنف، كمان إذا في أي حدا بحاجة من ناحية طبية صحة نفسية يمكن إنكم تساعدوا.
1: صحيح لأنه العنف له نتائج كتير عاقلة بتفهمي زي ما بتبتعي. العنف مركب، وإذا بدنا نحكي بمجتمعنا العربي عم نلاقي عنف في الأسر، منلاقي عنف في المدارس، منلاقي عنف بالشارع.
0: نعم.
1: يعني هذا العنف اللي بالشارع كمان يعني كثير عند الثوار، وكثير إنه ما إله سلطة عليه. امبارح كنا نحن ورؤساء المجالس عم نتحدث إنه يعني السيطرة طلعت من الإيدين، فلازم نعمل إشي اللي نحن نفرجي انه نحن فيها الأد محبة عنا، فيها الأد يعني نية لتقديم المساعدة بأي طريقة كانت، لانه الوضع شارع يعني بالذات.
0: نعم.
1: كثير خطير.
0: نعم. حتى الناس صارت تخاف، يعني ما بيشعروا بالأمان أبدا، أو على أنفسهم على أولادهم حتى. في يعني عند يوم لما بنشوف طلاب المدارس ومروحين، كيف الأهل بيهتموا أن يجي يخدوهم.

0: من باب الصف حتى البيت، لأنه كان هون يعني الموضوع هو الخوف من ما سيحدث. اسمحي لي دكتورة رنا دبي، يعني هون عم بتألفوا مجموعة معينة من أجل مؤتمر معين، هل يمكن لهذا المؤتمر أن ينجح وأن يقدم بعض الحلول لمرض مجتمعنا دكتورة رنا؟
1: نحن دكاترة فلازم كمان نقدم يعني ايد العون للمجتمع، لانه نحن مصطفين بالعنف والجسيمي. فنحن فكرنا انه كل شيء يعني بدي احكي باختصار انه الانسان يعني الله خلقه مبدع واجتماعي تطور، نحن متكاملين لانه الكمال الله وحده. فانسان ليش بيصير عنف بحياته؟ لأنه بيطلع هذا التكامل، يعني يشرب هذا التكامل. لما ما في حوار بيكون في عنف، لما ما في هم بيكون في عنف، لما نحن ما نحب الآخر بيكون في عنف كمان، لما نحن ما نسمع وما بنحترم ذواتنا، لأنه نحن نحترم ذواتنا نحن نقدر نحترم الغير، قد الشيء لا يعطي أبدا. فنحن فكرنا إنه البيت هو أساس، مدرسة كمان أساس. فنحن دكتور حبيب طاقم السيكولوجيين كتبنا من سنين، سنة 22 طلع الكتاب اسمه رسالة إلى الأهل والمسؤولين، وهي ترجم للغة العربية. أنت بتعرف إنه إحنا اللغة الرسمية عندنا ببلادنا هي العربية، ولكن عليه طلب هالأسف الترجم تترجم هاي يعني للغة العربية. غير هيك نبنينا عركة وهذا بيجي كمان أغلب الشغل من طاقي أنا اللي بسفر فيه، لأنه يا أستاذ نحن عم نشوف المواد الحرب والمواد المصري في المدارس العربية، عنا المدارس العربية بتسقر لهاي المواد. أنا كل الدرجات عندي يهود، تعلمت أنا هنا طبقت ثيرابي بتل أبيب اللي هي 4 سنين يوم يوم بعد العلم النفسي بالأمراض الصحية. فلاحظنا شرط واحدي إنه بمدرسة اليهودية عم بيتادنوا بربوهم على الحلوة، على الصفات الحلوة، على نقاط القوة، كيف يحولوا صفاتهم الجميلة يستعملوها بيهم لتصير هن حياة نقاط قوي يستعملوها في تبعهن، يستعملوها في مشاكل اللي يكون عندهم مناسبية لحتى يقدروا يتأقلموا بشكل أو بآخر مع العنف المركب اللي احنا موجودين فيه.
0: نعم.
1: العربية هذا الإشي.
0: اسمحي لي أن نعود إلى المؤتمر، أين سيعقد، متى سيعقد، من يشارك بهذا المؤتمر، وأي أثر يمكن أن يبقى لهذا المؤتمر فيما بعد؟
1: بس أكمل للإركان، إن الإركان كثير عم بتركز على اكتشاف الذات وبناءها وتبني الرؤية والحلم والرؤية، ونحن ولادنا وطلابنا وأبنائنا بحاجة لهذه المواد. فنحن راح نعمل هاي الإركان بالمؤتمر.
0: نعم.
1: وراح نعرف اللي بيكون بالمؤتمر على هذا الخطة، وإن شاء الله تكون ناجحة.
0: نعم.
1: المؤتمر وجوه عديدة من المجتمع، رجال دين الطوائف، وكمان ينرسين كمان شوي عندهم.
0: نعم.
1: رؤساء المجلس طبعاً بدين يكون اللجنة العليا للمتابعة القضايا العربية برئاسة الدكتور جمال زحالقة، مازن غنايم، وجميع رؤساء المجالس أيضاً المحلية، جميع المجتمع، بدين يكونوا كمان الاتحاد الكتاب، بدين يكون الضحايا العنف، إنه هذا إشي كتير مهم إنه إحنا نعرف قديه التأثير والأسى والمعاناة اللي مروا فيها هذول الضحايا.
0: نعم. على أي حال، نعم. نعم، تفضلي تفضلي.
1: فبده يكون

0: كثير كبيرة في هالمؤتمر، ومنتأمل إحنا نوصل الرسالة يعني، ويكون الأثر كأثر الفراش يعني. أثر الفراش معروف بأديه جميلة،
1: نعم
0: نفس إشي حلوة أثيرها بده يكون كثير إيجابي للمستقبل.
1: نعم دكتورة رنا دبي، احنا بنتمنى لكم نجاح، وان شاء الله نخطف ثمار النجاح بعد هذا المؤتمر. شكرا، الله يعطيك العافية وطريق السلامة لإلك. يسعد صباحك.
0: شكرا كثير.
1: إلى اللقاء.
0: أهلين.
1: وبعد نعود إلى السيدة فيروز.

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل اصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبه وكتير كتير طيبه، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمه بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك ابو عليم، للطلبيات 049-35-237. بتدوروا تشتروا سياره جديده؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي؟
4: لا، وين؟ اجتماعي؟
3: لا لا، ممكن ترفيهي؟
4: فني؟
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلع

0: ضروري وواجب، فالحق قد يكون ثقيلا وقد لا يرضي الجميع، لكنه وحده يريح الضمير. الإنسان الذي يقول الحق قد يدفع ثمنا، لكن بصمته سيدفع ثمنا أكبر ولا شك. الدفاع عن الحق ليس صراخا ولا ادعاء، بل هو ثبات ووضوح وشجاعة في الموقف. فالحق لا يحتاج تزييفا، بل يحتاج من يحمله بأمانة وصدق.
1: عن الحق، وما رأيكم في نزهة خريفية نحو الدانوب ونحو فيينا؟

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
1: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
1: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: الشمس دائماً

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم رجل سني بجروح متوسطة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال امرأة من باقي الغربية بشبهة تقديم بلاغ كاذب ادعت فيه أن زوجها في طريقه لتنفيذ عملية هجومية. وبحسب الشرطة أدى البلاغ إلى استنفار قوات كبيرة واستخدام وسائل عملياتية وتكنولوجيا واسعة، ليتبين لاحقا أن السيدة قدمت بلاغا كاذبا على خلفية وجود خلاف عائلي بين الزوجين وإجراءات طلاق. هاجم مستوطنون منطقة وادي أجحيش في بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبة تعود لأحد السكان، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل قبل انسحابهم من المكان. وفي نابلس هاجم مستوطنون طلاب مدرسة ذكور حوار الثانوية أثناء توجههم إليها قبل أن يتصدى لهم الطلاب والأهالي. اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية رجاء جابر خلال اقتحام لبلدة عرابي جنوب غرب مدينة جنين. وبحسب التقارير شن الجيش منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل بينهم الصحفيان إلى جانب مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخص وسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الحوز جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. نشرت وزارة الجيش ومؤسسة التأمين الوطني معطيات حول ضحايا الحرب بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، وأظهرت المعطيات مقتل 2347 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وأضاف أن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية والحلول السلمية وعلى أمل في أن تتبنى الولايات المتحدة مسار الحكمة والعقلانية. بدوره أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية شروط طهران 7 الواردة في مذكرة إسلام أباد. ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قالباف قوله إن الأمريكيين قدموا مؤخرا مقترحات عبر وسيط، مضيفا أن عليهم أن يدركوا أن عصر إضاعة الوقت وإملاء المطالب من جانب واحد قد انتهى، وأكد أن الفائز في ساحة التفاوض هو من يكون مستعدا للحرب. من المقرر أن تنخفض أسعار البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بنحو 50 أجورة، ليصل سعر اللتر الواحد إلى 7.77 أجورة، ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر البنزين الشهر الماضي ب52 أجورة ووصوله إلى مستوى قياسي بلغ 8.27 أجورة للتر الواحد. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وشكرا للزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار العاشرة. تحياتي متابعا معكم. احنا بهالزاوية اللي هي مستمع ومذيع نتصل دون تعيين موعد سابق لحضرات، وأرجو أن يكون هناك رد لاتصالنا.

بنتصل ونشوف إذا كان في هناك رد لهزاوي مستمع ومذيع لدون سابق أو تحديد موعد سابق مع المستمع اللي بنتصل معه. بتأمل إنه يرد علينا بهاللحظات إذا ما كانش مشغول. دايما هالاتصالات التلقائية أو التلقائية يمكن أن تكون مفاجئة، ولكن عادة نحصل على شيء جميل وكلام أكثر جمالا. نحاول. يمكن ما في جواب أستاذنا. نعم يمكن يرد كمان شوي. على أي حال، حتى أردنا أن نتحدث إلى أحد ممثلي المسرح ولكن دون رد. نحاول مرة أخرى لنرى إذا كان هناك في رد.

أخطل الصغير اللي كتب العديد من شعر الغزل، والموسيقار محمد عبد الوهاب اختار له العديد من الأغاني من ضمنها جفنه علم الغزل. صباح الخير. جفنه علم الغزل، يلا.

لحظات وبكون معكم خلال معين. نعم، ببعض الحالات يمكن بيطلع بعض الأصوات على خلفية معينة مما كان سابقا، ولكن الآن يعني شكرا لإمبراطور التقنيات اللي على الحال وسريعا يصلح الأمر.

0: كلمات الأخطل الصغير بشار الخوري، الألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بتابع معكم بعد الفاصل الإعلامي.
1: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
3: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد مرة أخرى مستمع ومذيع نحاول اتصال دون تعيين مسبق مع الضيف. نحاول بعد لحظات أن نتحدث إلى الضيف اللي يمكن لازم نتعرف عليه ومن زمان لازم نتعرف عليه. أستاذنا عاصم عبد الرؤوف الزعبي، الله يسعد صباحك.
1: بس فهمي يتطبعها
0: حبيبنا.
1: هذا الصوت بقول مش غايب عني.
0: حبيبي الله يخلي لي اياك، يعطيك العافية. احنا يعني
1: بس انه انا على الهوى.
0: انت على الهوى، دير بالك. انتبه.
1: طيب مقبولي منك.
0: لانه يعني هذا المستمع ومذيع ما في تعيين مقابلة، انما تلقائيا، وانت لها كما اعتقد 100%.
1: انت استاذنا حبيبي وغالي علينا وبتمون على راسنا.
0: الله يخليك حبيبنا. أستاذي عاصم عبد الرؤوف الزعبي، يعني بعض المستمعين قد يجهل عن دورك في المسرح، إمتى بديت في المسرح؟ احكي لي.
1: الله يا أستاذ فهمي، أنا بسنة 90 تخرجت من معهد بيت زي.
0: نعم.
1: يعني بديت أمارس هاي المهنة، انتقلت من مسارح عديدة، يعني منها مسرح البيادر، مسرح النقاب، مسرح الكرمة، في كل محل كان في لي دور كممثل. ففي مرحلة من المراحل قررت يعني بالسنة 2000 انه انا

0: 2009 متأسف إنه بدي أبني الفكرة هاي، فكرة مدرسة لتعليم المسرح، وبديش أضلني يعني بدي إيش اللي يذكره التاريخ، بدي إيش اللي للمجتمع اللي أنا أكون مرتاح نفسيا. هاي نعم مش ممثل، وشغل الممثل هو كتير عظيم وكتير حلو،
1: نعم.
0: وطبعا مهم جدا في دور التربية في الأطفال والمدارس وما أدراك. قلت أنا بدي أروح لاتجاه تاني، اتجاه تاني اللي هو اكتشاف المواهب، نبحث عن اللي بيحبوا هذا الموضوع يتعلموه بطريقة مهنية كأن معلمين مهنيين. ففتحنا مركز كان يمكان وبلشنا.
1: أي سنة؟ أي سنة؟
0: هاي يعني بسنة 2012 كان في عنا يعني زي ما تقول ابتدأنا بالمشاريع، ابتدأنا
1: نعم.
0: بالمسرحيات اللي هني مسرحيات طلاب.
1: نعم.
0: أنا والمضبوط الله يرحمه رائد نصر الله، هو له الحق كمان في هذا الموضوع، إنه إحنا مع بعض كانت الفكرة اللي فتحنا مسرح كان يا مكان لتعليم المسرح واكتشاف المواهب. واليوم وصلنا لوضع إنه في كتير من الطلاب اللي موجودين في الساحة الفنية اللي هن اليوم صاروا كبار وشباب وبيمارسوا المهنة.
1: نعم.
0: وعمالهن يعني بيكونوا قيادة في هذا الموضوع. حتى في عندكم واحدة أسيل فرحات هي من طلابنا، بلشت عندنا.
1: نعم نعم.
0: اليوم بالإذاعة.
1: نعم.
0: بالإذاعة وبالمسرح طبعاً.
1: نعم.
0: فعندنا كثير بالساحة الفنية موجود كتير طلاب اللي هن عمالهم بمارسوا هاي المهنة بفضل كان يا مكان والرؤية تبعتنا. احنا عندنا معلمين مهنيين جداً، في دكتور كرم زعبي بتعلم عنا، دكتور محمود قداح، الطلاب اللي تخرجوا كمان بعلموا عنا. يعني
1: نعم.
0: عملنا ماشيين المسيرة والفكرة اللي بدناها أنا ورائد.
1: نعم. اسمح لي أستاذ عاصم، يعني بالماضي أنت عم تحكي أنه في اليوم طلاب وفي إقبال على تعلم الفن المسرحي. بالماضي يمكن إذا حكيت قدام الوالد أو قدامها بقول لك شو بدك بهالشغلة، هل تغير هذا؟ قل لي لما أنت بديت كمان كان في معارضة من قبل الأهل أنه تمارس هذه الموهبة وهذه الهواية؟
0: طبعا خوف الاهل علينا بالفتره بالتسعين، الفتره اللي احنا تعلمنا فيها وما قبل بسنتين، كانوا الاهل يقولوا لك يعني شوف لك وظيفه، يعني اضمن مستقبلك، شو داير لي على الفن والمطرح بطعميش خبز؟ هذا المصطلح طعميش خبز كنا نسمعه كثير طبعا. اليوم اختلف الوضع، بس اختلف يعني مدت جذوره لمحلات تانية. اليوم الميديا كبرت، الذكاء الاصطناعي عم بأخذ حيز كبير في قضية كل الميديا والسينما والتلفزيون والفيديوهات، فعم بروح بأخذ منحة تاني، منحة تاني للأسف فيه جانب سلبي، وقضية إنه كل الشبيبة الصغيرة عمالها بتدور إنه أوبا يلا أنا بدي أصير ستار، أنا بدي أصير ستار، أنا بدي أصير نجم. يعني مش عارفين إن النجوم مش على الأرض، النجوم موجودة بالسماء للأسف الشديد،
1: مع إنه صارت كلها على الأرض دير بالك زي ما قال جورج جرداق. أستاذ عاصم اسمح لي، أي أدوار أنت، هل الدور أنت بتختاره أو يعني يفرض عليك عادة؟ بديش أقول يفرض
0: لأنه المخرج هو اللي بيشوف الجانب اللي أنت مش شايفه عمليا في هذا الجانب. يعني عمليا الرؤية الخارجية تبعت المخرج هو بيقول إنه أنا مثلا عاصم في عنده محل اللي أنا بدي إياه، أنا بدي الحاجة تبعتي بهاي المسرحية بهذا الدور بدي إياه، أنا شايف بعاصم هاي الشخصية. فعادة بيصير ملائمة بين الممثل، طبعا يعني إذا أنت مجبور فأنت بتعمل الدور، لأنه كممثل أنت مفروض تعمل كل دور لأنك أنت متعلم مسرح بشكل عام، تعمل الطبيب تعمل، وهي
1: هاي
0: أحلى ما يكون في مهنة المسرح. أنت بتكون الفقير، بتكون الغني، بتكون عالم الفضاء، بتكون الدكتور، بتكون المحامي، بتكون أي شيء أنت
1: كل شيء.
0: طبعا وهي المتعة تبعتها. طبعا المخرج له القرار الأخير، له الرأي، ممكن تتناقش يعني ممكن تتناقش مع الدور نفسه إذا أنت مثلا تكبره حسب الواحد والطموح تبعه.
1: نعم.
0: ويعني القرار بيرجع عادة للمخرج.
1: نعم. في ضمن مسيرتك المسرحية أستاذ عاصم، أي دور كان لقيته شوي صعب عليك أو مش ممكن أنك تنساه؟
0: بفترة من الفترات كنا نعمل مسرحيات للأطفال.
1: نعم.

0: فكان في صعوبة في قضية لما نشتغل بشغل الحركة اللي هو عن طريق الحيوانات، يعني نعمل أدوار اللي هي حيوانات.
1: نعم.
0: الواحد بيفكر إنه الشغل يلا أوكي بدك تعمل دور جاموس، دور بارة، دور سعدان، دور هاي الأدوار.
1: نعم.
0: هي خارجيا أنت تقدر تسيطر عليها كممثل، بس هي فيها فلسفة كتير كبيرة، لأنه أنت بدك تفوت لعمق الحيوان. يعني أنا بدي أقول لك شغلي، أنت بدك تفوت على سلطان، على دور سلطان جائر.
1: نعم.
0: المؤطر، التعريف مؤطر جائر، أنا بشتغل على على على على على الظلم، أنا بشتغل على القوة، على الخريزمة. نعم. أنا بشتغل، لكن الحيوان أنت بتعرفش صفاته، لأنه في الحيوانات تختلف بصفاته.
1: نعم.
0: اللي مربي بس بيعرف إنه في بس قوي، في بس أخاف، في اللي مربي كلاب. فأدوار الحيوانات هي كانت بالنسبة لنا كثير صعبة يعني.
1: نعم. هذا يعني صعوبة في تمثيل أدوار الحيوانات. بدي أرجع اليوم أستاذ عاصم، هل في إقبال على المسرح في وقتنا الحاضر؟ شبابنا، مجتمعنا، في هذا الإقبال اللي كان زمان؟
0: طبعا القضية إنه في تحسن، في تطور في الموضوع، بس قلت لك الشق اللي اتطرقت له أستاذ فهمي، قضية إنه يعني توجه تباعهم يختلف.
1: نعم.
0: كلهم بسرعة بدهم يصيروا بلوجرين، بدهم يصيروا نجوم، بفكرين إنه يعني المهنة هاي صار لي. هاي المهنة من أصعب مهن موجودة في العالم.
1: نعم.
0: حتى بتعريف كتب اليونسكو إنه من ثالث أو رابع مهنة كصعوبة. وبتحكي على مهنة اللي فيها كتير جوانب، انت يعني في جوانب كبيرة انت بدك تمحص وتبحش وتنبش علشان تقدر تصل للمهنية بهاي المهنة.
1: نعم.
0: وطبعا في تميز، الناس تختلف من واحد للثاني. في اقبال احسن بكتير من ايش كان، بس في نظرة مغلوطة اللي بسوى يعني ندقق عليها، انه يا جماعة الخير طولوا بالكم.
1: نعم.
0: هاي مش هاي مهني كتير صعبة زي الطب، هاي مهني كمان صعبة جدا جدا، تعليمها صعب. فمشان هيك امشوا حسب الكتاب، اطلعوا السلم درجة درجة.
1: نعم.
0: اتعلموا الموضوع، اكتسبوا الخبرة، اكتسبوا التقنيات، اكتسبوا العلم اللي المفروض يتغطى بهذا، واعملوا استاج زي ما بنعمل استاج لأي مهني.
1: نعم.
0: وامشوا بالطريق المضبوط، مش من أول شهر أنت خلاص صار عندك متابعين، أنت فكرت حالك صرت نجم.
1: نعم.
0: وأنت بتقدر تمارس هني وتسمع لنفسك، لأنه الصراحة كل ما تدنى المستوى أنت عمليا بتخرب هاي المهنة.
1: نعم. بدها وقت النجومية، بدها وقت وزمان وتجربة.
0: نعم. بدها.
1: نعم.
0: مراحل.
1: نعم.
0: بدها مراحل، بدها تطلع درجات السلم درجة درجة.
1: نعم. لو سألت الممثل المسرحي عاصم فهوم اليوم، مين بحب يشوف أي مسرحيات، إذا كانت محلية أو عربية، من جيراننا أستاذ عاصم؟
0: بدي تعيد السؤال، بس عاصم فهوم الفهومية إخوالي، بس أنا عاصم زعبي.
1: عاصم زعبي. نعم. بتأسف. ما رحناش بعيد، ما رحناش بعيد. طيب.
0: لا لا لا.
1: عاصم زعبي. عاصم عبد الرؤوف الزعبي، تفضل.
0: إنه يعني سألتني بهمش تعيد السؤال ستسريم عن المسرحيات أو اللي موجودة.
1: نعم. يعني لو اليوم بدك أنت اليوم تقعد في البيت على التلفزيون، أو بدك تختار مسرحية وجهية، مين بتشوف، مين بتحب تشوف، إذا كان محلي أو من جيراننا حوالينا من الدول العربية؟
0: أنا بحب المسرح السوري أستاذ فهمي، وبسوى هنا يعني أعقب.
1: نعم.
0: تعقيب بسيط. يعني الدنيا كمان اختلفت كتير. إذا بنرجع للخمسينات كيف إحنا كنا نستمتع بأمسيات أم كلثوم، أو كانت الناس تروح على المسرحية كأمسي كاملة، تروح تحضر مسرحية ثلاث ساعات.
1: نعم.
0: اليوم الناس ما عندهاش أعصاب. اليوم الدنيا تطورت بشكل مخيف.
1: نعم.
0: مش عم تتحمل ساعة زمان يحضروا مسرح. انت اليوم اختلفت، كانوا بالزمانات يروحوا يحضروا امسي كامل، يعني يروحوا سهرة.
1: نعم.
0: سهرة ساعتين ونص ثلاثة، يحضروا المسرح ويروحوا مبسوطين ويحللوا ويكيفوا. اختلف العصر، العصر صار عصر السرعة، العصر صار تكنولوجيا.
1: نعم.
0: العصر صار الذكاء الاصطناعي. انا شخصيا بحب الدراما السورية، بآمن.
1: نعم.
0: في المدرسة تبعتني اللي بعلموها بمهنية كبيرة.
1: نعم.
0: وبعلموا بطريقة اللي هني يتعرفوا على جميع المذاهب والمدارس المسرحية.
1: عظيم.
0: طبعا انا بالنسبة لي كممثل، الممثل نمرة واحد انا عندي بسام كوسا.
1: نعم.
0: بآمن فيه كتير كتير كبير، هذا من أحد الشخصيات،
1: هذا الجوكر اللي بسموه.

0: نعم
1: بسام كوسة مدرسي مدرسي في المسرح. ملان طبعا ملان ممثلين عظماء، ملان كمان عندنا احنا كمان في قدرات حلوة.
0: نعم
1: و بحب اي عمل منيح.
0: اي عمل منيح. طيب شو
1: اي عمل منيح
0: شو العمل الجاي رح تعمله؟ العمل المنيح الجاي قول لي احكي لي هيك.
1: العمل المنيح الجاي احنا عندنا قضية اسمها راما نصر الله اللي هي بنت رائد طبعا.
0: بنت مايا تلميذتي هاي يا استاذي. نعم.
1: تلميذة
0: اخوينا. الله يوفقها. نعم هي تستاهل.
1: هي خلصت ام اي بتميز من جامعة تل أفيف بمسار المتميزين بجامعة تل أفيف وعمالها بتعمل دكتوراه. قطعت صوت كتير كبير في مسارح العربية والعبرية. الله معطيها موهبة.
0: نعم.
1: وذكاء. وهي اليوم عم تعمل مسرحية مسرحية عمليا نقدر نسميها مونودراما اللي ب 23 الشهر اسمها المتفرج. للممثل اللي بيقوم بالدور هو حنا براخ بالصدفة كمان هو خطيبها.
0: نعم نعم.
1: فهي عم تخرج العمل، هي كتبته وهي عم تخرجه. طبعا ما بنقدرش نحكي على العمل قبل ما يطلع، بس بنقول نتمنى لها النجاح ويعني
0: ان شاء الله
1: نتمنى نعم. انه يكون بالمستوى اللي يليق براما ومستوى راما.
0: نعم هيك كمان احنا بنتمنى. وانا بدي اشكرك استاذنا الممثل المسرحي عاصم عبد الرؤوف زعبي. الله يعطيك العافيه وشكرا انه اعطيتنا من وقتك هيك شوي مع انه فاجئناك اليوم. معليش.
1: شكرا. شكرا
0: حبيبنا.
1: شكرا كثير لك ولكل طاقم العاملين. شكرا كثير.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يخليك.
0: شكرا. مستمع ومذيع كان لقاءنا اليوم مع الممثل المسرحي عاصم عبد الرؤوف الزعبي. تحياتي.

0: عندك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشمس دائما.
3: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كروية مش مسطحة؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنة؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاشي؟
4: كل الاسئلة والاجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

الصحفي العظماء وينستون تشرشل رئيس الحكومة البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية كان في طريقه إلى البرلمان وإذا بأحد المواطنين الإنجليز ينادي عليه وينستون تشرشل أنت غبي، فأمر تشرشل بأن يقدم هذا الشخص هذا المواطن للمحاكمة. فأعضاء البرلمان المعارضين ثاروا وقالوا يا أستاذ وينستون يا رئيس الحكومة تحاكم شخصا مواطنا وتقدمه إلى المحكمة لأنه نعتك بالغبي. قال تشرشل نعم لأنه كشف أسرار الدولة. صباح الخير. وعن أحد الأساتذة الجامعيين كتب لطلابه رسالة معبرة وضعها على مدخل الكلية في الجامعة. هذا اللي بعت لي إياه الخاطرة أو الحكاية الأستاذ الكريم علي قدح. أستاذ صباحا، كتب الأستاذ الجامعي بهالرسالة اللي علقها على باب الجامعة: تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش، فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش كمان، ونخسر الأموال على يد محاسب، ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش، وانهيار التعليم انهيار الأمة. تحية علمية للجميع. نعم، ايش قالوا بمصر؟ الغشاش بيته ما يعلاش. يا أستاذ صباح الخير وتحيتي لمن تابع معنا هذا الصباح. اسمحوا لي أشكر الزميل إمبراطور التقنيات إيهاب عويس اللي كان معنا في الهندسة الإذاعية. الحادي عشر موعدكم مع زميلة ياسمين غميد بجولة أخبارية جديدة. أم المجد وأبو المجد معكم، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.

0: شو رايكوا تمشوا جوا بيتكوا قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكوا بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
1: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسكار العفولة، نجمة 4973. يوسكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي؟
4: لا، وين؟ اجتماعي؟
3: لا لا، ممكن ترفيهي؟
4: فني؟
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: عليك الرام وتامر نفار.
5: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما مصرعها إثر تعرضها للدس من شاحنة في القدس، وأفادت الطواقم الطبية بأنها اضطرت إلى إقرار السيدة في مكان الحادث. الطاقم

0: سجلونا الليلة الماضية النار على أحد المطاعم في مدينة عرابي دون تسجيل إصابات، وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من الملثمين وهم يطلقون النار بشكل عشوائي ومكثف نحو واجهة المطعم قبل أن يلوذوا بالفرار. أصيب صباح اليوم رجل ستيني بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ خلال ساعات الليل المتأخرة على إخماد حريق اندلع في مدرسة في بلدة تل السبع، وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ كي الظاهر بأن الطواقم عملت على تحديد مصدر النيران وإخمادها ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، وأضاف أن تحقيقا فتح لمعرفة الملابسات. اعتقلت الشرطة زوجة الشيخ محمد أمارة من قرية زلفة بعد اقتحام منزله وتحطيم وتخريب محتوياته. وقال الشيخ أمارة إن قوات من المخابرات والشرطة اقتحمت منزله وحطمت باب المنزل أثناء خلود العائلة إلى النوم، مشيرة مسدسات وبنادق وعاثت خرابا بمحتوياته. وأضاف أن القوات اعتقلت زوجته دون معرفة الأسباب. أعلنت الشرطة عن اعتقال امرأة من باقي الغربية بشبهة تقديم بلاغ كاذب ادعت فيه أن زوجها في طريقه لتنفيذ عملية هجومية. وبحسب الشرطة أدى البلاغ إلى استنفار قوات كبيرة واستخدام وسائل عملياتية وتكنولوجيا واسعة، ليتبين لاحقا أن السيدة قدمت بلاغا كاذبا على خلفية وجود خلاف عائلي بين الزوجين وإجراءات طلاق. أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء في الخامس والسابع من أكتوبر الجاري. وبحسب البيان فإن كاتس تبنى توصية الجيش الإسرائيلي بإغلاق الضفة وقطاع غزة في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني وبالتزامن مع إحياء إسرائيل لذكرى هجوم السابع من أكتوبر. هجم مستوطنون منطقة وادي جحيش في بلدة أسمو جنوب الخليل وأحرقوا مركبة تعود لأحد السكان، كما قطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل قبل انسحابه من المكان. وفي نابلس هجم مستوطنون طلاب مدرسة ذكور حوارة الثانوية أثناء توجههم إليها قبل أن يتصدى لهم الطلاب والأهالي. اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية رجاء جابر خلال اقتحام لبلدة عرابي جنوب غرب مدينة جنين. وبحسب التقارير شن الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيان. في قطاع غزة تفيد التقارير الواردة بارتقاء شخص وسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الحوز جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. نشرت وزارة الجيش ومؤسسة التأمين الوطني معطيات حول ضحايا الحرب بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر. أظهرت المعطيات مقتل 2347 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية والحلول السلمية وعلى أمل في أن تتبنى الولايات المتحدة مسار الحكمة والعقلانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وفا 29، نقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

صباح الخير. حادثة طائرة فلاي دبي لم تفتح فقط باب الأسئلة حول ما جرى داخل قمرة القيادة، بل فتحت أمامنا سؤالا أكبر بكثير: ما هي الحقيقة اليوم؟ منذ اللحظات الأولى ظهرت روايات وتحليلات وتشكيك ونظريات مؤامرة، وكل شخص يحمل هاتفا يستطيع اليوم أن يصبح صحفيا ومحللا ومصدرا وأن يصنع روايته الخاصة. في الماضي كنا نسأل ماذا حدث، أما اليوم فأصبح علينا أن نسأل أولا: هل ما نراه حدث أصلا؟ نحن نعيش في زمن يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي أن يصنع صورة لشيء لم يحدث، وصوتا لم يقل، وفيديو لشخص يقول كلاما لم ينطق به، ثم تأتي وسائل التواصل الاجتماعي فتعطي الرواية الأكثر انتشارا قوة أكبر، وليس بالضرورة الرواية الأكثر صدقا. ربما الأخطر من التزييف أن كثرة التزييف تجعلنا نشكك حتى في الحقيقة عندما نراها. وهنا يأتي السؤال الأصعب: هل نحن فعلا نبحث عن الحقيقة؟ أم نبحث عن الحقيقة التي تعجبنا؟ الحقيقة التي تشبه أفكارنا وتؤكد قناعاتنا وتقول لنا: كنتم على حق منذ البداية. نخاف من الذكاء الاصطناعي لأنه قد يصنع لنا حقيقة مزيفة، ولكن ماذا لو كنا نحن أيضا نختار من بين 10 روايات الرواية التي تناسبنا؟ لذلك قبل أن نسأل ما هي الحقيقة، ربما علينا أن نسأل أنفسنا: لو جاءت الحقيقة مخالفة تماما لكل ما أؤمن به، هل سأكون مستعدا لتصديقها؟ صباح الخير.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع. من اللحظات وحتى الواحدة يستمر لقائنا، على أمل نلقاكم دائما وأنتم بحال جيد. ودعوة لمتابعة برنامجنا، الكثير من فقرات تنتظرنا.

في الفقرة الأولى سنتحدث عن صحة القلب. عادة يخطر ببالنا الكوليسترول، هل LDL مرتفع، هل الدهون في الدم طبيعية، ولكن ماذا لو كانت كل هذه الفحوصات سليمة ومع ذلك بقي هناك عامل خطر مهم لا نبحث عنه؟ سنتحدث عن LP. ما هو هذا العامل؟ سنكون مع طبيب أخصائي. في مجال التغذية سنتحدث عن قائمة المكونات، لماذا أصبحت أطول؟ كيف تغيرت صناعة الغذاء بين الماضي واليوم؟ كيف تغيرت تركيبة المنتجات الغذائية؟ وكيف نقرأ اليوم هذه القائمة الطويلة؟ هل سمعتم عن ترند تغطيس الوجه بشكل يومي في مغطس ثلج؟ ما هي الفوائد والأثار الجانبية التي من الممكن أن تسببها هذه الممارسة؟ سنتحدث لأخصائي أمراض جلدية حول هذا الترند. مقال جديد حول الذكاء الاصطناعي، هل كل مهمة يسهلها علينا الذكاء الاصطناعي هي مهمة ينبغي أن نتوقف عن القيام بها؟ سنتحدث للباحث والمحاضر الدكتور هشام عبد الحليم حول هذا المقال. هذا وبعد ذلك ينتظرنا في بيت العيلة مجالات عديدة من حياتنا اليومية سنتحدث عنها ونتحاور مع ضيوفنا على الهواء. نرجو لكم أوقات ممتعة ومفيدة. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. أهلا بكم.

0: بعد الإعلان رح نحكي عن صحة القلب. هل من المفروض أن نسأل ونفحص يعني غير الـ LDL والكوليسترول؟ ما هو الـ LPA؟ ولماذا علينا فحص هذا المركب عندما نتحدث عن صحة القلب؟ تابعونا بعد الفاصل، سنكون مع الأخصائي القسطرة والأمراض القلبية.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. الفقرة الأولى سنكرسها لصحة القلب، وعن فحص يجب القيام به. يعني عادة نسأل عن الكوليسترول، هل LDL مرتفع، هل الدهون في الدم طبيعية، ولكن ماذا لو كانت هذه الفحوص سليمة ومع ذلك بقي هناك عامل خطر مهم لا نبحث عنه؟ عن هذا العامل نستضيف استشاري أمراض القلب والقسطرة واستشاري أمراض القلب الدكتور جميل محسن. أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك إليك ولكل المستمعين.
0: نحييك. يعني الحديث عن فحص يسمى الـ LPA، ما هو هذا الفحص وماذا نفحص فيه؟
1: تحياتي لك. طبعا نحكي عن موضوع جدا شائك وجدا صعب وجدا مهم. أكثر شيء بنواجهه اليوم أنه كيف نقدر نحمي حالنا ونحمي مرضانا من أنه يصير عندهم جلطة قلبية أو ذبحة قلبية اللي بتؤدي لفشل ممكن بعضلة القلب أو إلى حتى موت مفاجئ. فالأشياء اللي بدينا اليوم أنه إحنا بنقدر نخفف بكثير حالات من الإصابة بنوبة قلبية عن طريق أنه نخفف الكوليسترول، نخفف التدخين أو نمنع التدخين، نوازن السكري أو نوازن ضغط الدم. ولكن في عنا حالات اللي الناس ما عندها LDL مرتفع وما عندها ضغط مرتفع وما عندها سكري، ولا إنها بتظل معرضة أنه يصير عندها نوبات قلبية. إحنا اليوم في صدد أنه إحنا قاعدين بنشوف أبحاث كبيرة اللي قاعدة بتفوت على عالم القلب، اللي هي بتحكي عن بروتين أو إنزيم ليبوبروتين A اللي هو LPA. بنعمل هذا الفحص مرة واحدة بالحياة والنتيجة عالية بهذا الفحص بتدل أو بتأشر على احتمالية أنه يصير عندنا جلطة أو تسكير بالشرايين القلب بشكل عالي أو أعلى بكثير من باقي الناس. طبعا الإنزيم هذا والبروتين هذا هو مش بس بيعرض لجلطات قلبية، إلا ممكن يصير جلطات دماغية، ممكن يصير تسكير بالصمام الأورطي أو تكلسات بالصمام الأورطي الرئيسي بالجسم، وأمراض كثيرة ثانية اللي ممكن تزيد منها. الفحص هذا عمل مرة واحدة بالحياة، مهم كثير كل حدا عنده بعيلته بقرايبه أمراض قلب أو مرق وجلطات قلبية أنه يعمله، وإذا الرقم عالي يخلينا نكون أكثر واضحين أو أكثر شديدين بالتعامل مع كل مريض ومريض.
0: الآن دكتور جميل حتى هيك نوضح، نفهم بأنه يعني هذا العامل لا يتأثر بتغيير نمط الحياة، يعني
1: هذا العامل ثابت عشان هيك بنعمله مرة بالحياة. هو أكثر له علاقة بالجينات تبعتنا، هو بدل على كديش ممكن الاحتمالية أنه يصير عندنا جلطات قلبية أو جلطات دماغية أو تسكير بالشرايين بالمدى الحياة تبعتنا. فهو ما بتغير بزيادة وزن بأقل وزن.
0: الآن كيف يفحص؟ يعني بفحص دم عادي؟
1: فحص دم بسيط جدا بنعمل بصندوق المرضى ونقدر نشوف النتيجة وحسب وإحنا بنكرر شو نعمل.
0: لماذا لا يعطى يعني بشكل مثلا دوري أو إلزامي عمليا؟
1: طبعا طبعا هذا الفحص جديد، طبعا هو مش جديد بس جديد كثير، انكشفوا لإله الأطباء لأنه في مدن بدول برا وبأوروبا وبأمريكا سنين بنعمل. الهدف منه أنه نقدر نشخص المريض، طبعا تكلفته غالية عشان هيك قسم من

0: مفتوح الفحص لكل طبيب يعطيه، مع أنه بالسنوات الأخيرة في إقبال أكثر من وزارة الصحة أنه نعطي أطباء العائلة حتى وأطباء القلب يعطوا قديش أكثر لناس.
1: الآن من يحتاج الفحص أكثر يعني من غيره إجراء يعني فحص من هذا النوع؟
0: كل حدا عنده بعائلته أشخاص، أخوته، أهله، أمراض قلب بجيل مبكر لازم يعمل هذا الفحص، ونتيجة هذا الفحص من نقدر نساعده أكثر.
1: ويعني هناك مثلا فرق ذكرت يعني موضوع الجينات، يعني هل في مجتمعات أكثر أو من أصول عرقية معينة؟ هل هناك أبحاث حول هذا الأمر؟
0: في كثير أبحاث بصدد هذا الموضوع. رح أحكي عن أدوية اللي قاعدت تبحث بالسنوات الأخيرة على كيف نقلل من كمية هذا الإنزيم. فيش فروقات كبيرة بين الشعوب، ولكن منشوف كثير أنه العائلات اللي فيها عامل الوراثي جدا عالي، ومنشوف أشخاص كثير عندهم أمراض أو جلطات قلب بجيل صغير، منشوف أنه نسبة البي اي أعلى بكثير من عائلات ثانية. احنا منشوف الفروقات بين بمدنة بكورونا بين عائلات بنفس البلد أو أشخاص نفس البلد، فرح تشوف كيف تقدر تفهم العامل الوراثي كده بيأثر على نسبة الجلطات القلبية.
1: وذكرت بأنه يعني هذا البحث أو يعني هذا الفحص جديد نسبيا. الآن من يعني يعانون مثلا من دعنا نقول من معايير أو من مؤشرات مثل LDL ويعني الكوليسترول وغيرها، عليهم أكثر القيام بهذا الفحص أم أن يعني هناك أمر يختلف عمليا في هذا الفحص؟
0: أنا بعتقد أنه هذا الفحص مهم جدا للناس اللي بعدين بيعرفوش انه عندهم امراض قلب او لا مركوا جلطات قلبيه، لانه احنا بهاي الحالات بنقدر نمنع الجلطه القلبيه. الفرق بين شخص تسكير بالشريان بشكل وقائي قبل ما يفوت المريض بجلطه قلبيه هو فرق بين ان عضله القلب تضعف بشكل كبير مقارنه بين عضله القلب تظلها سليمه. فممكن افتح الشريان بطريقه بسيطه بدون ما أدهور صحة المريض، وبين أنه يصير جلطة قلبية فالمريض كمان بفتح للشريان بس بتروح عضلة القلب وهو بظل كل الوقت تعبان وكل الوقت ضعيف وكل الوقت أنه عضلة القلب عنده مش شغالة.
1: نعم. أنا دكتور جميل يعني حتى نوضح، هل هذا ما يفسر يعني مثلا حالات اللي نسمع عنها عن شخص رياضي وصحي ويمارس يعني حياة أو نمط حياة صحي ومع هذا للأسف يتعرض لنوبة قلبية؟
0: مظبوط على الآخر، لأنه إحنا العامل الوراثي هو جدا مهم. يعني إحنا بنحكي دائما التدخين واحد الأسباب، السكر هو واحد الأسباب، الضغط أحد الأسباب، ولكن العامل الوراثي ما كانش بين بإيدينا أدوات اللي نقيس قديش العامل الوراثي مؤثر على شخص معين إنه يصير عنده جلطات قلبية.
1: طيب هذا الفحص ويعني وما الحل يعني اتضح بأنه LP مثلا هذا مرتفع أو يعني يعرض لخطر، لا أعرف كيف يقومون بقياسه، ولكن يعني إنه معرض أكثر للخطر، إذن ماذا بالإمكان فعله؟
0: لكل مريض أو كل شخص عنده LDL عالي، تحكي عن فوق 50 وحدة بشكل عام، إحنا لازم نكون أكثر صارمين بعلاج كل عامل ثاني. ممكن نوازن السكر أكثر، نوازن الضغط أكثر، نوازن الكوليسترول أكثر، وحتى هاي الأشخاص ممكن نعمل معهم فحوصات اللي تفحصنا هل ممكن في تسكير حتى لو ما عندوش علامات الذبحة الصدرية بالشرايين. فممكن نعمل له فحص إيكو للقلب أو سيتي لشرايين القلب أو فحص لشرايين الركبة، اللي هي فحوصات جدا مهمة ممكن تشخص المرض قبل ما يصير.
1: أخيرا دكتور يعني رح ننتقل للحديث حول موضوع آخر. اليوم مؤتمر طارئ لمواجهة التحريض والعنصرية ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية، هذا في كفر قرع، يعني ماذا لديك حول هذا المؤتمر حول هذا الموضوع؟
0: مضبوط، اليوم في مؤتمر طارئ لمواجهة التحريض والعنصرية ضد الأطباء والطواقم العربية بكل البلاد. مؤتمر راح يكون بكفر قرع، مؤتمر كبير شامل سياسيين أطباء. مهم كثير وجود أطباء يعني مش بس أطباء، كل العاملين بطاقم الصحة ممرضين أطباء أو كل العاملين بالصحة، لأنه الأمور هاي بلشت تتأثر على وجودنا وأنه نسمع كلمتنا هو كثير مهم. فاليوم بالقصر الثقافي القرعاوي بكفر قرع الساعة 7 مهم كثير حضور كل الطاقم الطبي لأنه أجل وقت اللي نسمع صوتنا.
1: نعم، وهذه دعوة مفتوحة صحيح؟
0: دعوة مفتوحة مني للكل.
1: نعم، إذن كما ذكرنا يعني هذا المؤتمر الهام، استضافة مؤتمر طارئ لمواجهة التحريض والعنصرية ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية، اليوم الساعة 7 قصر الثقافي القرعاوي مدينة كفر قرع. دكتور جميل محسن، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك لكل المستمعين،
1: إلى اللقاء. بعد الفاصل سنواصل، لا قبل الفاصل تعالوا نستمع للأغنيات ما دمنا تحدثنا عن القلب.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نتابع بيت العيلة.
1: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق

مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 11:36 الساعة باستديوهاتنا. كمان شوي رح نحكي عن التغذية وتحديدا عن قائمة المكونات. أولا هل تفحصون أصلا يعني هذه القائمة؟ ومهم جدا فحصها. والسؤال كيف تغيرت صناعة الغذاء بين الماضي واليوم لتصبح هذه القائمة أطول بكثير وفيها الكثير من رموز؟ يعني سنحاول استفسارها وهيك توضيح هذه النقطة الهامة من خلال الحديث مع مختص في التكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية جورج نمري. تحياتنا.
1: أهلا إيال. نحييك لك وجميع المستمعين.
0: نحييك. هل بالفعل القائمة اليوم أطول من الماضي؟
1: نعم، يعني هذا زي ما بقول واقع اليوم، الكل بقدر يشوفه ويعرفه للي بنتبه، طبعا مش الكل بنتبه، ولكن اليوم إذا نطلع على القائمة نشوف أن القائمة فعلا هي عبارة عن قائمة طويلة جدا.
0: الآن طويلة ومعقدة، يعني تفهم اللي يعني ممكن المركبات الأولى وبعدين يعني بتصير رموز.
1: صحيح للأسف مش كل المركبات اليوم البني آدم العادي بقدر يقرأها ويفهمها. للأسف هذا كمان السبب انه كثير ناس تطلع، يمكن لفترة من زمن طلعت شافت انه ما عرفوا ما بيفهم ما فيهم وما حد علمهم، وفعلا زي ما بيقولوا بيرفعوا ايدهم وبيستسلموا وما بيطلعوا، بصيروا يأكلوا على العمياني زي ما بيقولوا.
0: الآن يعني هيك لو وضحنا بعض المصطلحات في هذه القائمة، أولا دعنا نبدأ بأنه يعني هل بالفعل القائمة تدريجية، يعني المكونات الأكبر من المفروض أن تكون الأولى؟
1: 100%. هذا الإشي يجبر المنتجين حسب القانون أنه عمليا الترتيب بيكون ترتيب تدريجي من النسبة الأكبر في المنتج إلى النسبة الأقل. وليك إحنا بنقدر نعرف أنه أول مركب على سبيل المثال هو المركب اللي فيه أكبر، اللي فيه حصة الأسد تعم يكون في المنتج.
0: الآن يعني بطبيعة الحال هناك مواد حافظة، هناك منكهات، هناك صبغات، كيف يعني نقرأ هذه القائمة؟
1: نعم، أولا احنا نطلع على الترتيب زي ما قلنا ونشوف أول ثلاث مكونات شو هي. إذا أول ثلاث مكونات عادة هي مكونات بنعرفها ومناسبة لأهدافنا فيش أي مشكلة في المنتج. ثانيا كثير مرات ناس تطلع بتقول طيب في عنا عده مركب، يعني عدد كبير من المركبات فظهري زي ما بتقول يعني بتلغي هذا المنتج. هذا الاشي مش دائما صحيح، يعني حتى اذا بنطلع على وجبه عدس اللي فيها عدس وثمان انواع 8-9 انواع وجبه انواع خضره و20 نوع بهارات، يعني اذا بتطلع على هيك مركب على هيك على قائمه مكونات لك منتج ممكن يكون في عنا ما يقارب 30 مركب. ولكن المنتج هي مثالي، المنتج هو منتج مثالي، فالعدد لوحده ما بدل، انما بنطلع احنا شو اول ثلاث مكونات. اذا على سبيل المثال اول مكون هو سكر واحنا بدنا نبعد قدر الامكان عن استهلاك السكر بشكل مفرط، فعمليا ممكن هذا المنتج مش مناسبنا، يمكن يكون فيه بس 4-5 مكونات ولكن 50% من المنتج هو سكر على سبيل المثال.
0: على فكرة ذكرت السكر اليوم، يعني ايضا هناك يعني إلزام بدنا نقول كمية السكر وتحويلها إلى ملاعق، صحيح؟ يعني في 100 جرام هناك 4 جرامات، وكم تساوي من ناحية ملاعق؟
1: نعم هي الهدف من هذا الإشي هو عملية إنه يبسط للمستهلك قديش في كمية سكر. يعني على سبيل المثال زمان كان المستهلك يطلع على مش القائمة، يطلع على جدول القيم الغذائية وين في

0: معي، يطلع يشوف انه في ال 100 جرام على سبيل المثال في عندنا 40 جرام سكر. للمستهلك العام يعني 40 جرام سكر يمكن العائله ترجمها انها يعني 40 جرام كميه قليله، ولكن لما ترجموا الشيء انه كل معلقه سكر هي 4 جرام لهذا فعلا عمليا، فشافوا انه اذا اذا المستهلك بيطلع على المنتج بشوف انه فيه 10 معالق سكر، اوكي صرنا نفضل نطلع على الاشي من منظور اخر. فهذا الهدف انه يبسط المعلومات ويقلل من تعقيدها.
1: على فكرة بما انه ذكرنا السكر هو يختبئ ايضا يعني في مركبات اخرى ليس بالضرورة اسمها سكر، صحيح؟ يعني مثل النشا
0: عملية. في النشا، في الدكستوز، في عمليا ما يقارب 8-9 اسماء اللي هي مش سكر، ولكن هي في النهاية سكر والجسم بترجمها كسكر وبتعامل معها كسكر.
1: نعم، ما ابرزها يعني شو مفروض ان ننتبه له؟
0: لازم نطلع على النشا مثلا، النشا في مثلا سموه النشا اللي هو بالعربي نسيته، ولكن
1: بالعبري عميلان يعني
0: عميلان عباد مثلا. نعم. اللي هو او الديكستروز على سبيل المثال، الديكستروز جدا معروف، او جلوكوزا.
1: نعم.
0: هاي كلها اسماء اللي هي قانونيا مسموح استعمالها، واحنا من يعني كمنتجين ما بنطلع عن القانون، ولكن من ناحيه ثانيه المستهلك لما بيطلع عليها ما بيفهم انها سكر، ولكن السكر تام يعني.
1: نعم. وهناك بدائل السكر، السبيريتيم وغيرها،
0: الاسبرتام. نعم، محليات صناعيه وطبيعيه. نعم
1: نعم، او حتى هناك طبيعيه يعني. والسؤال يعني كمان مره، يعني كل هذه المصطلحات دعنا نقول من طبيعه الحال معظم المستهلكين ما بيعرفوها، السؤال هل هناك يعني عوامل خطر بارزة لنستطيع الإشارة إليها ونقول بأنه يعني إذا هذا المركب موجود هناك أعلم أنه هناك يعني ضوء أحمر حول هذا المنتج؟
0: كالتالي، إحنا كبشر عنا العادي أنه طبعا نبسط الأمور، ولكن للأسف في صناعة الغذاء الأمور ليست بسيطة بهذا الشكل. القصد هو أنه يعني أول يوم كل مكون موجود هو موافق عليه من عدة أجسام، فاحنا ما بنستعمل منتجات اللي هي سامة على سبيل المثال. وانت المنتج ممكن يكون سام او المركب يكون سام، كل شيء بيتعلق في الجرعة.
1: نعم.
0: يعني احنا عندنا جرعة في كثير، مثلا على سبيل المثال ذكرت الاسبرتايم اللي هو محلي صناعي. المحلي الصناعي هذا موافق استعماله، ولكن وافقوا استعماله لحديد جرعة معينة، شافوا انه عمليا بعد جرعة تعال نقول اكس صار في عنا مشاكل صحية. فاليوم بيجي الأجسام هاي وبتعطي جرعة بكتير كتير أقل، مرات 100 ضعف أقل، وبتقول لا المنتجين معكم هاي الجرعة تستعملوها في منتجاتكم. وانت المشكلة بتكون لما احنا مثلا نطلع حالنا أو أولادنا ونشوف انه هاي المنتجات مثلا نستهلكها بشكل يومي بكميات كبيرة، فاحنا بشكل سريع كتير ممكن احنا نمرق هاي الجرعة اللي مسموح فيها، وممكن ساعتها نشوف مشاكل صحية على المدى الطويل.
1: نعم.
0: ولكن وجود أو عدم وجود ما بيدل على ضرر صحي، كل إشي بتعلق بالآخر في الجرعات.
1: نعم. الآن مثلا هناك رموز مثل E و A على ماذا تدل، وطبعا جنبها أرقام يعني.
0: نعم.
1: E وإنس وما إلى ذلك.
0: هون أنا مهم أوضح يا لجميع مستمعينا، لأنه في معلومة مغلوطة جدا حتى وأنا متذكرها وأنا بصغير بالمدرسة كانوا يقولوا لنا إياها، إنه كل إي نمبر أو رقم إي هو مسرطن. هذا إشي غلط شائع وممنوع ممنوع ممنوع اتباسه. ليه؟ شو هو الإي نمبر؟ هو عمليا القارة الأوروبية، بما إنه فيها عدة دول وعدة لغات وبما إنها مفتوحة على بعض وفي تجارة حرة، فكانوا يشوفوا يا جماعة الخير إنه بما إنه في إن اختلاف باللغات، الألمان مش عم بيقدروا يقروا شو الإسبانيولية بحطوا على على على منتجاتهم. فقالوا أوكي تعال نعمل إحنا نظام اللي هو عبارة عن كود. الكود ببلش بإي من يوروب يعني جاي، ورقم رقم عادة بيكون أو 3 منازل أو 4 منازل، والهدف هو إنه المصنعين المهندسين أو الأخصائيين التغذية يفهموا على شو بنحكى لما بيشوفوا هذا الرقم. إسا في عمليا E numbers اللي هي مكونات طبيعية جدا زي E 300 اللي هو بيدل على فيتامين سي، وإحنا نعرف فيتامين سي يعني عمليا نقوله فوائد كتيرة، وممكن إحنا نشوف مثلا E 407 اللي هو مثبت الكاريجينان. اليوم مثلا الدراسات عم بتشوف إنه بعد جرعة معينة ممكن يعمل مشاكل، فمش شرط إنه رقم E هو مادة مضرة، ومش شرط إنه عمليا رقم E هو مادة مسرطنة، أكيد لا، رقم إيه هو ببساطة منظومة اللي فيها إحنا بنفهم على بعض شو المكونات بدون التطرق للغة.

0: نعم. أخيرا كل ما يتعلق بالصبغات والملونات تندرج أيضا في الإي أم في رموز أخرى؟
1: هنا يعني هنالك صبغات اللي تدرج في عمليا القوائم أرقام الإي، وهناك لا. اليوم أنا بعرف على سبيل المثال أنا بشتغل بعدة شركات، في شركات ومنها الشركات الكبيرة اللي عملت قانون في الـ في الـ في الشركة إندن ممنوع استعمال أرقام إي إنما استعمال الأسم، مع إنه هن حاطين نفس المركب، بس نتيجة اليوم المعلومات المغلوطة والناس عم بتخاف من أرقام الإي، فأنا عم بحطوا لك نفس المركب بس بحطوا لك اسمه، بس اسمه ممكن طويل عبارة عن ثلاث كلمات أنت مش عارف تفهم ولا كلمة، بس بما إنه أنت مش شايف رقم إي فالناس يعني بتهدى. الصبغات الطبيعية في منها صبغات طبيعية فيش إلها رقم إي، في صبغات صناعية في إلها رقم إي. طبعا هون هذا موضوع تام بديش أفوت فيه لأنه ما منخلص، ولكن كمان الصبغات الصناعية اليوم عم نشوف حتى القانون عم بطلب منهن يحطوا تحذير إنه ممكن يأثر على تصرفات الأولاد مثلا، مثل على سبيل المثال اللورا ريد اللي هو صبغة طعام صناعية لبعض اللون الأحمر، عم بشوفوا انه استهلاك بعد جرعه معينه ممكن يؤدي لمشاكل في التصرفات مثل الهيبر اكتيفيتي عند الاطفال. فالرجاء الانتباه.
0: اخيرا جورج، يعني هل قائمه قصيره مكونات بسيطه تعني بالضروره منتج اكثر صحي؟
1: ليس بالضروره، حسب شو هي المركبات. زي ما قلت ممكن يكون اربع مكونات بهذا المنتج، بس المكونين هي عباره عن سكر، يعني إذا حط سكر وديكستروز والباقي حطه أي مكون تاني، فإحنا عم نحكي مع منتج. طبعا أي أخصائي تغذية بوافق معي منتج لو مفرط في استهلاك السكر، ولهذا الأمر مش مفضل استهلاكه بكميات كبيرة. لهيك عدد المكونات ليس بالضرورة معناه منتج مضر أو منتج صحي، لازم نطلع شوية المكونات.
0: بدنا نشكر كل المعلومات جورج نمري، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك يا جميع المستمعين، نهارك سعيد،
0: إلى اللقاء.

الكاتب هذا المقال حول الذكاء الاصطناعي والمهام. أيضا في بيت العلي سنتحدث ونطير إلى طوكيو. هل تعلمون أن طوكيو تشهد أمطارا متواصلة لأربع وثلاثين يوم على التوالي؟ ما سبب ذلك؟ هل هي ظاهرة طبيعية؟ سنكون مع هذا الموضوع الهام.

نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة. كمان شوي رح نكون مع الفاصل والنشرة الإخبارية، من بعدها رح نتابع معكم مشوارنا الجزء الثاني من بيت العيلة حتى الساعة الواحدة يستمر برنامجنا. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء الطفلة سهى ناصر البالغ من العمر 6 سنوات متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش داخل خيمة نزوح في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء الشاب صدقر القيسي إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط منطقة الحاووز جنوب دير البلح صباح اليوم. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المدمع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. إلى ذلك هاجم مستوطنون منطقة وادي جحيش في بلدة سموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبة تعود لأحد السكان، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل قبل انسحابهم من المكان.

0: أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء في الخامس والسابع من أكتوبر الجاري. وبحسب البيان فإن كاتس تبنى توصية الجيش الإسرائيلي بإغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. في سياق نشرت وزارة الجيش ومؤسسة التأمين الوطني معطيات حول ضحايا الحرب بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، وأظهرت المعطيات مقتل 2347 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب. في أخبار العنف والجريمة، أطلق مجهولون النار ليلة الماضية على أحد المطاعم في مدينة عرابي دون تسجيل إصابات، وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من الملثمين وهم يطلقون النار بشكل عشوائي ومكثف نحو واجهة المطعم قبل أن يلوذوا بالفرارة. في السياق، أصيب صباح اليوم رجل ستيني بجروح متوسطة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية على إخماد حريق اندلع في مدرسة في بلدة تل السبع، وأفاد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر بأن تحقيقا فتح لمعرفة الملابسات. اعتقلت الشرطة زوجة الشيخ محمد أمارة من قرية زلفة بعد اقتحام منزله وتحطيم وتخريب محتوياته. وقال الشيخ أمارة إن قوات من المخابرات والشرطة اقتحمت منزله وحطمت باب المنزل أثناء خلود العائلة إلى النوم مشهرة مسدسات وبنادق وعاثت خرابا بمحتوياته. وأضاف أن القوات اعتقلت زوجته دون معرفة الأسباب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وأضاف أن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل مع واشنطن، وأضاف إن إيران ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية والحل السلمي وعلى أمل في أن تتبنى الولايات المتحدة مسار الحكمة والعقلانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، نقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا ومستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلية الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر لقائنا. مواضيع عديدة تشغلنا هذه الساعة، رح نحكي عن ترند

ماذا يعني أثار هذا الترند بتغطيس الوجه بشكل يومي في مغطس ثلج؟ هل هناك فوائد بالفعل وهل من الممكن أن تكون أثار جانبية؟ سنتحدث لأخصائي أمراض جلدية. هل كل مهمة يسهلها علينا الذكاء الاصطناعي هي مهمة ينبغي أن نتوقف عن القيام بها؟ دكتور هشام عبد الحليم المحاضر في التخنيون سيحدثنا عن مقاله. الأمطار تتواصل في طوكيو لأربع وثلاثين يوم متتالية، لماذا؟ سنكون مع هذا الموضوع. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد، أهلا بكم.

0: ترند جديد، تغطيس الوجه بشكل يومي في مغطس ثلج. من حين لآخر نتناول ترند على السوشيال ميديا ينتشر بسرعة، طبعا سرعان أيضا ما يختفي، ولكن السؤال الأكبر: هل هناك أثار جانبية لمثل هذا الترند؟ وهل هناك فوائد للمياه الثلجية أو للثلج تحديدا على البشرة والجلد؟ أخصائي الأمراض الجلدية والجنسية والتجميل الدكتور زياد خميسي، تحياتنا.
1: صباح الخير، كيف حالك؟
0: نحييك. جربت ترند دكتور ولا بعد؟
1: لا بعدني، بس انت كلكم تجربوه وكل راح اجربوه بالاخر.
0: نعم، يعني السؤال زي ما ذكرنا، يعني ترندات تظهر من حين لاخر كثيره، كل يوم ترند جديد. السؤال يعني هل هناك، دعنا نقول، يعني منطق علمي من وراء هذا الترند؟ هل يفيد الثلج الجلد؟
1: المضبوط هيك. اذا نبدا من الاخر، يعني ناحيه هل في ابحاث علميه اللي بتاكد فائدته المدى البعيد؟ لا، ما في هيك ابحاث. في منطق معين اللي هو ممكن يساعد للمدى القصير في شغلات معينه، بس للمدى البعيد فيش لحد اسا اي اثبات علمي اللي عليا بثبت انه في له فوائد على الجلد. اما شو هو المبدا تبعه؟ هون في عنا زي ضربه برد. ضربه البرد تعمل ظاهره اسمها فازوكونستريكتيا، اللي هي عمليا انقباض اوعيه دمويه. لما بصير هاي الانقباض بتخفف التورم الصباح. في كتير ناس بتصير عندهم تورم في الصباح، لما بصير هاي الانقباض الاوعيه الدمويه بتخفف بتخفف الانتفاخ الصباحي. وهاي الشيء العمليه اللي بنشوفه بتدخل في المدى القصير.
0: يعني عمليات يعني الثلج من طبيعه يعني تجمد ولو لثواني او لدقائق، ايضا يعني دعنا نقول مثلا المسامات وكل ما يتعلق بالخلايا الجلدية، إلى أي مدى يعني هذا مفيد تجميليا؟
1: كمان مرة، للمدى القصير ممكن يعمل إن هو يقلص المسامات، يعني بيعطي البشرة زي مظهر زي المشدود. بعد ما الشخص يعمل هاي العملية بيحس إن وجهه مشدود، ممكن تخف حتى تجاعيد صغيرة، بيزيد ممكن يحسن مثلا تدفق الدم، بصير الوجه له توهج منيح، إشراقة منيحة، وبخفف الاحمرار اللي بيكون مرات في ساعات الصبح. بس كمان مرة، كل هاي الأشياء هي لحظية وآنية وللمدى البعيد.
0: حتى لو قمنا بها يعني يوميا، يعني كل صباح،
1: يعني عمليا هيك فيش إثبات علمي إنه من جهة ثانية، فيش إثبات علمي إنه ما فيش إلها تأثير المدى البعيد، بس فيش إثبات علمي إنه إلها تأثير إيجابي المدى البعيد. فممكن يكون إذا صار أبحاث للمدى البعيد هاي بهاي المجال، ممكن بشي بحث يثبت إنه يكون إلها للمدى البعيد هيك شيء. لحد
0: إلى أي مدى يعني بالإمكان مقارنة على العملية نفسها، يعني من حيث يعني العملية التجميد مثلا بمادة مثل البوتوكس، اللي يعني هناك وجه شبه دعنا نقول في العملية؟
1: الوجه عمليا فيش، تقول الآلية العمل تبعت بوتوكس مختلفة بالمرة، لأنه هناك احنا بنحكي عن توكسين اللي بيحبط انقباض العضلات. في هناك عضلات موجودة عندنا في الوجه اللي هي بتشدنا وبتعمل بتشد التجاعيد وبتعمل التجاعيد. لما انا بحقن البوتوكس انا برخي هاي العضلات، وعمليا برضو لفتره معينه. الفتره المعينه اللي البوتوكس بيشتغل عليها هي 4 إلى 6 أشهر. فعمليا هون في اثبات واضح انه عمليا في عندي انا بستفيد منه 4-6 أشهر. البرد نفسه ممكن يساعد لمده ساعات معينة خلال الصبح. إذا في كما في إشي يعني إذا بدأ تطلع عليه من ناحية تأثيره على العصب، إذا جبت البوتوكس كمثال حلو، بس هون ممكن يشتغل عليه بشكل مختلف. في إذا يعني أكيد سمعت كمان، مش بس حمامات البرد، حمامات الثلج اللي هي عمليا أنت الشخص بفوت كل جسمه في الثلج، مش بس وجهه. فهنا في تأثير على الجهاز العصبي بسموه الفاجالي، العصب الحائري اللي بنسميه في العربي، اللي هو بيأثر على الجهاز العصبي الباراسيمباتيتي وبيهدي هذيك بشكل

0: العام على كل الجسم لتهدئة التوتر لكل جسم، بيكون عندنا شعور باليقظة، نبضات القلب بتبدأ شوي شوي تنزل، مستويات التوتر تنخفض، وهاي ممكن يكون إلها كمان مرة مش متوتر أما ممكن يكون إلها تأثير إلى المدى البعيد. في ناس اللي بتعملها بشكل يومي، هون لما إحنا بنشتغل على كل الجسم، لأنه هون اشتغلنا على العصب نفسه إنه هدين الأعصاب، وكل الأضرار اللي عمليا التوتر بتثبتها ممكن تخف. بشكل نقول غير مباشر ممكن يكون لهاي تأثير.
1: هلا عندنا نتحدث عن أثار يعني جانبية، هل هناك أثار جانبية اللي من الممكن أن تضر الجلد في مثل يعني هذه العمليات؟
0: ممكن زي كل إشي إذا نعمل بشكل مش ملائم ممكن يكون له أثار جانبية. فعمليا هنا التعرض للبرد لازم يكون لفترات صغيرة اللي هي بنحكي 10 ثواني ل 30 ثانية مش أكثر من هيك، لأنه صار أكثر من هيك ممكن يؤدي لضرر لأنسجة الجلد، ممكن يكون زي حروقات اللي هي برد. إحنا في كتير شغلات اللي في عمليا في ضربة برد اللي ممكن تؤدي زي ما الواحد يتعرض لفترة طويلة في للفقيع أو الأشياء، ممكن يكون زي الحروق اللي إحنا بنشوفها من النار، ممكن يكون بالعكس حروق البرد بما فيها الإحمرار والانتفاخ وظهور زي فيسيكلز زي اللي بتحوي أوعية بتحوي زي مياه من الجسم.
1: الآن هل هذه الأضرار تتفاقم يعني مثلا مع نوعية جلد معينة، مع مشكلة جلد معينة في الوجه؟
0: في كمان هاي النقطة مهمة. أول شيء بشكل عام إذا الشخص حساس إجمالا إنه هو يعملها، أما في نوعيات مشاكل جلدية بذكر اسمها العلم بسمه كريغلوبليميا، اللي هو عمليا في أشخاص اللي عندهم عمليا الرئيسات الرجشوت للبرد بيكون واطي جدا، أو عندهم ظواهر بتصير عندهم عمليا ظواهر اللي بتصير اثمرار وانتفاخ حتى في تعرض بسيط للبرد، وهاي ممكن يؤدي حتى لظهور تقرحات واللي صعب الطيب. هاي النوعية من الناس هي عمليا يتم تشخيص عن طريق دكتور جلد هاي الأمراض، مثل ذكرت أسماها، واحدة منها الرينو سيندروم، واحدة منها كريغلوبليميا، اللي هي أمراض معروفة أمراض معينة اللي بتخفف من عمليا نسبة الحساسية بتكون أوضع للبرد بتكون واطي جدا. فدرجة حرارة معينة عند شخص عندهم بتكون حتى درجات أعلى ممكن تعمل هاي الضرر.
1: نعم دكتور زياد خميس، شكرا لكل المعلومات.
0: شكرا، هارك سعيد،
1: إلى اللقاء.

0: تعالوا ننتقل إلى طوكيو. هناك يعني الأمطار الغزيرة تستمر ل 34 يوم متتالية. كيف نفسر هذه الظاهرة المناخية؟ نريد الحديث مع الرصد وخبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون العصايرة. تحياتنا.
1: تحياتي استاذي لك ولجميع المستمعين، اهلا وسهلا.
0: نحييك. يعني قلنا 34 يوم من الامطار، يعني هذه ظاهره معروفه.
1: اولا يعني مشان نكون موضوعيين، ليس لدينا اي معطيات عن الارصاد الجويه اليابانيه وعن الخرائط التي تتعلق فيهم على ارض الواقع، لكن من خلال متابعتنا للحالة الجوية في اليابان والدراسات وتصريحات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هناك أسباب عديدة للهطول المستمر، أبرزها اللي هي التغيرات الجوية والمناخية، جبهات الأمطار الخريفية التي تمتد لفترات أكثر من المعتاد. حاليا بيسيطر على المحيط الهادئ لظاهرة النينو واللي أطلقت عليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي هي السوبر نينو، وهي ارتفاع مياه سطح في المحيط الهادئ الاستوائي. وهذا طبعا المحرك الرئيسي للأمطار وللغلاف الجوي هي الطاقة وبخار الماء، فهذا الخزان الكبير من التبخر وين بده يروح؟ بده يتساقط على شكل أمطار. أحد الأسباب الأخرى أيضا تسببت جبهات الضغط الجوي المرتفع والرياح الرطبة التي تتمركز في المحيط الهادئ، استقرار جبهات الأمطار الخريفية لفترة طويلة وبالتالي تساقط الأمطار لفترة طويلة أيضا. تغير المناخ والاحتباس الحراري هذا أيضا مهم جدا. خبراء الأرصاد الجوية بيقولوا بأنه ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل أثر بشكل مباشر على أنماط هطول الأمطار وزاد من حدتها، رغم تصريحات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. نعم، حتى هذه اللحظة هناك صعوبة في إثبات هذه العلاقة المباشرة.
0: ولكن هل هناك تفسير يعني لماذا طوكيو بالذات؟

0: أو منطقة اليابان؟
1: اليابان تأثير بالدرجة الأولى اللي هي ظاهرة النينو اللي قلنا هي عبارة عن هو مرحلتين متعاكستين من ظاهرة النينو، الحالة الحارة والحالة الباردة. احنا حاليا في الحالة الحارة اللي تتميز بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، أيضا هذا بترافق معها تغييرات في الغلاف الجوي فوق المنطقة. هذا كله وين بده يؤثر؟ بده يؤثر على المنطقة بشكل عام، وأكيد اليابان جزء من هذا التأثير. اللي خاص
0: الآن هل هذا من الممكن أن يحدث أيضا في مناطق أخرى؟ يعني مثلا عنا؟
1: لا، عنا إحنا الحمد لله حتى هذه اللحظة، يعني منذ الحديث من عدة أشهر عن ظاهرة النينو والسوبر نينو إلى أنه تأثيرها إيجابي جدا علينا. إحنا هذا الصيف لم نسجل أي موجة حر رغم ارتفاع درجات الحرارة، يعني في بعض الأيام كان الجو حار إلى شديد الحرارة في بعض المناطق، لكن حسب تعريف منظمة الأرصاد العالمية والاتفاق دوليا لن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية وتستمر لمدة 72 ساعة. في بعض الأيام ارتفعت 5 درجات مئوية عن المعدل، صحيح، لكن لم تستمر 72 ساعة. إضافة إلى أنه إحنا هذا الخريف دخل مبكر، والتنبؤات الموسمية تشير بأنه هذا أمطار هذا الخريف ستكون أعلى من المعدل. يعني إحنا هذا الخريف الأمطار ستكون بإذن الله أعلى من المعدل. وإذا لاحظنا بأنه يعني حتى هذه اللحظة الأجواء الخريفية رطبة عندنا، لم تسود الرياح الشرقية والشمالية الجافة حتى هذه اللحظة. وأيضا يوم الثلاثاء من المتوقع أن يتأثر جنوب وشرق البلاد بحالة من عدم الاستقرار وتؤدي إلى أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. إحنا نتحدث عن يوم الثلاثاء القادم.
0: ولكن أستاذ مأمون، هل معنى ذلك يعني أيضا هذه التوقعات بأن يكون الموسم ماطر، هل من الممكن أن نشهد يعني السيول، الفيضانات، يعني ظواهر مشابهة لما نتحدث، ليس بالضرورة يعني 34 يوم من الأمطار، ولكن هل بالفعل نحن أمام يعني دعنا نقول عامل خطر بالنسبة لموسم الشتاء؟
1: نعم، هو ليس عامل خطر، ولكن دائما الأمطار الرعدية بتكون عمر الغيمة من 10 إلى ربع ساعة، تحمل كميات كبيرة من الأمطار. امتداد هذه الغيمة العمودي يصل إلى 11 كيلومتر و13 كيلومتر في مناطقنا، كميات كبيرة من الأمطار. نعم، دائما لما بيكون في أمطار غزيرة تحذيرات دائما من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. وبالمناسبة أستاذ إياد، التحذيرات التي تطلق من الأرصاد الجوية ليس جزء من النشرة الجوية، ليس على المواطن أن يمر عليها مر الكرام، عليه أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستعراض سواء بالدخول في مصاب المياه، سواء بشكل في أجسامهم أو حتى في مركباتهم. نعم، خلال فصل الشتاء ممكن أن تكون هناك أمطار غزيرة وغزيرة جدا لفترات قصيرة وتؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات.
0: إذن هذا عن اليابان وحالة الطقس. رصد الجوي مأمون عصيرة، شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
0: إلى اللقاء.

0: من كاظم الساعة رح ننتقل كمان شوي لفاصل إعلاني. بعد الإعلان رح نحكي عن موضوع هام: هل علينا الاستغناء عن المهام التي يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها؟ هل ينبغي أن نتوقف عن القيام بها بأنفسنا؟ باحث ومحاضر في التخنيون حول مجال الذكاء الاصطناعي سيحدثنا عن رأيه بطبيعة الحال وعن الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
1: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا، وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي.
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم.

0: بيحكوا بكل صراحة.
1: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
0: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
1: ولا مرة.
0: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
1: عليك الرام وتامر نفار.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعتنا مستمعينا. الفقرة المقبلة سنكرسها للذكاء الاصطناعي، كيف لا، وهو يدخل يعني ويسيطر في كثير من الأحيان على أجزاء كبيرة من حياتنا. والسؤال من خلال مقال جديد: هل كل مهمة يسهلها علينا الذكاء الاصطناعي هي مهمة ينبغي أن نتوقف عن القيام بها بأنفسنا؟ الباحث والمحاضر في التخنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وصاحب هذا المقال دكتور هشام عبد الحليم، تحياتنا.
1: أهلا إيال وجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني للوهلة الأولى نقول يا دكتور لما لا، يعني كون الذكاء الاصطناعي آلة مساعدة يستطيع القيام بهذه المهمة، ليش أنا أفعلها؟
1: سؤال يعني هو لا شك إحنا يعني اليوم لما بنطلع الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا اللي بتساعدنا كثير، هذا شيء يعني وارد وموجود، وإحنا كل يوم يعني في كميات الاستخدامات اللي بس عم بتزيد من يوم ليوم. الذكاء الاصطناعي بالآخر تكنولوجيا اللي جاي تساعدنا بالشكل تسهل علينا الأمور، ولكن لما نطلع إحنا على طبيعة البني آدم وتطور شخصية البني آدم وعقلية البني آدم، إحنا بالآخر جد يعني في جزء كتير كبير من تطوراتنا ومش بس من المعلومات اللي إحنا بنستفيد منها ونقرأها ونتعلمها، ومن تجاربنا الموجودة الإمكانية إن إحنا نفكر بطريقة مختلفة، وإن يكون التحديات الذهنية اللي اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن هذا الشيء يتضرر. يعني لما اليوم إحنا بنطلع على كل طالب إن كان أكاديمي أو إن كان مدرسي أو طالبي، وبأخذه أي سؤال بنعطى لهنياته،
0: نعم،
1: بحطه مع تشات جي بي تي وبأخذ الجواب، مش أكيد الجواب يكون صح أو يكون غلط.
0: جميل.
1: حتى في يعني جزء كبير من الطلاب ما بيقروا الجواب وبحطه كيف هو.
0: الآن السؤال، هل هنا يعني يجب أن نطور، دعنا نقول، آليات فحص وتشكيك في الذكاء الاصطناعي، توجيه للذكاء الاصطناعي، أسئلة للذكاء الاصطناعي؟ يعني هل المهمة اليوم تختلف عن الماضي؟ يعني لا أستطيع الاستغناء بالضرورة عن ما يقوم به الذكاء الاصطناعي، ولكن علي أن أحسن يعني هذه النتائج.
1: أكيد يعني إحنا حتى أنا عم بحكي عن الفكرة نفسها غير إنه النتيجة نفسها. يعني الذكاء الاصطناعي هو بغير توزيع الجهد الذهني تبعنا، فهو ممكن يقلل جهد البحث والصياغة ويضل علينا فهم الأجوبة وتقييمها زي ما حكيت أو التحقق منها. بس في فرق بين المساعدة والتفويض، وإحنا نستخدمه لتطوير أفكارنا ونتركه يفكر ويقرر بحلنا. فسرعة الجواب هذا ما بيعني إنه إحنا عم نتعلم من الجواب، هذا معني إنه الحصول على إجابة منيحة أو أقل منيحة، بس هذا لا يعني إنه اكتسبنا المهارة لازم نكتسبها عشان نوصل إليها. السؤال اللي دائما بنسأل هل لازمنا هاي المهارة بالمستقبل، فهذا سؤال منيح وفيش أي جواب، ولكن اللي إحنا نتأكد منه إنه التفكير النقدي بيصير إلى أكثر أهمية بشكل عام، لأنه الإجابات الواثقة والمقنعة بدها فحص، بدها تتأكد من الأدلة والافتراضات.
0: الآن هناك سؤال، يعني دعنا نقول من الممكن يكون حتى فلسفي، إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يحتاج يعني كي يتطور إلينا؟ يعني إذا أنا قمت بتغذيته بمعلومات جديدة، إذا كنت ناقد أكثر، إذا أشكك أكثر، هل هذا يساهم أيضا في تطوير هذه الآلية؟
1: طبعا، لأنه إحنا كمان هيك بنصلحه، إحنا بنصلحه ويجاوب أجوبة أكثر دقيقة. أنا أعطيه

0: يعني او احنا بنوصل للجواب اللي بدنا اياه، بس هذا بنسميه ديالوج. الديالوج اللي عم نعمله مع الذكاء الاصطناعي هو اللي ممكن من جهه لا شك زي ما حكيت يعطي الذكاء الاصطناعي او كل النموذج تبع الذكاء الاصطناعي يفكر او يعطي اجوبه بطريقه اكثر دقيقه واكثر محسوبه، تعال نقول هيك، وانا بعطيني الامكانيه ان كمان يعني نتحدى ذهنيا كيف نستخدمه او كيف نوصل للجواب اللي بدنا اياه. بس طبعا طريقه الاستخدام هي اللي بتعمل الفرق، يعني طلب اسئله وتلميحات ونقد لافكارنا ممكن يدعم التفكير اكثر من طلب حل جاهز. فاليوم يعني واحد من الاشياء اللي انا عم بشوفها انه كثير طلاب عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يكون عندهم زي ما يسموه شورت كات، يكون عندهم جواب سريع بدون اكثر من الزياده. وهذا الشيء اللي بقلقني بشكل عام، هل يعني احنا رايحين على عالم اللي راح نستخدم الماكينات يكونوا العقل المفكر بالعالم هذا، ولا عندنا مهارات اللي لازم نطورها ولازم نخليها موجودة بالعالم عشان يعني نحافظ عليه؟
1: نعم، نحن يعني نعيش يعني أو عشنا العالمين عمليا، يعني ما قبل الذكاء الاصطناعي واليوم نعيش، ولكن هناك يعني جيل يعني ولد للذكاء الاصطناعي. هل هذه المخاطر اللي نتحدث عنها خاصة بهذا الجيل أكثر منا مثلا؟
0: أكيد، لأنه إحنا يعني تعال نقول اليوم الخلق بسنوات التسعين من اخر الثمانينات والتسعينات لليوم كان عندهم فتره كثير كبيره، وقبل طبعا كان عندهم فتره كثير كبيره اللي هن تعلموا يعني بيوصلوا للتفكير الذهني لتحديات ذهنيه كبيره من التجارب ومن من العالم اللي كان حوالينا. كانت في تكنولوجيا مضبوط زي الانترنت اللي صار تطورت باخر سنوات، ولكن في الشك انه زي مرقوا من عهد اللي كان فيه مألوف التحدي الذهني للعهد اللي فيه تكنولوجيا موجودة للعهد اللي فيه الذكاء الاصطناعي. اللي خلقوا اليوم ان فاتوا على العالم اللي فيه الذكاء الاصطناعي، ان ماشيين من نقطة اللي فيها النقطة هاي تعطيهم مجال اللي يعني يستعينوا فيها وما يفكروش بالطرق تنقل الطرق الكلاسيكية اللي كانت موجودة لحد اليوم. بس هل يعني هذا الاشي بعطيهم المجال انه بالتعليم والعمل ممكن نقيم طريقة التفكير والقدرة على تفسير قرارات معينة، او هذا الاشي اللي بالاخر يعني يساعدهم يصلوا للحل بطريقة سريعة مش مهم شو الحل؟ التحدي اللي انا حسب رأيي هو التحدي انه يساعد انه الذكاء الاصطناعي يساعدنا على التفكير بشكل افضل، انه نقوي هذا عضلة التفكير الموجودة عندنا ونحافظ على قدرتنا. ولكن اليوم احنا كيف انا عم بشوف احنا عم نصل لمحل اللي التحديات الذهنية او طريقة الابتكار الموجودة اللي كانت هي عم تتغير، وهذا الاشي بالاخر له يعني تأثيرات اللي ممكن نشوفها بالمدى القصير اللي عم نشوفها في كلام طلاب معينة، ولا شك اللي ممكن انها تأثيرات بالمدى البعيد.
1: نعم، الدكتور هشام عبد الحليم المحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي، شكرا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا جزيلا.

0: 12:45 دقيقة صار باستوديوهات الشمس. رح ننتقل إلى هذا اللقاء المسجل كمادة إعلانية من بعده نتابع في بيت العيلة.
1: 101.98.1 هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
3: هلا كيفك؟
2: تحياتي لإلك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك، وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
4: السلام عليكم. نعمين،
2: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
3: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
2: يا هلا فيك.
3: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عين كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. وبيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا ان يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الاوجاع والالتهابات.
2: يعني استخدامه امن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات. هل هو امن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو امن يعني في اجيال مخصصة معينة؟
3: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبيه بالمره. من ناحيه النساء الحوامل زي ما انا دائما بقول لكل واحد بتصفي النساء الحوامل تبحث دائما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له اثبت علميا انه فيش عوارض سلبيه.
2: جميل.
3: عندنا نساء حوامل كتير، يعني من ناحيه اللي خاصه هن عندهم زمار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فتره الحمل.
2: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
4: عشرين سنة.
2: واو، أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
4: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام قبل الوقت كثير، وشريته لأوجاع الظهر ولا شريم ولا مفاصل وهون وساعدني كتير، يعني ممتاز جدا.
2: نعم، اوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
4: نعم. انا كان عندي لحد 10 سنين او اكتر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
2: اوكي.
4: كنت بالمفعال تبعهن في حيفا.
2: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
4: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بتعاني.
2: اوكي.
4: فالمخشير 100% بيفيد، مش من اول مرة، ومفيش هذا فيش اشي مثل بول زفينج بيقمرنه، يعني يعني
2: مش مرة سحر. اوكي.
4: بس تعمله امتى بدي. بستعمله انت بدي، مش لو مقبل بسلاي، يعني فيش اي سبب ان لا، بس ممنوع يجي على العينين. لازم يعرفوها، لازم يقولوها انه ممنوع يتوجه للعينين.
2: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
4: أنا إنسان عمري 72 سنة.
2: واو بسم الله.
4: براتب أزمات كثير صحية والحمد لله على إجرين. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
2: يوم يوم.

0: انا عندي اليوم في دائما انا باخذ في لي شخص من منطقه القدس كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر اخ احمد. الزلمه ما كانش يروح حتى على الجامع يقول لي انا مش قادر اروح على الجامع اصلي, يعني الجهاز بدي ان يساعدني على القليل اشوف هاي الطلب الصغير تبعه انه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعه كان يقول لي. فاليوم بمساعده البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي, انا صرت اشوف ناس قبل كنت اخاف انزل الدرج, اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحيه تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعه الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس مع كمان ازراع هديه اللي سعره احنا 290 شيكل احنا معطينه اليوم هديه وعنده 60 يوم من لحظه ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص زي ما بيقولوا 60 يوم استعمال اذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بيقولوا من ناحيه الجهاز.
1: اذا اليوم عرض خاص من حيث السعر وايضا كمان هناك هديه ايضا اضافيه وكمان في عنده تجربه 60 يوم, يعني اذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا
0: بشروط خاصه
1: طبعا
0: بشروط عشان هيك انا دائما بقول اتصلوا اسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا انه حرام المفعل راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز الاتصال على نجمة 3414 هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو آمن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه منبلش نستعمله خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج؟
0: طلع عشان نكون هاي احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على بينجو وهاي احنا مش عم نحكي على سحر احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رائدة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق هذا اللي إحنا نسميه الفيروس روني هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعده الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك انا اللي بقول دائما مش احنا الطب مش سحر.
1: اكيد دائما المتابعه والاستمراريه بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني, شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسال على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك, يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنيه مفيده جدا وانا كان واحد من اصحابي شروا هذا المخشي.
1: جميل.
2: نعم
1: طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد, طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة, وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر. هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي إذاعة الشمس
0: طبعا على نجمة 3414
1: أكيد على نجم الاتصال على نجمة 3414 واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس. كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز, هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم, يعطيكم ألف عافية. شكرا إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: نهايكم مستمعاتنا مستمعينا, وصلنا خط النهاية. نشكر حسن المتابعة, شكر خاص لضيوفنا اليوم اللي شاركونا على الهواء, شاركوا معنا بالمداخلات والمقابلات التي استضفناها على مدار ساعتين من الزمن منذ 11. شكرا لفريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد, إيهاب عويس في الإنتاج.

أج كنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق، أسبوع هادئ إن شاء الله. إلى اللقاء.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بمرض الإيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور الحمى عليه. وبحسب بيان الوزارة يخضع الشخص للعزل والفحوصات في مستشفى شيبا، فيما أكدت أن الحديث يدور عن حالة اشتباه فقط. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما مصرعها إثر تعرضها لدهس من شاحنة في القدس. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من القدس الشرقية بالضلوع في الحادث، وذلك بعد أن فر من المكان. أطلق مجهولون النار ليلة الماضية على أحد المطاعم في مدينة عرابة دون تسجيل إصابات، وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من الملثمين وهم يطلقون النار بشكل عشوائي ومكثف نحو واجهة المطعم قبل أن يلوذوا بالفرارة. اعتقلت الشرطة زوجة الشيخ محمد أمارة من قرية زلفة بعد اقتحام منزله وتحطيم وتخريب محتوياته. وقال الشيخ أمارة إن قوات من المخابرات والشرطة اقتحمت منزله أثناء خلود العائلة إلى النوم، مشيرة مسدسات وبنادق وأعاثت خرابا بمحتوياته. وأضاف أن القوات اعتقلت زوجته دون معرفة الأسباب. أعلنت الشرطة عن اعتقال امرأة من باقة الغربية بشبهة تقديم بلاغ كاذب ادعت فيه أن زوجها في طريقه لتنفيذ عملية هجومية. وبحسب الشرطة أدى البلاغ إلى استنفار قوات كبيرة، ليتبين لاحقا أن السيدة قدمت بلاغا كاذبا على خلفية وجود خلاف عائلي بين الزوجين وإجراءات طلاق. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء الطفلة سهى ناصر متأثرة بإصابتها

0: برصاص قوات الجيش داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء الشاب صقر القيصي إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط منطقة الحاووز جنوب دير البلح. في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الجيش قنابل الغاز المدمع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. وفي السياق، هجم مستوطنون منطقة بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبة تعود لأحد السكان، كما خطوا شعارات عنصرية. وفي نابلس، هجم مستوطنون طلاب مدرسة الذكور الثانوية أثناء توجههم إليها قبل أن يتصدى لهم الطلاب والأهالي. أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء في الخامس والسابع من أكتوبر الجاري. وبحسب البيان، فإن كاتس تبنى توصية الجيش الإسرائيلي بإغلاق الضفة ومعابر القطاع في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني وبالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. نشرت وزارة الجيش ومؤسسة التأمين الوطني معطيات حول ضحايا الحرب بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر. وأظهرت المعطيات مقتل 2347 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب. قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية وعلى أمل في أن تتبنى الولايات المتحدة مسار الحكمة والعقلانية. من المقرر أن تنخفض أسعار البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بنحو 50 أجورة، ليصل سعر اللتر الواحد من نوع 95 أوكتان إلى 7.77 أجورة. ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر البنزين الشهر الماضي ب52 أجورة ووصوله إلى مستوى قياسي بلغ 8.27 أجورة للتر الواحد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم الجزئية، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 أصالاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن.

في هذا البرنامج نتابع في محاور مختلفة، وكنا قد بدأنا صباحا بلاغ وتحديث حول الحريق الكبير الذي شب في مجمع النفايات في محيط بلدة عسفيا وشكل خطر في مرحلة ما على عدد من المنازل، بالإضافة إلى دخان الكثيف الذي يتصاعد بفعل هذه الحرائق. طبعا هذا ليس الحادث الأول، ولا أتحدث فقط عن عسفيا، بل العديد من قرانا وبلداتنا تعاني نتيجة هذه الحرائق التي تندلع لسبب أو بآخر أو لسبب ولآخر في مجمعات للنفايات، ويؤدي هذا إلى أضرار بيئية كبيرة.

0: وفي بعض الأحيان يشكل خطر حتى على المواطنين. سنكون أيضا في التصعيد الخطير في الضفة الغربية كما تابعنا اليوم صباحا، ولكن هذا المسلسل مستمر خاصة مع اقتراب موسم قطف الزيتون واعتداءات المستوطنين المتكررة. ولكن نبدأ من عسفيا ونتحدث إلى رئيس المجلس المحلي في البلدة سيد منيب سابا. سيد منيب يعطيك العافية، يعطيك العافية، تحياتي.
1: يعطيك العافية خي جاكي لك ولكل المستمعين.
0: يعني هذا الحادث أعتقد ليس الأول، وكل موضوع مجمع القمامة. أولا، هذا المجمع هو بتصريح أم ماذا؟ يعني كيف يمكن أن نصف الموقف من الناحية القانونية حتى؟
1: مجمع النفايات حاليا هو مش مرخص. إحنا واجبنا كمجلس محلي ان سكرنا الجشاء إليه، يعني
0: انه ما في امكانيه الوصول اليه. هو مجمع
1: تقدرش توصل لإله الا طريق تراكترات بين الاشجار. للاسف في قسم من السكان اللي بيستعملوا مجمع النفايات لرمي النفايات اللي هي ماخوذه من البيت. اللي بحب اقوله انا انه هاي مش اول مره. السنة الماضية كمان عانينا من هاي الحريقة، وإحنا بعد الحريقة يعني بنقول نظفنا المجمع النفايات من كل النفايات اللي كانت موجودة. واليوم للأسف بعد التنظيف صاروا أهالي من البلد، سكان من البلد يحطوا النفايات تبعهم هناك، مع إنه في بوابة مسكرة مع قفل.
0: طيب إذا في بوابة كيف بوصلوا لهناك؟ يعني كل لا أعتقد إنه في حدا بيحمل على كتافه وبيعبر الجدار، يعني كيف بوصلوا لهناك بهاي الظروف؟
1: أنت بتعرف إنه واسفة موجودة في حرش.
0: نعم.
1: بين أحراش الكرمل.
0: صحيح.
1: التراكتر ما فيش عنده أي مشكلة إنه يفوت بين الأحراش والشجر ويكب النفايات.
0: يعني إحنا ما بنحكي على مجمع اللي هو فيه عليه سياج وبالتالي فقط من خلال البوابة، يمكن الوصول إليه من مناطق مختلفة. نعم.
1: مزبوط، لا سياج ولا كمرات ولا أي إشي. إحنا يعني إحنا كمان قدمنا شكوى لمكتب البيئة إنه هذا المجمع هو خطر وإنه بيصير في يمكن يكون حريق، بس للأسف كمان مكتب البيئة ما يعني ما أعطناش الجواب الكافي، لأنه هو بيمنع يكون في مجمعات نفايات في الأبلاد، مع إنه إذا بيقدر يكون المجمع نفايات يكون هو تكني مع جدير مع مسلمات بيكون منيح.
0: طيب سؤالي طبعا ليس دفاعا عن أحد، ولكن قد يطرح المواطن تساؤل. طيب كل بيت اليوم في ظل، وأعتقد مش عم بجدد لك، في أمور أنت بحاجة لهاي المجمعات، إذا كان الحديث عن النفايات البيتية وإذا كان الحديث عن نفايات يعني يتم جمعها من خلال أي أعمال ترميم وغيره. طيب لما بقول لك أنت كسلطة محلية ما بتعطيني حلول، اليوم مواطن مثلا في عنده قمامي، عنده أمور بدي يكبها، وين يروح فيها؟
1: أول شيء أخي جاكي أنا مش موافقك الرأي، لأنه اليوم إحنا كمجلس في عسفيا إحنا بنعمل نعطي كل الحلول لكل النفايات ما عدا البنى اللي بسموه الطم. إحنا اليوم عم نفنيه أشباري توفا اللي هي البيتية، عم نفنيه أشباق وشيت إذا كانت هي كنبيات غسالات جيزم، كله هذا عم نفنيهته. ظل عندنا مشكلة اللي هي الطم. الطم بيقدر اي واحد يحط في محل اللي عم يبنوا فيه واللي مطلوب هناك طم بيقدر يروح يكب غاد، بس بصيرش اليوم تيجي تحط كمان طم وكمان غسالات وكمان كنبيات وكمان جزم. احنا ما بنقدرش نعالج في الامور، اذا بيحطوا كل شيء لحاله فينا نعالج، واحنا اليوم عم نفنيه كمان الاشباق وشيت وكمان الجزم وكمان الاشباق توفا، فيش اي مشكله. هذا اللي بقول لكيته.
0: والسؤال يعني أنت كسلطة محلية لأي مدى تستطيع مثلا فرض القانون المواطن اللي بيقوم برمي النفايات بهذا الشكل يعني يعاقب؟ لأنه لما فيش ردع وفيش قانون وفيش غرامات ما بتقدر أنت تفرض سلطة القانون بهذه الحالة. من هي المسؤولية على من؟
1: المسؤولية على مكتب البيئة، لأنه إحنا بنعمل غرامات تبعتنا هي قليلة، أما مكتب البيئة بيقدر يعني يعملها خرمال للتراكتور أو يعمل خرمال لإشي يعطيك ناس كبير.
0: عملية مصادرة. نعم
1: بالضبط، يعمل مصادرة للتراكتور.
0: لما أنت بتقول مكتب البيئة الحديث عن وزارة البيئة مش هيك؟
1: وزارة البيئة إخوة تسبيبها، وفي عندك هناك إحنا كمان تابعين لإيجود عريم حيفا، وإحنا تابعين كمان للمشتري ركا، للأسف للأسف فيش عندهم مسبيك بكاخيم اللي يعني عندك بكاخ واحد على 6-7 يشوفيهم وهذا بكفيش.
0: طيب يعني مراقب واحد على عدة. السؤال بالنسبة للحريق

0: اللي كان بالليل تمت السيطرة بشكل كامل ولا بعد في دخان وفي يعني خطر معين؟
1: الخطر ما فيش، بس الدخان مع اتجاه اسا حاليا الاتجاه الريح تغير، في دخان اللي قسم من السكان عم بشموه، لهيك احنا عم نعالج الامور. سيطرة فيها على الحريقة، قدرنا نحتوي كل الحريقة في مركز مجمع النفايات، والسلطة موجودة حاليا في ايد الاطفاء وايدنا، وان شاء الله ان شاء الله توخ فترة قصيرة بنقدر
0: نعم. على كل اول الحمد لله على سلامتكم، راح اكون على تواصل. شكرا لك سيد مونيب، يعطيك الف عافية، سلامات. إذن منيب سابا رئيس مجلس محلي عسفيا، والحريق الذي اندلع يوم أمس مساء واستمر حتى الساعات الأخيرة، وما زال دخان كثيف يتصاعد من مجمع للنفايات، مجمع المفروض كما يقول رئيس المجلس أن لا يتم رمي نفايات فيه وأي يعني أمور أخرى، ولكن لا التزام كما يبدو من قبل المواطنين، وهنالك ضرورة لإيجاد حلول. رئيس المجلس يدحرج الكرة باتجاه وزارة جودة البيئة وأيضا العنقود كما يسمى، ولكن يعني هذه القضية الآن نتحدث عن عسفيا، ولكن طالما تابعنا هذه الأحداث بشكل أو بآخر في العديد من قرانا وبلداتنا العربية، عندما نتحدث عن البيئة وجودة البيئة والحرائق التي تندلع في مجمعات القمامة وأبعاد هذه الحوادث، ليس فقط الخطر الذي كان يوم أمس كبير مثلا لعدد من المنازل والبنايات، وإنما أيضا استنشاق الدخان وغير ذلك، وهذه ليست يعني كماليات، هذه أمور أساسية جدا ترتبط بصحتنا وبسلامتنا. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: الشمس دائماً.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: خليك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعه للثمانيه معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.
0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى الضفة الغربية واستمرار مسلسل الاعتداءات من قبل المستوطنين على الممتلكات، إذا كانت بيوت وسيارات وكروم زيتون، وهذا في مختلف المناطق من شمال الضفة إلى جنوبها، والآن إلى منطقة السموع جنوب الخليل، وهناك اعتداء أيضا على منزل وسيارة للمواطن الفلسطيني محمود موسى عجوي، وهو الآن معي على الخط الهاتفي. سيد محمود يعطيك العافية، تحياتي.
7: يعطيك العافية.
0: احكي لنا شو اللي صار معكم.
7: احنا نايمين
0: سيد محمود، مش سامعك أنا، إذا بالإمكان تغير محلك أو ترفع صوتك تمام المعروف.
8: الجدار لا مش عندهم إلا شيء كشيء.
7: إحنا نايمين في الليل الساعة 3 في الليل.
0: نعم.
7: الفجر خبط الباب علينا هيك، وطلعت برا أشوف شو في، لقيت السيارة مولعة. فرجعت لأنه في عندي الأولاد نايمين يعني تقريبا مباشرة ورا الباب في الصالة. رجعت لأولادي شوي هديتهم، لأنه أنا حاس في ناس

0: برا، طلعت كملت برا، رجعت كمان مرة طلعت السيارة مولعة، هم كانوا عندي على البوابة فشفتهم هم شاردين على الواد تحت، وبشرت في طال السيارة يعني
1: هم ولعوا السيارة وكمان اعتدوا على البيت،
0: ولع السيارة خبط على الباب وهو نازل حكى وغلط بالعبري، مش فاهم شيء يعني، حتى ما فهمت شو الاشي اللي خبصوا بالعبري، وظل نازل تحت وانا بطفي في السيارة، هو وقف على جبل مقابلني صار يضوي علي بالجكتور.
1: احنا عم نحكي على مجموعة ولا فرد واحد؟
0: مجموعة لا مجموعة مش
1: نعم
0: يعني، بس مع لانه الدنيا ليل وعتمي ما بقدرش احدد قديش عددهم.
1: نعم، وانت يعني بيتك نقول في بين مجمع مباني حي ولا بيتك يعني مطرف لحاله وبالتالي؟
0: لا بيتي مطرف لحاله، وانا بعدية ما فيش دور مبنيات يعني، اخر دار بكون دار يعني.
1: نعم، واحنا عم نحكي على بيت مش انه مثلا
0: لا بيت والسيارة في ساحة البيت والباب بعيد عن السيارة اللي انحرقت يعني 5 متر.
1: نعم، وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء ولا كان في بالسابق؟
0: لا تعرضنا لأكثر من مرة، أنا عندي كنت مشيك الأرض وقطعوا لي الشيك، رجعوا بالتنابر على الزوايا تاعت الشيك نيموه مع الأرض. بقينا زرعين شجر وعندي أولادي الصغار بيطلعوا يسكوا، فبقوا يجوا هم على الأولاد يقردوهم، طبعا يحكوا لهم شغلات ويأشروا لهم عرقابهم إنه نقتلوا نذبحوا أبصر شو، ما بفهموش عليهم الأولاد يعني، بطلت أطلع الأولاد أنهم صغار يعني، أكبر ولد عمره 14 سنة بطلت أطلعهم فوق على الأرض اللي هي مقابلتني مقابل هيك، واكتفينا بأنه نظل في حدود دارنا.
1: نعم،
0: واليوم دخلوا على حدود الدار.
1: والأولا يعني قلت لي حرقوا السيارة واللي ضرر كبير، والبيت كمان فيه أضرار ولا بس السيارة؟
0: لا البيت ما فيش فيه أضرار، الأضرار في السيارة، هم حرقوا السيارة وخبط الباب بعرفش برجل لأني كنت نايم أنا يعني فهمت على الخبطة.
1: نعم، وإحنا بنحكي على المنطقة هي المعرفة كيف، هي منطقة سي ولا بي أنتو حسب
0: أنا عندي منطقة بي وما يعني أرضي بتكون قسمين. هاي المنطقة اللي أنا فيها بي نفس أرضي اللي فيها الشجر اللي هم أولادي بي بيسقوا، هذه منطقة سي بتكون مصنفة سي.
1: نعم، وبهاي الحالة لمين أنت ممكن تشتكي سيد محمود؟
0: مش عارف أنا يعني والله ماني عارف أنا بدي أشتكي. بدنا نسأل نشوف البلدية أجت وعطتني أكثر من عنوان، إن شاء الله بدي ألتزم معهم أتصل عليهم وأبلغهم.
1: نعم، بالمرات السابقة لما كان في اعتداءات حدا تحاسب حدا اعتقل بلغوك إشي ولا
0: نهائي؟ لا لا لا لا نهائي لا لا.
1: وقال لي قديش هذا ممكن الاشي يدفعك انك تترك البيت تترك المنطقة تروح على محل تاني؟ قديش صار لك انت ساكن هناك؟
0: لما بكونوا اولادك بعيد عن الحريق 5 متر يعني انت عارف كيف يعني، اولاد صغار نايمين اكبرهم 14 ثانية 15 ثانية.
1: نعم،
0: وانا لما بكنت اطفي في السيارة صار انفجار قوي فيها يعني، وتركت باب الدار فاتح، انت عارف يعني انت لما نار بتولع في السيارة وصف باب دارك ولادك يعني بيناموا قريب من الباب في الصالة يعني ورا الباب على طول، ان شاء الله انا مش رايحين نترك يعني بايفة ما مش رايحين نترك.
1: انت قديش صار لك هناك ساكن في هاي المنطقة؟
0: انا ساكن من 2015.
1: ومن وقتها بتتعرض لمضايقات ولا الحديث بس بالسنوات الاخيره؟
0: من انا بنيت دار وبنيت براكس من بلشت بنا فيه تقريبا او في الدار يعني سكنت في خيمه او في كرفان، بعدين من لما بنيت الدار انا من 2015 قبل الاحداث وقبل الحرب وقبل ما احنا يعني ما تهناش ولا على شيء لا. نعم، على بنا وكله بالسرقه، اشتغلنا بالسرقه البراكس الدار الدنيا كلها من لما بلشت الاحداث هذه والحرب يعني انت عارف ما وقفوش، انا نطور في الليل وفي النهار والله مشان اولادي ما يتضرروش.
1: على كل الحمد لله على سلامتكم ونكون على اتصال، شكرا لك عزيزي يعطيك الف عافيه تحياتي. ومن هذه الحادثه في منطقه السموع الى المغير، وهناك كان اعتداء ايضا اصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم جراء اطلاق قوات الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم للمستوطنين في قريه المغير شرق رام الله، وتجريف عشرات الدنومات والمزروعة بأشجار الزيتون. سيد أمين أبو علي رئيس المجلس البلدي في المغير تحياتي.
2: أهلا بك.
1: يعني نحن للأسف من تصعيد إلى تصعيد وهذا الآن يزداد مع موسم الزيتون، ما الذي حصل اليوم صباحا في البلد؟
2: يعني الحقيقة الشهر الفات هو كان شهر صعب جدا على جميع الأصعدة،

0: ضد أهالي قرية نمير، سواء على الصعيد الزراعي أو الدخول والخروج للقرية أو اقتحامات المنازل ليلا من قبل قوات الاحتلال والعبث المحتويات والاعتداء بالضرب المبرح على كل من يسكن في المنزل الذي يتم استهدافه واقتحامه. هذه الليلة تم اقتحام عدد كبير من المنازل وتكسيرها وتكسير كل من يسكن في هاي المنازل دون توجيه أي تهم أو حتى تسجيل حالات اعتقال. الهدف اللي هو خلق حالة رعب لدى كل المواطنين. طبعا مجرد أن يكون موجود الجيش في البلد يكون كل الأهالي صاحيين مستعدين، لأن كل لحظة معرض أنه ينخلع الباب عليه بدون استئذان ويتم اقتحام المنازل بطريقة وحشية.
1: نعم.
0: الأخطر من ذلك اللي هي جلب أكثر من 3 جرافات منذ 3 أيام بالمنطقة الشمالية للقرية بجوار المنطقة التي تم تجريفها سابقا واقتلاع ما يزيد عن 11,000 شجرة زيتون خلال 24 ساعة. في هاي الأثناء إعادوا التجريف في نفس المنطقة وشق طريق استيطاني، ربما لم تتضح لغاية الآن الصورة وما المنوي القيام به من قبل قوات الاحتلال. طبعا سبق هذا التجريف اللي هي دخول قطعان المستوطنين بأغنامهم بالقرب من المنازل برفقة وحماية قوات الاحتلال والجنود المشاة الذين بالعادة يرافقون رعاة الأغنام، ويقوم مجرد أن محاولة المواطنين الدفاع عن.
1: نعم سيد أمين، أولا بالنسبة لموسم الزيتون هو رسميا يعني بدأ من الناس تخرج إلى أراضيها لتهيئ الأراضي مثلا لتنظيفها، أم أن قطف الزيتون بدأ فعلا؟
0: للأسف الشديد أن قرية المغير على وجه الخصوص هذا العام الثالث الذي يمر هذا الموسم وهذا العيد الوطني دون قطف الزيتون، وكما تعلم ويعلم الجميع بأن قرية المغير محاطة بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات، وحصر المواطنين داخل المنطقة السكنية والسيطرة على أكثر من 42,000 دنم من المساحة الزراعية، سواء كانت تستخدم للزراعة الموسمية أو أشجار الزيتون. وهذا العام الثالث الذي لا نستطيع الدخول أو الوصول إلى شجرنا وإلى أرضنا من جميع الاتجاهات، وحصر القرية داخل المنطقة السكنية وإغلاق جميع المداخل باستثناء المدخل الغربي الذي يعاني من بطش الاحتلال والحاجز الدائم على هذا المدخل والإغلاق المتكرر لساعات طويلة يومي بشكل يومي.
1: يعني وهذه الصورة، وأنت تقول أن هذا التصعيد مستمر وقد يزداد يعني خطورة خلال الفترة القريبة، لأنه واضح أنه مرهون بالقرار السياسي والجو السياسي في إسرائيل.
0: يعني ما يحدث خلال الشهر الفات سجلت يعني مئات الاعتداءات بحق أبناء قرية المغير، وكأنه سباق مع الزمن، يعني يريدوا تثبيت حالة، وآخر منشور اللي هو حث المواطنين على الهجرة القسرية من قرية المغير وإيصال قناعة لكل مواطن أنه لا مستقبل لك ولا أمن لك في هذا المكان وعليك بالرحيل قبل فوات الأوان.
1: نحن سنتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد أمين، شكرا لك، تحياتي، يعطيك ألف عافية. إذن هذا في بلدة المغير وموضوع الاعتداءات من قبل المستوطنين، وهذا في منطقة رام الله، كنا أيضا في منطقة الخليل، والمشهد هذا أيضا في منطقة نابلس، في على طول الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، والتصعيد المستمر للأسف الشديد كما تابعنا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الأداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غمض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا أيوة أهلا وسهلا فيك، وأيضا كمان رحبوا معي بضيفنا أيضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ أكثر من 15 عام، وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
1: يا هلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، من هداك عين كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة العلاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش إلا زي ما قلت أنا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل إشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الإجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا إنه يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، التهابات

0: هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت إنك تستخدم هذا الجهاز وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
1: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام يعني قبل الوقت كثير، وشريته لأوجاع الظهر ولا الشريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير يعني، ممتاز جدا.
0: نعم أوكي. يعني أنت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
1: نعم. أنا كان عندي لحد 10 سنين أو أكثر من النخشير الأول، وبعدين أنا جددت واحد جديد.
0: أوكي.
1: كنت في المفعل تبعهم في حيفا.
0: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
1: مشاكلي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بستعمل.
0: اها اوكي.
1: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا، فيش اشي بيسموه زفينج بجمرنه يعني. يعني
0: مش مرة سحر واحدة. اوكي.
1: بستعمله امتى بدي. بستعمله امتى بدي، مش لو مقبل بسلاير يعني، فيش اي سبب اني لا. بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. إنه ممنوع يتوجه للعينين.
0: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
1: أنا إنسان عمري 72 سنة.
0: واو، بسم الله.
1: مراتي بأزماتي كثير صحية والحمد لله على إجري. وبستعمل المخشير يوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن يعني، حضرتك ممرض.
1: نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
1: 47 سنة.
0: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه؟ يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم إنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه؟
2: طبعا طبعا. أنا عندي اليوم في دايما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72، الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمة ما كانش يروح حتى على الجامع يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي إنه يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه إنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع، انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم، عشان احنا عاملين هاي
0: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس،
2: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز، 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله، 60 يوم استعمال، إذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
0: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا.
2: بيرجعوا بشروط خاصة.
0: بشروط خاصة طبعا.
2: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمة 3414 دائما اليوم يتصلوا، إنه حرام المدفع راح يخلص.
0: هو العرض هو فقط لليوم
2: مستمعين راديو الشمس.
0: نعم، لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمي 3414. هيدي نقطه كتير مهمه. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه بنبلش نستعمله، خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
2: طلع عشان نكون هاي، احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على زبنج وهاي، احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني، اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رهيبة. من ناحية تاني إذا الإشي

0: صار له أكثر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق, هذا اللي احنا نسميه الجفار الكروني. هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين احنا بنقول علاج يومي. عشان هيك احنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة انه الجسم يساعده الجهاز انه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
1: أكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له آثاره. بدي أرجع لك عبد الغني, شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل أنت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك أكيد كمان بيستشيروك, يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا. وأنا كان واحد من صحابي شروه هذا المخشي.
1: جميل.
2: نعم
1: طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد, طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة, وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر, هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي إذاعة الشمس. طبعا
0: نجمي 3-4-1-4
1: أكيد على نجم الاتصال على نجم 3-4-1-4, واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس. كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز, هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم, يعطيكم ألف عافية. شكرا, إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
3: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بمرض الإيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور الحمى عليها. وبحسب بيان الوزارة يخضع الشخص للعزل والفحوصات في مستشفى شيبا، فيما أكدت الوزارة أن الحديث يدور عن حالة اشتباه فقط وسط استمرار التحقيقات والفحوصات. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ في هذه الأثناء على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء وسط كميات كبيرة من الدخان والنيران تشاهد في المكان. هذا وقد تم استدعاء رجال الإطفاء من محطة الخضيرة إلى المكان بهدف الحد من انتشار النيران. وفي خبر آخر، عمل طواقم الإطفاء على إخماد حريق اندلع في الطابق الأرضي من مبنى سكني يتكون من طابقين في كفر قرع. وبحسب البيان، تمكنت الطواقم من السيطرة على الحريق وسط استمرار عمليات البحث داخل المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين. اعتقلت الشرطة مشتبها به من القدس الشرقية بالضلوع في حادث دهس والفرار من المكان. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق اليوم عن مصر امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر تعرضها للدهس من شاحنة في القدس. اعتقلت الشرطة زوجة الشيخ محمد أمارة من قرية زلفة بعد اقتحام منزله وتحطيم وتخريب محتوياته. وقال الشيخ أمارة إن قوات من المخابرات والشرطة اقتحمت منزله وحطمت باب المنزل أثناء خلود العائلة إلى النوم مشيرة مسدسات وبنادق وعثت خرابا بمحتوياته واعتقلت زوجته دون معرفة الأسباب. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء الطفلة سهى محمد ناصر البالغة من العمر 6 سنوات متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء الشاب صقر القيسي إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط منطقة الحوز جنوب دير البلح. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الجيش قنابل الغاز المدمع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي 2 والـ4 في 5 و7 من أكتوبر الجاري. وبحسب البيان، فإن كاتس تبنى توصية الجيش الإسرائيلي بإغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة

0: في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني وفي ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. في السياق، ذكرت وزارة الجيش ومؤسسة التأمين الوطني معطيات حول ضحايا الحرب بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، وأظهرت المعطيات مقتل 2347 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة، وأضاف أن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران: إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. من جهة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية والحل السلمي، وعلى أمل في أن تتبنى الولايات المتحدة مسار الحكمة والعقلانية. من المقرر أن تنخفض أسعار البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بنحو 50 أجورة، ليصل سعر اللتر إلى 7 شواقل و77 أجورة، ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر البنزين الشهر الماضي ب52 أجورة ووصوله إلى مستوى قياسي وصل إلى 8 شواقل و27 أجورة للتر الواحد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 33، أناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المنصة.

كل التحيات لكم مستمعات ومستمعي شمس، كل الطاقات الإيجابية اللي بالعالم بتأمل تكون هيك عم بتزين يومكم مثل ما عم بتزين أيامنا. الشمس واحدة طالعة رغم انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي، لأنه شمس ساطعة وشمس بلادنا كمان رح تظل ساطعة على موجاتها 101.8 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. دائما نحن معكم وإنتوا معنا. اليوم مثل العادي المنصة رح تكون معكم من خلال هاي الساعة، رح نتحدث عن كل الأخبار، المواضيع اللي أثرت الجدل، اللي كانت ترندات على منصات التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال رح نسمع الكثير من الموسيقى الجميلة. واليوم عن جد هيك احترت من كمية الإنتاجات الفنية اللي كانت خلال الأسبوع الأخير، منها اللي الناس حبته ومنها أقل. اليوم رح نتحدث عن كل المواضيع اللي كانت عم بتثير الرأي العام وعم بتكون نقاش حامل وطيس على منصات التواصل الاجتماعي. تعرفوا إحساسي مع فصل الخريف، عندي معاناة اللبس أولا، لأن إحنا بالجولان على فكرة بلش يصير برد.

برد حقيقي. وبعرف كمان هون في منطقة الناصر كمان بالليل صار بلنا جاكيت خفيف، لكن في النهار الشمس عن جد حامي في شوب. فهذا الموسم بتحسوا هيك موسم رعاية الأمراض، أمراض الحلق، أمراض الزلعيم، بنات الذنين، التسميات بتختلف لكن الشعور واحد، هدت حيل. أحيانا هيك الواحد بحس إنه شهر الاكتئاب موقفي ثابت من هذا الشهر، لن يتغير شهر أكتوبر. لكن قدر الإمكان ما نحافظ على مواطن الطاقة في حياتنا، نرجع نسترجع وين الأماكن والفعاليات اللي بتعملنا منيح ونسلط الضوء عليها. حاليا أكثر شيء بيعمل لي تشافي في هاي الفترة هي تواصلي معكم من خلال مايك الشمس، بأن تسمعوني وإسمعكم، تتفاعلوا معي وإتفاعل معكم. فبتأمل تكون ساعة هيك لطيفة جميلة، تحبوني على قد ما بحبكم. يلا خلونا نبلش بشكل رسمي لأنه عنا كثير من المواضيع اللي ما نحط هيك إيدنا عليها. أول شيء كل التحيات لزميلنا العزيز إيهاب عواسي، الهندسة الإذاعية والإنتاج. مني أنا ليلى قيشة بإعداد وتقديم هذا البرنامج، بتمنى لكم ساعة لطيفة وجميلة، وطبعا الإشراف العام لبديع كرم. بدي أذكر كل اللي عم يسمعونا أنه دائما بالمنصة في عنا فقرات عديدة من خلالها بنختار مواضيع اللي عم بتكون يعني عم ينحكى فيها في الوقت الحاضر على السوشيال ميديا. طبعا رح نبدأ مثل العادي بفلاش الأسبوع، فلاش الأسبوع اللي فيه منسلط الضوء على الأغاني والإنتاجات الجديدة في عالم الموسيقى والفن. وعن جد في كان عنا عركة مين نختار، خوازت أنا مع مطربتي المفضلة مع شيرين. طيب بس باقي الأغاني رح نسمعها خلال الفقرات. فإذا رح يكون عنا فلاش الأسبوع، ومن ثم ننتقل إلى ترند الأسبوع، الموضوع اللي نحكى عنه بشكل كثير كبير وكان ترند على منصات التواصل الاجتماعي. بعدين رح نكون للموضوع اللي عم بيكون في دائرة النقاش، النقاش الذي لا ينتهي، بالذات كريستيانو رونالدو في هذا المكان، وأيضا شبيهة جورجينا ياسمين صبري. مش قصدي الإهانة في هذا التشبيه، لكن ربط بالموضوع اللي قبله. ياسمين صبري الممثلة المصرية كمان كانت هيك في موجة انتقادات لاذعة، رح نتحدث ليش وكيف. بعدين رح نتحدث عن مهرجان الموسيقى العربية في مصر، والأخبار اللي عم تتداول عن التغاؤه، فيك أور فاكت، رح نشوف في الآخر. وبالإضافة لهيك البقرة الضاحكة، ليش بطلت ضاحكة، في معلومة ما بتهمك. بتأمل عن جد نلحق كل هاي المواضيع ونتحدث عنها خلال الساعة اللي عنا. لكن خلونا نبلش بفقرتنا الأولى، فقرة فلاش الأسبوع. فلاش الأسبوع جماعة أغنيتين لشيرين، شيرين عبد الوهاب، واضح للجميع أنه عم ترجع وبقوة. ما ندق على الخشب أحلى ما نضرب عين، لأنه بتنضرب عين شيرين. بس هاي المرة قررت ما تنزل بأغنية واحدة، مع بعض نزلت أغنيتين، والحديث على أنه رح يكون في كمان أغنية قادمة كمان خلال هذا الشهر. أول أغنية هي أغنية خاين، وهي شيرين بالمنطقة اللي كلنا بنعرفها فيها، تمام؟ شيرين بالمنطقة اللي جمهورها حبة فيها، بالدراما، بالوجع، بالخيانة. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. طبعا أغنية خاين قدرت عن جد أنها تحصد الإعجاب من أول نزولها، من خلال يومين قطعت حاجز 3 مليون مشاهدة. الناس تفاعلت معها، وأنا صرت أحس أنه الناس يعني بالنسبة إلها في هاي الفترة مش مهم شو مستوى الأغنية، بدي حطها بين قوسين كبار، لكن بدنا نسمع شيرين. الأغنية الثانية اللي كمان أخذت رواج مش مثل الأولى، لكن أعطوها فرصة، أغنية جميلة هيك وفرفوشة، اسمها كان عندك كم سنة. وهون منروح لشيرين الأخف، الأسرع بالإيقاع كمان، يعني شفنا لها أغاني في الماضي هيك. هاي الأغنية كلمات أمير طعيمي، الحان مديان، وتوزيع توما. وكشفوا أنه اشتغلوها على الأغنية بس 5 أشهر قبل ما تنطرح. خلونا نسمع عندك كم سنة وشيرين والأجواء الجميلة.

0: كان عندكم كم سنة لما فهمتوا أنه الحب ما بيأكل عيش؟ هاي أغنية شيرين يلي صح إيقاعها جميل جدا وهيك مليان طاقات، إلا أنه في كلامها الكثير من الوجع، ودائما بتعرفوا بسبب الألم اللي عاشته خلال السنوات الماضية، فبتحس أنه طبيعي جدا كمان ترجعنا بهذا الفايب، وهذا الفايب أصلا اللي ماشي. طيب نحن في فلاش الأسبوع عنا كمان أغنية كانت لنجوى كرم يلي فيها كمان أثرت الكثير من الجدل، رح نسمعها ما بين الفقرات، وعنا طبعا إنتاج وأصدار جديد لجميلتنا بنت الناصري الفنانة سما شوفاني، كمان رح نسمع أغنيتها الجديدة من خلال فقراتنا، لكن رح ننتقل لفاصل. وقبل ما نطلع لفاصل، بتعرفوا تركي آل الشيخ مبارح نزل هيك كلمة فضل شاكر كتغريدة، وحط حد الساعة الرملية بأنه انتظروا الإعلان عن أولى حفلات فضل شاكر. قبل بالضبط 5 دقائق تم الإعلان عن عودة الغايب، ليلة اللي انتظرها كثير من محبي فضل شاكر، على ما يبدو إجا وقتها. عودة الغايب هيك اسمها، في 22 أكتوبر 2026 ضمن ليالي موسم الرياض. فإذا موسم الرياض رح يتزين بعودة فضل شاكر بعد غياب طويل جدا في 22 أكتوبر الساعة 8. وأخيرا رح نسمع فضل شاكر في حفله الجديد، أو حفله اللي الكل انتظره. رهيب هذا الخبر. يلا رح نكون مع فاصل أول سريع وقصير، ومن ثم رح نكمل مع بعض المنصة، خليكم معي.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة، رزة محملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل 3 من 6 إلى 7 مع دريد للداوي.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: أنتم تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
0: رجعنا مع بعض حبايب، ومكملين بترند الأسبوع بالمنصة. مثل ما بتعرفوا عن هيك 5 فقرات متتالية، فيها رح نجيب كل ما جاء على منصات التواصل الاجتماعي من خلال فقرات مصنفة عنا. رح نبدأ بفقرتنا الأولى، ترند الأسبوع، يلي موضوع يلي عمليا انحكى فيه كثير، هو اللي كان مسيطر على العناوين الأساسية وفي البوستات والمنشورات، ويمكن ما في قصة عن جد هالأسبوع بتشرح شو هي السوشيال ميديا بطلعاتها ونزلاتها وتغيراتها السريعة، أحسن من قصة طائرة فلاي دبي اللي هي يعني جاءتنا يعني من العالم الأمني والسياسي والتحليلات السياسية إلى عالم السوشيال ميديا والتفاعل ما بين الفيك نيوز، الأخبار اللي عم تتغير بين لحظة ولحظة، والميمز في طبيعة الحال، ومن ثم التعليق على السيناريو الأخير. خلال كم ساعة انتقلنا من خبر عاجل عن طيارة غيرت مسارها لمحاولة اختطاف، لهجوم داخل قمرات القيادة، لسباك صار بطل، لحديث عن إيران، لاتهامات سياسية، وبعدين لناس عم تحكي لحظة نحن شفنا هالفيلم قبل. فخلونا أول شيء نفصل شو منعرف فعلا عن شو نحكي عن السوشيال ميديا يلي طبعا ما سمع وأظن الكل سمع، بس هاي الطيارة اللي كانت طالعة من دبي باتجاه تل أبيب خلال الرحلة صار حدث خطير داخل قمرة القيادة، طائرة أرسلت رمز الطوارئ وبعدها غيرت مسارها باتجاه السعودية لحد ما هبطت بشكل اضطراري في السعودية. طبعا البداية المعلومات كانت ضبابية جدا، شجار بين الطيارين، محاولة اختطاف، محاولة اسقاط الطائرة او هجوم يلي هو له ابعاد اكبر. حتى الجهات الرسمية كانت بتحكي بحذر. السعودية طبعا قالت بالبداية انه التحقيقات الاولية بتشير انه مساعد الطيارة اعتدى على قائد الطيارة، وهون دخلت السوشيال ميديا على الخط. قبل ما التحقيق يخلص كانت الرواية على السوشيال ميديا تقريبا صارت خالصة 10 مرات، كل واحد متبني يعني توجه معين. بلشت الرواية تتوسع، لحظات ومشاهد اللي شفنا فيها السباك الإسرائيلي يلي كان من الأشخاص اللي دخل خلال الفوضى وساعدوا بالسيطرة على مساعد الطيار. وبالسوشيال ميديا تقريبا يعني كان هذا الحدث الأهم، إنه مين هوية الشخص اللي قدر إنه ينقذ الطيارة وكيف هبطت الطيارة، ميمز، فيديوهات سخرية. القصة كمان زادت لما تراب نفسه حكى عنها ووصف كيف تدخل هذا الشخص، فصار المشهد بالنسبة لنانسي كتير أقرب لسيناريو فيلم أكشن من خبر حقيقي. وعلى هيك على فكرة كان يعني آخر 24 ساعة الحديث في منصات التواصل الاجتماعي. حتى عمرو أديب طبعا الإعلامي المصري دخل على الخط وسخر من غرابة التفاصيل وقال بمعنى كلامه أنه السيناريو غريب لدرجة حتى أفلام الطائرات ما بتكتبوا بهذا الشكل. ومن هون بلشت المرحلة اللي ممكن اعتبارها هي الأخطر من عالم السوشيال ميديا، اللي هي التشكيك بكل القصة. الناس قالت أنه القصة مفبركة، الناس قالت في أجزاء منها قد تكون حقيقية بس كان في عملية تضخيم، وناس بلشت تجيب مشاهد من أفلام قديمة وتحطها جنب القصة، طيار بيحاول يسقط الطائرة، راكب عادي بيتحوت ليصير بطل، وناس بتدخل على قمرة القيادة وبلشت جملة شفنا هالسيناريو قبل. طبعا خلال هذول اليومين مقطع لليلى عبد اللطيف وهي عم تتوقع سقوط الطائرة هو اللي اجتاح السوشيال ميديا بشكل كثير كبير. توقعها يلي بتعرفوا دائما لما نتحدث عن ليلى عبد اللطيف والحديث عن أي توقع لإلها بيصير يعني محور شك بأنه هل هذا توقع ولا هي كانت عارفة من قبل. كمان بتعرفوا صار في الاهتمام بكل تفاصيل بأنه كاسة المي من صور يلي هبطت على الـ على الـ على عفوا من الصور يلي نزلت على السوشيال ميديا كان ما بعد هبوط الطائرة، بأنه يعني كاسات المي أو شكل الطيارة مش مبين أنه هي مرقت بشكل يعني بنزول كثير قاسي. فعمليا هذا الموضوع إجا وعم بيكون هو الحدث الأكبر والحدث يلي عم يتوقعوه بأنه يكون مفبرك. لكن هي أكثر المشاهدات كانت لفيديو ليلى عبد اللطيف وتوقعها في حادثة طائرة.

0: مرجان البحر الأحمر، وذلك بسبب وقوع حدث بحري كبير وخطير سوف يتشهد اليمن.
1: طيب أنا مش ملاقية المقطع، رح دوركم عليه وسمعكم إياه. طبعاً التحليلات ما وقفت عند السيناريوهات ما بين التوقع ليلى عبد اللطيف أو مشاهد الطيارة، في ناس راحت أبعد من هيك، ليش الطيارة هبتت بالسعودية تحديداً، هل في رسالة سياسية، هل الموضوع مرتبط بتطبيع قادم، وهل إسرائيل عم تستغل الحادثة، وهل إيران فعلاً إلها علاقة، وكل قضية الربط بالانتخابات. هذا الموضوع اللي كان بشكل كثير كبير على السوشيال ميديا كنقاش اللي أخذ حيز كثير كبير يا جماعة. طبعا هاي التكهنات قبل كانت قبل ما اجت الامارات وحسمت جزء اساسي من الروايه. النائب العام الاماراتي قال انه تحقيقات كشفت انه مساعد قائد الطياره بالفعل شرع بتنفيذ عمليه ارهابيه، واعتدى على قائد الطياره باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطره على ادوات التحكم. هذا الموضوع بعده لحد الآن عم يتناقش فيه، لكن السوشيال ميديا في هاي اللحظات في الساعات الأخيرة انتقلت من موضوع التحليل والتشكيك إلى موضوع آخر، مين هو مساعد الطيار، شو الخلفية تبعه، وطبعا الاتهامات الكبيرة كمان اللي عم بتكون في إسرائيل في البلاد حول أنه ليش ما تم فحص طاقم الطائرة بشكل يعني أعمق وأدق من خلال القيادة والمراقبة في المطر. فإذن هذا الموضوع اللي كان ترند كثير كبير على السوشيال ميديا، رح نشوف كيف رح ينتهي هذا السيناريو ما بين الميمز التحليلات والرواية الحقيقية، وشو رح يترتب عليها ما بعد الإعلان، كله رح نعرفه خلال الأسابيع القادمة. قبل ما نكمل فقراتنا ما ننتقل للإنتاج الجديد لسما شوفاني بنت الناصرة جميلة، وإحساس جديد أغنية رومانسية قمة في النعومة والجمال تماما مثل سما. يلا نسمعها.

الأغنية الرومانسية الجديدة لسما شوفاني. ألف مبروك يا سما، أكيد رح تسمعوها عبر إذاعة الشمس خلال كمان فواصل الغنائية ما بين البرامج. ومن موضوع ترند الأسبوع حبايبي رح ننتقل إلى موضوع آخر اللي

عم بيكون في دائرة النقاش، حكينا في يوم الخميس في وقفتنا الرياضية، لكن الموضوع مش رياضي فقط، هو بهم كل حدا حسب رأيي. قصة رونالدو والبرتغال اللي بلشت كقرار فني خلال أيام صارت أزمة بلد كامل بالكامل. البرتغال رسميا وقف على إجريها من هذا الموضوع، أوروبا عم تتحدث عنه، نشرات ووسائل الإعلام كلها عم تحكي. وخلوني أرجع هيك، واللي ما بيعرف عن شو عم نحكى نحكي له أنه مدرب البرتغال خيسوس كان حاطط خطة لإدارة دقائق رونالدو خلال فترة المنتخب بالمباراة اللي جمعته مع النرويج. رونالدو ما بدأ أمام النرويج، خلال الشوط الثاني بلش أنه يسخن يحمي على الخط، خيسوس بالنهاية ما دخله تمام. رونالدو انزعج ومع صافرة النهاية دخل مباشرة لغرفة الملابس بدون ما يتحدث مع أي حدا ولا حتى يعني قدم تحية للجمهور. خيسوس نفسه اعترف بعدين أنه رونالدو كان غاضب وتمام، لاعب كبير زعل من قرار مدرب منشوفه، هذا مشهد مكرر في عالم كرة القدم. وين صارت المشكلة؟ لما طلع خيسوس على المؤتمر الصحفي من بعد المباراة وقال إنه هذا من حقه وتحدث عن رونالدو كأنه في لغة الغائب. طبعا خيسوس يعني واضح للجميع إنه بعد المؤتمر كان في حالة من الضغط والتوتر ما بينهم، وقرر رونالدو يغادر معسكر المنتخب. رونالدو نزل بوست على إنستغرام قال بأنه بعد المؤتمر اللي تحدث فيه المدرب وبعد حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي قرر يترك المعسكر، وأضاف الجملة اللي خلت للموضوع يعني حجم أكبر: أنا رح يجي يوم وأحكي الحقيقة لكل البرتغاليين عن الأسباب اللي دفعتني أترك المنتخب. يعني حمليا قلنا انه القصة اللي شايفينها مش كل القصة. اخته ما بعد البوست تبعه طلعت وشاركت بوست يلي بيقول فيه انه البرتغاليين ما بيستحقوا يعني موهبي بحجم رونالدو، وانه هي رح تظهر الخيانة الكبرى اللي تعرض لها اسطورة البرتغال. جينا للموضوع الثاني، بأنه كان في حديث بوقتها أنه المدرب ورئيس الاتحاد البرتغالي حاولوا اللحاق برونالدو إلى المطار، لكنه ظل معند وركب طيارته وطلع وخلص، يعني كان قراره نهائي. البرتغال طبعا كملت إلى المباراة الثانية على الدنمارك، فازت 4-2. وهون النقاش بتعرفوا صار أصعب على رونالدو أصلا بالسوشال ميديا. قسم المحللين قالها ببساطة: يعني مهما كان اسمك وتاريخك، المدرب هو صاحب القرار، واللاعب ما بيترك المعسكر لأنه مش أساسي. وكمان بنفس الوقت يعني ربطوا ما بين هذا الفوز وما بين غيابه بأنه قد يكون يعني القرارات المهنية هي صحيحة، والإثبات على ذلك هي الانتصار للبرتغال. محبيرنا رونالدو رفضوا بشكل قاطع هذا الطرح، وقالوا بأنه رونالدو ما زعل لأنه ما لعب أساسي، يعني أنت لازم تدير وقته بأنت يدخل على الملعب، لكن الموضوع بيتعلق بالاحترام اللي متوقعه أسطورة بهذا الحجم. جماعة، استطلاع نشر بالبرتغال بعد الأزمة، تخيلوا أنه أعطى خيسوس تأييد أكبر، 42% من الشعب البرتغالي وقفوا معه مقابل 14% وقفوا مع رونالدو، مع نسبة كبيرة اللي ما اختارت طرف بشكل حاسم. وهذا على فكرة الموضوع اللي نحن حاطينه في دائرة النقاش، لأنه في ناس عن جد لحد اليوم مش عارف تقرر وين الصح وين الغلط. لكن خلال 24 ساعة الأخيرة القصة أخذت اتجاه ثاني تماما. شو اللي صار؟ البرازيلي فيليبي ميلو طلع وانتقد لاعبي البرتغال أنفسهم بواحدة من برامج الكورة، قال إنه في فرق كثير كبير بين الطريقة اللي لاعبي الأرجنتيني بيتعاملوا فيها مع ميسي وبين تعامل لاعبي البرتغال مع رونالدو، وقال إنه رونالدو ما أخذ من زملائه الدعم والاحترام اللي بيستحقه، وحتى قال إنه شاف احترام من خصوم رونالدو له أكثر من اللي شافه من لاعبي البرتغال. حتى على فكرة بلعبة الدنمارك واحد من اللي سجل الأهداف عمل الاحتفالية لرونالدو، ويعني كان بالنسبة له هاي رسالة لكل عم يحضر إنه يعني هذا أسطورة حتى الخصوم بيتباهوا فيها. طيب، فيليبي ميلو حكى عن دعم زملاء ميسي أكثر من زملاء رونالدو. وين كانت المفاجأة؟ بأنه رونالدو بنفسه قام وعمل لايك للفيديو، وهون اللايك أبدا مش تفصيل صغير، لأنه لأول مرة ممكن عن جد ينقرأ كإشارة من رونالدو أنه مشكلته مش بس مع خيسوس والجلوس على الدكة، ممكن يكون عنده شعور كمان أنه بالمجموعة نفسها ما وقفت معه. بالمقابل طبعا طلعت أخبار خلال 24 ساعة الأخيرة بتقول أنه برونو فرنانديز اللي كان يعني هو سبب المشكلة في المونديال إذا بتتذكروا مع رونالدو

حاول يطفي النار، كشف أنه حكى شخصياً مع رونالدو، قال بشكل واضح أنه مهما صار رونالدو راح يظل أكبر رمز للمنتخب البرتغالي، وأنه صح في انقسام داخل غرفة الملابس، بس هو طالب البلد ما ينقسم بين المدرب وهالأسطورة. في معلومة مهم تعرفوها كمان، برونو طلب منه ما يأخذ قراره معصب أو أنه ينهي مسيرته مع المنتخب اللي لازم تكون بيوم احتفالي ومش بهاي الطريقة. لحد هون كلها حكي سوشيال ميديا. قبل ساعات بس دخلت ماديرا كلها على الخط، مسقط رأس رونالدو، الجزيرة الساحرة، أصلا هو ملقب بصاروخ ماديرا لأنه من هناك خرج، طلع وحكى رئيس حكومة إقليم ماديرا، قال بشكل واضح نحن في ماديرا بندعم رونالدو يا جماعة. هاجم اللي اعتبروا محاولات للتقليل من قيمة مسيرته، أقوى جملة قالها تقريبا أنه بعد 30 سنة ما حدا رح يعرف مين كان مدرب المنتخب، بعد 30 و40 و50 و100 سنة رح الكل يظل يعرف مين هو الدون كريستيانو رونالدو. حكى أنه خلال 25 سنة هو اللي رفع اسم البرتغال عالميا، وبالتالي بالنسبة له ما بيصير تختصر كل هذا التاريخ بأزمة من هذا الشكل. فيلاش بواش رئيس بورتو كمان دخل على النقاش، شوي اختار الوسط وقال صحيح أنه قرار المدرب داخل غرفة الملابس هو السيادي، هو اللاعب اللي لازم يحترمه، لكن بنفس الوقت لما بيكون عندك لاعب بحجم رونالدو ما بيسمح لحدا أن يمس فيه بهاي الطريقة، وطالب الاتحاد بإيجاد حل. فعليا الموضوع اليوم المطروح على السوشيال ميديا في أزمة رونالدو هو أنه مش إذا لازم يلعب أساسي أو لا، لأنه نحن بنعرف كرويا وما بدأ اثنين يحكوا فيها، عمره 41 سنة، من الطبيعي جدا أن المدرب يقرر أنه رونالدو يقعد على الدكة يدخل 20 أو 15 دقيقة أو حتى ما يدخل. بس السؤال الأصعب، كيف بتدير نهاية لاعب مش عادي؟ هل الأسطورة لازم تقبل أنه الزمن تغير وأنه اسمها ما عاد يعطيها مكان مضمون بالتشكيلة، ولا المنتخب نفسه عليه كمان مسؤولية أنه يعرف كيف يدير نهاية أهم لاعب بتاريخ كرة القدم البرتغالية ويحافظ على كرامته ومكانته بدل ما تتحول النهاية لحرب من هذا النوع، حرب جدا مؤذي. طبعا قبل ما نختم الفقرة بديكم تعرفوا انه كمان بالسوشيال ميديا في تعليق كثير كبير على جورجينا زوجة رونالدو بانه اعصابها ثلج، يعني بنفس اليوم اللي كان فيه عم ينحكى انه غادر وراح للعيلة وترك المعسكر التدريبي، جورجينا يعني ابني ميلان مات وهو يبكي. طيب جورجينا كانت عم بتنزل ستوريات وهي عم بتظبط طاولة العشاء وعم بترتب الورود حوالى الطاولة، ما بعرف يمكن لهذا السبب تعلق فيها كريستيانو، اعصابها ثلج مش معقول. طيب نحن بنتأمل عن جد أنه تحل هاي الأزمة، رح يكون في فيديو خاص عن الموضوع خلال الساعات القريبة كمان. بس قبل ما ننتقل ونكون مع فقرتنا الثانية بنكون مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح نكمل المنصة، خليكم معي. فاصل غنائي يا جماعة، رح نروح لنجوى كرم.

نجوى يا نجوى، هالأغنية يا جماعة اللي أثارت الكثير من الجدل، فرفوشي وحلوة تمام، بتتذكروا أغنية دوم تك تك وكل النقاش اللي كان عليها، بتتذكروا أغنية ما في نوم بعد اليوم وكل النقاش اللي كمان عليها. كان في مقابلة مع نجوى وسألوها عن توقعاتها، قالت يعني مثل ما أنا متوقعة مثل أغاني ثانية، ناس راح تحبها ناس أقل. طبعا حفلها يوم أمس كسر السوشيال ميديا بالذات بأنها إجت وغنت لا تبكي يا ورود الدار، الأغنية اللي عمرها 30 سنة بعد الناس بتعشقها عشق مش طبيعي، وصار بتعرفوا في مقارنات ما بين إنتاجات نجوى في سنوات 90 وما بين إنتاجاتها الحالية، لكن الاثنين في جمهور. هاي الأغنية قالت هي في المقابلة، قالت يمكن ما يحبوها في البداية بس راح تكون هيت كثير كبير وقوي خلال الصيفية القادمة كمان أو خلال هاي الفترة، وراح تشوفوا كيف راح تسمعوها في كل مكان. راح نستنى ونشوف. نحن راح ننتقل إلى أسبوع الموضة في باريس، كمان في موضوع اللي كان في دائرة النقاش بشكل كتير كبير، وهاي المرة اسم ياسمين صبري قدر خلال ساعات يكون واحد من أكثر الأسماء العربية تداول على السوشيال ميديا، بمجرد ما انتشر فيديو يا جماعة لياسمين وهي ماشي على الرنوي بعرض لوريال باريس، بلشت التعليقات وبسرعة كبير انقسمت الآراء. قسم من الناس شاف المشهد بإيجابية، فنانة مصرية عربية موجودة بحدث عالمي على منصة بيمشي عليها كل سنة أسماء ونجوم عالميين، ويا لطيف نحن بنفتخر فيها، واعتبروا أنه ظهورها بحد ذاته حضور مهم، ومدحوا شكلها ثقتها وأطلالتها، وكانت بتسحر قد ما هي حلوة، لبسي هيك فستان أحمر جميلة. لكن مثل العادي في قسم ثاني بالمقابل دخل النقاش بشكل مختلف، الانتقادات ركزت بشكل كبير على الفستان الأحمر اللي كثار شافوه مكشوف جريء، وعلى طريقة مشيتها على الرنوي، وانتشرت فيديوهات وتعليقات ساخرة عنها بشكل كثير كبير، ومن هون الجدل أخذ منحة أكبر من مجرد حبيته الفستان أو ما حبيته. في ناس رجعت لتصريحات قديمة لياسمين صبري اللي كانت بتحكي فيها عن نفسها وعن تربيتها، وأنه هي بنت بلد ومحافظة جدا وبتختار لبسها على هذا الأساس، ونشروا جنب هذا الحديث صور وفيديوهات من باريس ليقولوا أنها في تناقض بين كلام القديم والصورة الحالية. لكن بالمقابل في ناس تانية ردت وقالت ليش أصلاً عم نحاسب إنسان اليوم على التعريف أعطته لنفسها قبل كثير سنوات، وليش مطلوب إنه الفنان يظل طوال حياته ضمن الصورة اللي الناس رسمتها له. نقاش كبر لدرجة إنه بلشت المقارنات، رجعوا الناس لأطلالات ومشاركات سابقة كمان لفنانات عربيات بأسبوع الموضة وعلى السجادة الحمراء، حطوا صور بجنب بعض وبلشت المقارنات تكون. فبتعرفوا هذا الموضوع كمان يعني هي ما ردت عليه وما أخذ منحة أكبر بكثير، لكن في البرامج المصرية تم التعليق عليه بأنه ما بين أنك تشوف فنانة عربية وتنبسط بأنها عم توصل لهاي الأماكن مقارنة بكيف نحن مننعجق على الفنانات الأجنبيات لما يكونوا في هذا المحل وشو الدعم اللي هن بياخذوه، وما بين ياسمين صبري أو غيرها من أسماء الصبايا اللي طلعوا من أحياء يمكن متواضعة في مصر ونجحوا، دائما بتلحقهم هاي الوصمة بشكل كثير كبير.

أحلاها بنت البلد بكل حالاتها. يلا نكمل مع بعض استغلالنا الوقت يا جماعة. رح ننتقل لخانة الفيك أور فاكت، هالفقرة اللي فيها منجيب واحد من الإشاعات ومنحاول نفهم إذا هي صحيحة دقيقة أو لا. وهاي المرة مهرجان الموسيقى العربية في مصر ممكن يلتغي، هاي الشائعة اللي منتشري من مبارح لليوم. وهي الأزمة الكبيرة اللي عم تهز واحد من أهم وأعرق المهرجانات الموسيقية بمصر والعالم العربي، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. واللي مش عارف شو قيمة هالمهرجان حبايب، نحن مش عم نحكي عن مهرجان جديد أو حفلتين بينعملوا كل سنة، لا، نحن عم نحكي عن مهرجان اللي انطلق من القاهرة، تخيلوا، ببداية التسعينات 92 تحت مظلة دار الأوبرا المصرية، وصل اليوم للدورة 34 لإله. يعني على مدار السنين كان واحد من أهم المواعيد وبعده السنوية للأغنية والموسيقى العربية الكلاسيكية وطبعا الطربية. كثير مروا على مسارحه فنانين كبار إن كانوا مصريين أو عرب. المهرجان هو مش بس حفلات، في مؤتمر موسيقي وبحثي، فيه تكريمات، فيه فرق موسيقية، وطبعا ليالي اللي بتكون مخصصة لتراث كبار للمحللين والمطربين. برنامج هاني السنة بيعطينا حتى فكرة عن هويته، يعني كان فيه رح يكون ليالي لهاني شاكر، بليغ حمدي، كمال الطويل، رياض الصنباطي، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، وأسماء كبيرة مثل مدحت صالح، أمال ماهر، محمد الحلو، عمر خيرت، كانت ضمن البرنامج المعلن بمراحله المختلفة. فباختصار يعني المشاركة فيه إلى وزن كثير كبير. بس الدورة 34 هي الدورة الحالية اللي كانت مفروض تنطلق، يعني اللي مفروض تنطلق من 20 أكتوبر ل 30 أكتوبر. بدل ما الحديث يكون عن حفلاتها، صار الحديث عن مين مش راح يغني فيها. القصة انفجرت يا جماعة بعد المؤتمر الصحفي للمهرجان. طلع رئيس دار الأوبرا رضا الوكيل وحكى عن الأزمة المالية والميزانية، وإنه أمال ماهر وعاصي الحلاني وافقوا يشاركوا بدون أجر، وعمر خيرت تنازل عن نصف أجر. ومن هون بلشت الميمعة. أول موقف قوي كان هو اللي فجر حسب رأيي الأزمة كان من محمد ثروت. ثروت بعد حوالي 50 سنة من مشواره الفني كتب إنه عادة ما بحكي يعني عن الكواليس والخلافات بالعلم، بس هاي المرة قالها بشكل مباشر: لن أقبل ولن أشارك في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين، ومباشرة أعلن انسحابه من الدورة. بعده علي الحجار اللي موقفه كان كمان مهم، لأنه قال إنه هاي أول مرة بغيب فيها عن المهرجان، تخيلوا، منذ إنشاؤه، يعني إله معه من أول البدايات من 92. حكى إنه هو مش عم يحكي عن أجره الشخصي، اعتراضه كان بالميزانية اللي خصصت لأعضاء فرقته الموسيقية، ووصفها بأنها ضعيفة ومهينة. بعدين مروة ناجي اللي قصتها كشفت مشكلة ثانية بالإدارة، قالت إنه هي أصلاً تنازلت عن أكثر من 50% من أجرها، وعرضت تعمل حفل ثاني بالإسكندرية بشكل مجاني، بس بتقول إنها تفاجأت بموعد حفلتها بالمؤتمر الصحفي بدون تنسيق نهائي معها، وإنه تم الإعلان إنها رح تغني أعمال بليغ حمدي مع إنه ما تم الاتفاق معها على البرنامج. يعني الموضوع مش كان بس مصاري، صار في حديث عن مصاري وأزمة ميزانيات، طريقة إدارة وتنظيم، والتواصل مع الفنان نفسه. بعدين من دخل على الخط عاصي الحلاني اللي كان أصلاً هو بده يغني ببلاش. طيب عاصي أعلن بشكل واضح أنه بسبب المستجدات الإدارية الأخيرة اللي بتتعلق بدار الأوبرا المصرية، ما بده يدخل فيها لا بمسجلات ولا بالملابسات، فهو برا الموضوع. ومن هاي القصة يا جماعة كبرت كرة الثلج، وفاتت أسماء ومواقف إضافية على الأزمة، وصار النقاش أكثر من فكرة مين بياخد وقديش وشو الميزانية. صار السؤال أكبر: كيف يدار مهرجان بحجم مهرجان الموسيقى العربية؟ كيف بيتم التعامل مع أسماء إلى عشرات السنين على المسرح؟ وقديش أصلاً قيمة الموسيقيين والفرق اللي واقفة خلف المطرب عم تاخذ حيز كيف لازم؟ طبعاً الأزمة بالنهاية ما ظلت عند الفنانين. بعد ما انتشرت خلال الأيام الأخيرة هاي الأزمة على السوشيال ميديا، 15 ساعة بس ما بين المؤتمر الصحفي لرضا الوكيل الأول اللي أعلن فيه أنه عنده أزمة ميزانية، لا إعلانه عن اعتذاره من الاستمرار في رئاسة دار الأوبرا المصرية. استقال الزلمي، ما بده كل هاللعبة. وحتى ببيان استقالته شو كشف؟ كشف إنه هو نفسه عنده خلافات داخلية، وقال إنه ما بيقبل أي حدا يتحكم باختياراته الفنية. ف
فتخيلوا المشهد اللي عم ينحكي عنه الآن. مهرجان عمره أكثر من 30 سنة بعده طبعا ما فتح الستار عن الدورة 34. فنانين بيعتذروا، فنانين بيحكوا عن إهانة، موسيقيين بيحكوا عن أجور مهينة وخلافات على الاختيارات الفنية. وبالآخر رئيس المؤتمر، يعني رئيس الأوبرا، دار الأوبرا نفسه بترك موقعه. مع كل هالضجة ما في إعلان رسمي عن إلغاء طبعا المهرجان، ولا أظن رح يصير، لكن تسريبات أو الإشاعة اللي منتشرة اليوم على السوشيال ميديا بتقول إنه في احتمالات ما يقام لأول مرة هذا المهرجان، تخيلوا، منذ انطلاقته. نتأمل إنه لا، نتأمل إنه لا لا، لأنه عن جد يعني في للي متابعوا بيعرف إنه من سنة لسنة الكل بينتظره. ما بينفع مهرجان الموسيقى العربية ينحط في هاي الخانة ولا بأي شكل من الأشكال، وباعتقادي رح يكون في تدخل بشكل أوسع على صعيد قيادات كبرى في مصر. يعني هذا العشم، حتى نشوف المهرجان مكمل كمان سنة.

طيب يا جماعة، قبل ما نختم ساعتنا بدي ننتقل إلى فقرة معلومة ما بتهمك. أول شغلي في معلومة أو موضوع الكثير أثار تساؤلات على السوشيال ميديا، البقرة الضاحكة لفشكري كلكم تعرفوها، نزلت في عبوات خاصة اللي فيها

إنه مش عم تضحك فيها، محاولة تشويق. رح نشوف شو رح يطلع بالآخر. الموضوع الثاني اللي أثار تفاعل كمعلومة معه بشكل كثير كبير هو دراسة علمية اللي أجريت بالولايات المتحدة، اللي بتقول إنه تخصيص 3 دقائق بس للتفاعل المباشر مع الحصان أو الحمار الصغير يا ليليان بيلعب دور حيوي في مساعدة المراهقين على شعور بمزيد من الهدوء النفسي وتخفيف مشاعر التوتر والحزن والوحدة اللي بتصيبهم خلال هاي المرحلة العمرية الحساسة. ليليان إسا انضمت لنا يا جماعة في الهندسة الإذاعية والإنتاج. أنا حبيت هالخبر، أنت فعلت معه بشكل كثير كبير. تخيلي أنه الحصان أو الحمار الصغير كل حدا عنده مراهق صغير في بيته وعم بغلبه، يمكن تكون 3 دقائق بس كافية بأنه يتحسن نفسيته ونحن نصير في وضع أحسن. أنا باعتقادي مش بس للمراهقين، كمان الكبار والتواصل مع الحيوانات ممكن عن جد أنه يعمل كثير تغير بنفسيتنا للأحسن. تخيل أنه فريق من الباحثين المختصين بجامعة كاليفورنيا عملوا هاي الدراسة المعمقة على 61 مراهق. التجربة لقت تفاعل كثير منيح وكثير قوي لدرجة أنه قرروا أنهم يعلنوها بهاي الطريقة. تم التفاعل معها كثير كبير، وطبعا لما نتحدث عن السوشيال ميديا الموضوع مش بيظل بيوقف عند قضية معلومة وعابرة أو خبر، بيصير في تاجات للأصدقاء وبيصير في ميمز بتتركب، وأنا انبعثت لي 3-4 مرات ليليان ولا تتضايق يعني، ونزلت على جروبات الأصدقاء وحكوا أنه يعني غريب نحن كل الوقت مع بعضنا ولا واحد محسن نفسيته.

طيب يا جماعة، من هاي المعلومة، معلومة انه عن جد اذا عندك مراهق، طبعا بعيدا عن المزح، فاذا عندكم مراهقين لا شك انه تقضية وقت مع الحيوانات هو جدا ممتع، لكن هاي الدراسة بتقول انه الفوائد العلمية المحتملة للتفاعل مع الخيول على وجه التحديد، وكمان من دراسات سابقة، بيساعد بشكل فعال في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد وتنظيم معدل ضربات القلب. وطبعا كلنا بنعرف انه استخدم العلاج بمساعدة الخيول كأداة داعمة دائما للمساعدة بالتعامل مع حالات القلق والاكتئاب والصدمات النفسية، وهذا بدون أدنى شك بيضيف عامل تربوي مهم بالاهتمام بتجربة الحيوان نفسه أولا، وكمان مش بس تركيز بس على الفائدة البشرية، يعني هاي البرامج وهاي الساعات إذا بنعطيها من وقتنا كمان فيها يعني أهمية على جهتين بدون أدنى شك. فجميل، دراسة جميلة. قبل ما نختم هات نسمع أغنية هيلا كمان لمحمد عساف اللي كمان تم إطلاقها خلال اليومين الأخيرين.

0: الهيلة الهيلة لمحمد عساف، أغنية جميلة جدا نختم معها المنصة. بتأمل تكونوا استمتعتوا. ألف شكر لزملاء الأعزاء إيهاب عويس وليليان في الهندسة الإذاعية والإنتاج. مني أنا ليلى قيش لكم كل التحيات. إلى اللقاء يا حبايب، نلتقي بكرة في المرمى من 6 إلى 7. كنوا على الموعد.
1: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم.

0: مقدم من وزارة الداخلية.
1: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: هذا الموجود برنامج سياسي.
4: لا وين اجتماعي؟
3: لا لا ممكن ترفيهي
4: فني.
3: لا لا لا لا
4: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة تنتين مع هذول التنين
3: بدي احكي الرام وتامر نفار.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، طاولة كفر تبنيت ومحيط زوتر الشرقية والمنصوري وأطراف بلدة القصير في البقاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية بعد إخطار إسرائيلي مسبق بتنفيذ هجمات خلال الساعات القريبة. عرض رئيس حزب إسرائيل بيتينو عضو الكنيسة أفيغدور ليبرمان خطة سياسية رسمية بشأن الضفة الغربية. بموجب المقترح يتولى الأردن مسؤولية حفظ النظام العام من خلال قوة شرطية وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في المناطق ألف وباء، بينما تحافظ إسرائيل على التواصل الجغرافي وتبقى مسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء المناطق. أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة أيضا يومي الاثنين والأربعاء، وتبنى كاتس توصية الجيش الإسرائيلي بإغلاق الضفة ومعابر القطاع في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني، وفي ظل مخاوف أمنية بتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد بشكل حازم على من وصفهم بالأعداء في حال اختيار المواجهة العسكرية مجددا. يأتي ذلك في وقت ردت فيه طهران على مقترح واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بمرض الإيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور الحمى عليه، وبحسب بيان الوزارة يخضع الشخص للعزل والفحوصات في مستشفى شيبا، فيما أكدت الوزارة أيضا أن الحديث يدور عن حالة اشتباه فقط وسط استمرار التحقيقات والفحوصات. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء وسط كميات كبيرة من الدخان والنيران تشاهد في المكان هذا، وتم استدعاء رجال الإطفاء من محطة الغديرة إلى المكان والتي تعمل على الحد من انتشار الحريق. اعتقلت الشرطة مشتبها به من مدينة القدس بالضلوع في حادثة دهس والفرار من المكان. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن مصرع امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر تعرضها للدهس من شاحنة في مدينة القدس. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل اصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبه وكتير كتير طيبه، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمه بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك ابو عليم. للطلبيات 049-35-237. بتدوروا تشتروا سياره جديده؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: الشمس دائماً.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
1: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
1: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: الشمس دائماً.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
1: عليك الروم وتامر نفار.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي عن بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة عليها، بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن بعد سيطرتهم على منطقة الصافية وسط اتساع المواجهات إلى جبهات عدة من بينها تعز والجوف. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، طاولت كفر تبنيت ومحيط زوتر الشرقية والمنصور وأطراف بلدة القصير في البقاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية بعد إخطار إسرائيلي مسبق بتنفيذ هجمات خلال الساعات القريبة. عرض رئيس حزب إسرائيل بيتين وعضو الكنيسة أفيغدور ليبرمان خطة سياسية رسمية بشأن الضفة الغربية، وبموجب المقترح يتولى الأردن مسؤولية حفظ النظام العام من خلال قوة شرطية وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في المناطق ألف وباء، بينما تحافظ إسرائيل على التواصل الجغرافي وتبقى مسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء المنطقة. أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء، وذلك بتوصية من الجيش الإسرائيلي وفقا لتقييم الوضع الأمني وفي ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد بشكل حازم على من وصفهم بالأعداء في حال اختيار المواجهة العسكرية مجددا، يأتي ذلك في وقت ردت فيه طهران على مقترح واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بمرض الإيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور الحمى عليه، وبحسب بيان الوزارة يخضع الشخص للعزل والفحوصات الطبية في مستشفى شيبا، فيما أكدت الوزارة أن الحديث يدور عن حالة اشتباه فقط وسط استمرار التحقيقات والفحوصات. اعتقلت الشرطة مشتبها به من القدس بالضلوع في حادثة دهس والفرار من المكان، يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق من اليوم عن مصرع امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر تعرضها للدهس من شاحنة في المدينة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، تمرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، في النقب 18، أما في لات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصر.

مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. بسعدني أكون معكم أنا مقبولة نصار، ساعة من الزمن نتلقى اتصالاتكم وحواراتكم بمختلف القضايا والمواضيع طبعا اللي بتهمنا اللي بتشغلنا، قضايا مجتمعنا، قضايا شعبنا، السياسي والحياة. وبتوقع كان أسبوع حافل، الأسبوع الفائت حافل جدا بالإمكان القول تبعنا. طبعا يوم الخميس محكمة الشطب لسامي أبو شحادي، بالذات محكمة شطب ما تبقى من المحكمة العليا الإسرائيلية، هذه المحكمة التي اختارت محاكمة سياسية وليس قانونية، أو بالأحرى تصفية حساب على حساب شيء آخر، على حساب كل شيء آخر، على حساب الحق في التمثيل، الحق في التعبير، الحق في التصويت لمن تختاره أنت كإنسان وكمواطن. إلها معاني كثير عمليا، يعني خلينا نقول توجه المحكمة الإسرائيلية بهذا الاتجاه، يعني إلى خلينا نقول عم نصل أو نروح لحضيض قانوني. أصبحنا في واقع يترشح ويعربد المدان بالإرهاب ويشطب من لم يؤذي نملة. هذه المحكمة أظهرت بما لا يقبل الشك أن الإرهاب الفاشي يسيطر على الموقف، ونحن هنا في وسط انتخابات، وكل تجربة وكل محنة وكل قاع نصل إليه، يعني كل أزمة من هذه الأزمات تؤثر على توجهنا لهذه الانتخابات. يعني المشترك وسامي أبو شحادي وكل من صرح وعقب على هذا الموضوع نادى بالرد في الصناديق بأنه لن نتراجع عمليا عن أنه نكون بالانتخابات. هناك من يقول، ولكن خلينا نحطها بهاي الطريقة، ولكن هناك من يقول بعد كل هذا وبعد بدكوا تصوتوا، وبنفس الوقت في ناس بتقول بعد كل هذا وبعدكوا بدكوش تصوتوا، فأين أنتم؟ ما هو رأيكم في هاي الحلقة من تطور الفاشي، بين مقولة بعد كل هذا وبعدك بدك تصوت، وبعد كل هذا بعدك بدكاش تصوت، أنتوا وين موجودين؟ فإذا مستمعينا مستمعاتنا 0460-101 للتواصل معنا عبر كلام مباشر في إذاعة الشمس. وكما قلنا الموضوع الأول هو موضوع الشطب، وهذه المرة يختلف عن كل عمليا مسلسلات الشطب السابقة في الانتخابات الإسرائيلية السابقة. هذه المرة كان هناك وضع مختلف. المحكمة العليا يوم الخميس أنذرت عمليا سامي أبو شحادي على أنه هي تتقدم نحو أغلبية لشطبه، فهل تريد أن تكرس عمليا هذا القرار في قرار عليا يصبح جزء من القضاء الإسرائيلي، يصف سامي أبو شحادي بأوصاف مختلفة إلى آخره؟ فهل يعني عمليا، فكانت هناك إعطاء اقتراح أن يقوم بسحب اقتراحه وجعل يعني جعل هذا القرار دون الحاجة إليه أو دون الحاجة للوصول إلى هذا القرار. والخيار كان عند سامي أبو شحادي بالفعل، اللي يعني يعبر كثير بتصريحاته عن أسبابه، ومنها إنه قضية وقف يعني درك يعني

0: درء الأذى أكثر عن نفسه، عن التجمع، عن العمل السياسي، عن التمثيل للمواطنين العرب، بأن لا يكرس كل هذه الفاشية والعنصرية في قرار محكمة عليا وتصبح مادة قانونية للقضاء بشكل دائم، وطبعا بشكل عيني على سامي أبو شحادي. إذن ما هو رأيكم أيضا بهذه الخطوة وهذا القرار والمسوغات اللي اتخذت واللي كلياتها سمعتوها؟ لا، وبنقف طبعا عند مقولة اللي هي جدا جدا هامة، يعني كثير حتى من اليمين الإسرائيلي اللي قالها، إنه لا يوجد أي أساس قانوني، لا يوجد أي أساس قضائي، لا يوجد أي ما يبرر يعني خلينا نقول الأساس القانوني في هذه القضية لشطب سامي أبو شحادي. ولكن بعد أن كانت المستشارة القضائية بهراف ميارة، بعد ما أجوا الديمقراطيين حط مزدوجين، وكانوا مع هذا القرار، ومش بس هيك وما تراجعوش عنه، فإذا وين المحكمة؟ المحكمة أخذت عمليا الدعم حسب أراء كثيرة في هذا القرار، مش من اليمين الفاشي، إنما من اللي بسموا حالهن اليسار. نأخذ هذا الاتصال الأول معنا. ألو، مين معنا؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا فيك مستمعنا الكريم.
1: بحكي هاني مش صعبة.
0: أهلين فيك هاني، تفضل.
1: أنا رأيي بالنسبة لقضية سامي أبو شحادي كانت خطوة حكيمة وجريئة إنه ينسحب.
0: أيوة،
1: هاي واحد، لأنه إحنا في المحاكم ما فيهاش ديمقراطية ولا همين حدا ولا شايفين حدا عن سنتيمتر. طب يعني إنه نيجي نقول إحنا ممكن نعري المحكمة ولا نعري السياسي هون؟ ما هي معرية بشكل طبيعي يعني، ومش سائلين عن حدا. وهاي واحد. اثنين، بالنسبة انه نطلع نصوت، هن كل عملتهن انه يلغوا القوائم العربية وسامي أبو شحادي وكثيف وغيره من اجل انه ما نروحش نصوت. يعني احنا ما نروحش نصوت عم نعطيهن الجائزة اللي هن بدن اياه. انا رأيي انه لازم نطلع كلنا نصوت، وما نكونش حدا فلاسفي. في أنا بعرف إنه بالشارع في كتير فلاسفة، وما يكونش حدا يقول إنه إيه لا ومش لازم وهذا وشو بعطونا، وفي ناس اللي بتقول أعضاء العرب شو عملت لنا، شو بدين يعملونك أعضاء العرب؟ أعضاء العرب قاعدين هن الحراسة في الكنيسة يحافظوا علينا.
0: أنا بدي أقول لك بس ملاحظة القضية شو عملوا لنا أعضاء الكنيسة العرب. أنا متأكدة لو أعضاء الكنيسة العرب يكونوا هني موجودين على الخزينة، ولا موجودين على اتخاذ القرارات، ولا موجودين على بالفعل تعديل وتحسين وإصلاح كل إشي إنساني ممكن أن يكون، كانوا عملوا كل اللي، بس هني وضعهن جاي مشتق من وضعنا، وضعنا ضعيف، وضعهن ضعيف، إحنا وعشان هيك بحاجة نقويهن. يعني إذا بدنا نأخذ هذا الاعتبار أو هاي الاتجاه، يعني هني كمان باخذ قوه من قديش احنا بنكبرهن.
1: لا، ما هذا اللي بحكيه اولا. انه احنا بنقول انه إيه شو بيصير. انا بسمع بطلع على الراديو، عندنا في الراديو راديو الشمس اكثر اللي بيطلعوا بيقولوا شو عاملين، ايش دي عملوا لنا، ايش عندهم، ايش بايدهم، في عندهم قوه بايدهم يعملوا. بيش في حدا اللي طلع قال انه دايما الفزاعة، بيستعملوا كلمة الفزاعة من التخويف من القوائم اليهودية.
0: هو
1: ايش
0: شو بدك يا هاني
1: يستعملوا؟ يعني ايش بدهم اياه يستعملوا؟
0: اسمع يا هاني،
1: انت لما بدعوا لأي مظاهرة، بدعوا لأي عمل، بتروح بتشترك، بتروح بتدعم. كان في امبارح وقفات احتجاجية على الشهداء اللي انقتلوا، وكم من واحد اشترك. احنا قبل ما نلوم غيرنا نلوم حالنا، نجلد نفسنا بالاول قبل ما نجلد غيرنا.
0: يعني انت عم بتقول انه السلطة بطل عندها ولا اي نوع هيبة، او بطلت تهاب من اي رد فعل من المجتمع العربي، المجتمع العربي بطل يرد يعني. وعمليا وهذا مش قضية القيادات، هي قضية الأفراد وقضية قراراتنا،
1: قضية الشعب اللي هو مش معطي دعم للقيادة تبعته. لما بيدعوا لمظاهرات، ولا بيدعوا اللي بيطلعوا بيشتركوا كم من واحد، إني بيشوفوا إنه هالوضع هذا هزيل. طبعاً أنا بقول لك
0: بأخذوا إشارة على أنه هني بيقدروا يكملوا أكثر. يعني بالفعل.

0: على كل الأحوال يعني هاني، يعني طبعا احنا سألنا هذا السؤال لأنه زي ما في ناس بتقول أنه بسبب اللي صار لازم نطلع نصوت أكثر وأكثر، في ناس حتى في ناس بتقول أنه بعد اللي صار فيش أمل بأي إشي، فبدنا نسمع هذول الصوتين ونشوف وين مجتمعنا بده يروح وشو رأيه بالأشياء. فبدي أشكرك كل الشكر هاني على هذا الاتصال. سلامات سلامات، يعطيك العافية. بنتابع معكم مستمعينا مستمعاتنا على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، وانتوا رجعوا لنا 0460 10 101.
1: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت مجلك روم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
3: عن جد هلقى الطيب وين؟
2: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 0493523237.
4: الشمس دائما
5: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
7: والله علم علمك.
6: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
7: شو بعرفني، علم علمك.
6: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
7: سؤال حلو، والله علم علمك.
6: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
7: علم علمك.
8: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا، وطبعا إلى اتصالاتكم. نكون مع هذا الاتصال أولا. ألو،
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
9: معك أحمد من طمرة.
0: أهلين أحمد، تفضل.
9: هلا بيكي.
0: نعم.
9: بالنسبة للخطوة اللي يعملها سامي أبو شحادي،
0: نعم،
9: كان أنا رأيي في الأول أنه كان لازم يستمر، ولكن بعد تفكير بما بالخطوات اللي ممكن تيجي بعد قرار المحكمة العدل العليا ممكن يتسبب أزمات كثيرة للمشتركة وللتجمع ولسامي أبو شحادي بالذات. لذلك الخطوة اللي عملها بعد استشارة قانونية هي خطوة جريئة، خطوة صحيحة. واليمين المتطرف أو بن غفير اللي تشكى ورفع قضية ضد سامي أبو شحادي بده شغلة واحدة، وباخذ تعليماته من مين؟ من بيبي نتنياهو. بيبي نتنياهو بده،
0: لا لا مش بس من نفسه،
9: ده كمان من نفسه، ولكن يجي اثنيناتهم
0: ان من وجهين لعملة واحدة،
9: وجهين لعملة واحدة، وبدهنش انه الجمهور العربي يطلع ويشارك في الانتخابات. لذلك نحن نقول ردا على القرار ومحكمة العدل العليا في قرارها وفي قرار القاضي عميد انه المحكمة بدها تشطبك يا سامي، احنا بدنا نشطبهن نهائيا من الخارطة السياسية. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بأن نخرج إلى التصويت بآلافنا المؤلفة، وممنوع واحد يتغاضى ويبعد ويقول إنه أنا بديش أصوت. نحن كلنا نريد أن نصوت ونريد أن نكون مؤثرين، مؤثرين من الداخل من أجل جمهورنا، من أجل جمهورنا العربي.
0: نعم يعني أحمد، يعني اللي بيعرفوا كمان قضية حيثيات القرار بيفهموا أنه كمان المحكمة العليا نفسها كانت مهددة، يعني مفروض أنه يعني
9: واضح. يعني واضح اليمين الفاشي والعنصري أثر كثير على المحكمة.
0: أنا كمان
9: الإعلام العبري كمان أثر على المحكمة. يعني الإعلام العبري كان ضدنا في هاي المعركة،
0: يعني
9: ولكن بما انه يعني اليوم شوفي شو اللي عم بيصير يا اختي.
0: نعم.
9: عم بيفكروا في يوم الانتخابات. يوم الانتخابات اليوم قرأت خبر، انا صحفي بالاصل. انا قرأت خبر انه في هناك 27 بيت من طمرة بدهن يهدوهن. وين
0: كان في حكي انه التهديد يطال المئات كمان مش بس 27.
9: لحظة شوي، انا بحكي لك عن طمرة بالذات.
0: هي طمرة
9: 27 بيت وين بده يهدوهن في 27/10، يعني يوم الانتخابات بدهن يخلوا الأهالي اللي ساكنة في هاي البيوت إنهن ما يروحوش يصوتوا. شوفي قديش القذارة، قديش القذارة، قديش العنصرية المتفشي فيها في في في في اللي قاعدين على سنة الحكم.
0: مش رهيب؟ مستمعنا الكريم، أشكرك على يعني طبعا صوتك واضح وكلماتك واضحة جدا جدا، أشكرك كل الشكر. سننتقل إلى اتصالات أخرى، شكرا لك.
9: يعطيك ألف
0: سلامات. سلامات. شكرا. اتصال جديد معنا. ألو مين معنا؟ أيوة إحنا سامعينك.
10: أبو محمد
0: أهلين فيك.
10: فأنا بدي أفهم إشي واحد، يا ريت تحلي لي، ومش انا بس افهم الا كل مستمع يفهم. الا وهو يعني احنا بدنا نطلع الانتخابات على اساس نغير الحكومه، صح؟ حلو. يعني يا هل ترى اذا راح اليمين يعني رايحين تيجي حكومه؟
0: لا لا لا، انت انا استعجلت، قلت لك رايحين على الانتخابات نغير الحكومه، رايحين نسقط حكومه معينه. انه احنا بنحكي انه احنا بمقدرتنا نسيطر على كل الصوره، ما بعتقد انه في ادعاء من هالنوع. لا يعني احنا مش رايحين، ما بنعرف نغير كل الحكومه، رايحين نحاول نستخدم وزننا لكي تسقط حكومه فاشيه. اذا بندقق على فكره بالكلمات اللي بنقولها يمكن نصل لشيء. طيب تفضل.
10: طيب لو فرضنا جدلا، فرضنا انه اجت حكومة واحنا القوائم اللي راح ندعم من الخارج اللي هو منصور عباس،
0: ممكن من الخارج من الداخل الله اعلم، لا نعرف.
10: يا هل ترى السؤال انه دعمنا من الخارج راح نردوا علينا؟ يعني
0: بنعرفش يا محمد، بس بصراحة يعني سؤالي انت شو بتتوقع؟ طيب انت ايش يعني؟ قول لي بالضبط، يعني مش تسالني بسؤال النفي، يعني شو بتتوقع انه يصير؟ انه لا يعني ايش؟
10: انا اتوقع
0: شو
10: انا اتوقع انه الحكومه الجاي اذا تغيرت، احنا بنحكي اذا تغيرت، خلينا جدل انه تغيرت، راحين يعملوا وحده وطنيه، شو المشكله؟
0: بعدنا ما بنقدرش نعرف.
10: لا انا بقول السيناريوهات،
0: هاي واحد من السيناريوهات. ممكن كمان إعادة انتخابات.
10: إعادة لا، أنا بكون راحين يتفقوا إنه.
0: أنت جيب لي السطر التحتاني، بتخوفنا من إيش؟ من إيش بتحاول يعني إنك أنت تحذرنا؟ بكلامك هذا يعني لا تصوتوا ولا تروحوا ولا تيجوا، مش راح يتغير ولا أي شيء. إيش لكان؟ فهمني.
10: أنا كمواطن أقول لكل إنسان شريف، كل إنسان بحب التغيير، كل إنسان بغار على
0: يعني شو يعمل؟
10: لعدم هدم البيوت، لعدم أي قضاء، أي شرطة، إنه نطلع نصوت. نطلع، أنا بقول لا لازم نطلع. بس هل ترى
0: بس إنه أنت بتقول بس إنه حجم متوقعاتكم، مش مش مش تتوقعوا اكثر من تحلموش اكثر من اللازم باشياء. وانا بفكر كلياتنا صرنا واقعيين والصدمات علمتنا، يعني مستمعنا محمد،
10: الاشياء اللي احنا بكينا مخططين لها كثير.
0: محمد اقول لك شو بدك الحقيقه، ذكرتني بشيء كنت بدي اقوله للمستمع السابق اللي قال سنشطبهم في الصناديق، وكمان هاي قضيه اللغه، اي لغه احنا بنستعمل يا عمي؟ احنا يمكن بنقدرش نشطبهم، احنا يمكن نقدر نأثر على المعادلة، نقدر نتعبهن، نقدر نعرقل انه يكون في ائتلاف، نقدر بنقدر. اما انت جيلي تقول

0: نشطبهم ونشط
1: لا لا لا
0: احنا ميتين خوف يا جلا يا زلمي.
1: انا لا انا بقول
0: يعني كمان انه لغه الدعايات يجب ان تكون ايضا واقعيه بعض الشيء عشان عشان الجمهور يصدق.
1: هاي الانتخابات انا عمري 58 سنه. هاي الانتخابات اسمحي لي على الجمله نكون او لا نكون
0: مصيريه.
1: مصيريه صراحه. ليش؟ لانه اذا رجع بن كبير طبعا بده انيابه يمضيهن يعني بزياده.
0: نعم الله اعلم يعني ايش بعد يعني خطط بده يكملها. بدي اشكرك كل الشكر محمد لانه طبعا في معنا اتصالات
1: وروح على صراحه. نعم يعني لازم نطلع نكون او لا نكون.
0: نعم شكرا لك محمد. سلامات سلامات. اتصال جديد معنا. الو
2: مرحبا مقبولي.
0: يا هلا فيك. مين معنا؟
2: فيك ان شاء الله بخير. سليم من الناصر.
0: اهلين فيك سليم. هلا
2: الله بخير وضعك.
0: الحمد لله
2: مقبولة. احنا مهم نعرف ايش اللي بدنا اياه. احنا قسم كبير يعني مش عارفين ايش اللي بدنا اياه. يعني بنحكي على الدول العربية اللي حوالينا انه مش عندنا هيك ومش عندنا هيك وهاي الدولة يعني احسن وهاي الدولة احسن. ومن جهة تانية لا بدنا نصوت ولا بدنا ايش بدنا. مش عارف يعني الدول العربية اللي حوالينا ما فيش عندها تأمين صحي فيش عندها كذا فيش عندها شيخوخة فيش عندها. بنحكي كل هذا الحكي. ومن ناحية تانية لا بدنا نفوت على الدولة مفروض ولا بدنا نضلنا مطرفين ونصوت القليل نصوت كلمة فيها. شو ايش بتفوت؟ ايش المطلوب؟ ايش نساوي؟
0: هاي قضية شو بدنا يعني هاي كمان مهمة. يعني هي أهدافنا الجماعية كمجتمع. في يعني في سؤالين. مين إحنا؟ هويتنا وشو بدنا؟ أي مستقبل بدنا يعني عمليا في هذا الوطن في هاي البلاد؟ سؤالين كتير كبار. إحنا مش حاطينين أجوبة كتير واضحة. قياداتنا ملامة بهاي القضية، جمعياتنا ملامة بهاي القضية، باحثيننا ملامين بهاي القضية، لأنه بن بن بن, بن مش عم بنحاول نواجه هدول الأسئلة. لكن بالفعل يمكن لما نعرف حالنا شو أهدافنا وتكون عندنا أهداف جماعية نعرف أكتر نصلها ونحكي مع هدول الناس اللي أنت برضو بتحكي عنهن اللي مش عارفين شو بدهن ولا عارفين شو يعملوا.
2: القيادة والجمعيات والأحزاب عمالهم يوضحوا للناس إيش
0: طريق
2: إيش.
0: لا في عنا يعني فيك عنا كمان عنا موجة شعارات مع موجة يعني تنساش إحنا ما بنحكيش بصراحة مع حالنا في قضية من نحن ماذا نريد. هذول سؤالين كتير كتير مهمات. سليم أنت حطيت إيدك على نقطة عن جد بتوجع. نقطة بتوجع. إحنا في عنا نوع من التذبذب مع قضايانا. بنعملش كفاية من أجل نفسنا. قضية إلقاء المسؤولية كل الوقت على قيادي أو على كذا وعلى كذا أصبحت نهج عنا. إحنا مش عمالين يعني نجتهد كمجموع كمجتمع.
2: أغرب من الناس يعني أمرق على ناس يكون جامع خمسة سنين. شو بدنا ناش نصوت إحنا لمين نصوت؟ نصوت تفلان نصوت لحلم شو عملنا شو سوالنا؟ يعني مش فاهم يعني انت
0: ايش طيب لا انه هاي اللغه اقول لك شو انا بدي ارجع اسميها قضيه قديش انه هن بيساووا بالكنيسة عشان المعاشات او شو سووا لنا. انا هذا بسميه خطاب رخيص وخلص بطلت بدنا نضلنا نحكي عنه يعني تعب شو تعبنا منه يا سليم. بدي اشكرك عشان لازم نكمل. نعم
2: مش هادي قديش بتعرض لظلم عشان حكى كلمه وبن كثير ليل نهار بحكي كلام وقطع مسافة 3 ساعات عشان تشين أمني حطوا له 3 حبات زيتون زيادة وقطع العيد وراح 3 ساعات كيف عاقر.
0: أفلام يعني أفلام هندي أفلام. مش اسمع أفلام. إسرائيلية إسا بدين يفوتوا على خط الأفلام الهندي. أفلام
2: بشكي ليل نهار وجماعته بحرقوا بقيموا بحطوا. نعم. مش هادي مجرد حكا يعني شوف الظلم اللي تعرف.
0: نعم نعم واضحة. شكرا لك سليم. سلامات سلامات. اتصال جديد معنا. الو يا هلا. يا ريت تبطوا لنا الراديو بس شوي.
3: يسعد مساكي ومساك.
0: اهلين فيك ومساك. اهلين فيك مستمعنا.
3: منير مسعود بحكي معك من عرعرة.
0: الاسم كمان مره.
3: منير مسعود من عرعرة.
0: مسعود تفضل.
3: انا بدي احكي كلمتين بس. انا بديش الوم حكومه بديش الوم مجتمع.
0: نعم
3: المجتمع العربي لازم كله يطلع يصوت. مش مهم للموحده للمشتركه المهم

0: صوتنا هذا اليوم
1: نصوت.
0: بديش ألوم حكومات وبديش ألوم
1: طيب ناش نلوم، بس أنا دا أسألك يا مسعود، لأنه أنا هيك كمان ملاحظة بهذا البرنامج وكمان من أول برنامج مثلا، هل الرأي هذا موجود بس عند جيل معين؟ طب جيل الشباب اللي إنه في عنا حوالي 120 ألف صوت شو بقوله؟
0: طيب جيل الشباب شو بدي يقول؟ جيل الشباب انت شو عملتوا للشباب عشان تيجي الشباب تصوت لكم؟ تفضل اعطيني.
1: ما هو اقول لك شو القضية، مش خذ وهات، القضية انه احنا عمالين نحكي عن حالنا كشعب عمالين نحكي عن حالنا كشعب يستطيع ان يؤثر الى اخره على مستقبله. اللي انا سامع صوتكم كلكم، الكل عندكم فهم معين لطبيعه السياسي وطبيعه التصعيد والعنصريه والفشيل عم بنعيشها. اللي انا حاولت يعني انا سمعت الاصوات من هذا البرنامج بتصلوش عليه شباب واضحه
0: حلو،
1: بس انا عم بسالكم الكم، انتم بتقولوا الكل يطلع يصوت، هل احنا واصلين لكل الناس اللي لازم يصوتوا؟ هل بنحكي مع الكل؟
0: لا هم لازم يصلوا، هم لازم يوصلوا صوتهم للناس، مش انا بدي اوصل لهم.
1: طيب انا بدي ابشركم
0: يعني
1: بشاره،
0: ليش هم ما يحطوها مثلا؟
1: انا بدي ابشركم بشاره، كيف شايف الحملات الانتخابيه مش واصله لحدا؟ يعني احنا مجبور نفكر وناخذ قرارات وما نكونش اولاد صغار نستنى انه يرشدونا.
0: احنا شبعنا حكي، شبعنا حكي بلا مؤاخذه، احنا شبعنا حكي.
1: طيب اقول لك شو بدك بالحكي؟ ما احنا كلنا عارفين انه احنا انه مصيري الا نصوت،
0: بدنا ندب، بدنا نحط مختلفناش.
1: طيب نعم، بكل أحوال مسعود يعني هذا التشجيع ينعطى للجميع، وبنتأمل إنه يكون يعني الكلمة كمان يعني بين الكل مش بس يعني مع كمان الشباب. شكرا لك، سلامات سلامات. اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
2: قولي كيف الحال؟
1: الحمد لله،
2: مشكورين دائما على هالبرنامج اللي بتقدموه، وهي البرنامج تبعكم مثلا بوصل الصوت وبوصل الصورة وانه لازم نصوت وفي واصل. لا بالنسبة للتصوير انا بعتقد 65-63%
1: متفائل
2: او بتلا في حتى للشباب اللي عمره 17-18 هم شافوا الظاهر، لانه
1: انت انت انت انت يعني عندك هيك اتصال او شفت او حاولت تستطلع مثلا شباب شو عم بتقول، شو حاسس
2: بالمقاهي؟ هم قصتهم انه بن غفير كدمج من كثرة التجرؤ تبعه قدم البيوت والظلم اللي احنا من
1: مارس التوحش
2: والشرطة اللي متوحش اليوم بالشوارع، وهم بدأوا هذا الجيل الصغير يعرف انه احنا في ورطة، في ورطة فاشية عنصرية تختص المجتمع العربي بالذات. بالنسبة لسامي ابو شهادي،
1: نعم،
2: وما قدم سامي ابو شهادي وما وظلم أبسام أبو شهادي،
1: نعم،
2: جماعة كابلن تتذكرين جماعة كابلن
1: طبعا الانقلاب القضائي
2: اللي كان يلوم المجتمع العربي اللي ما منشارك.
1: أيوه هي دي.
2: وكان إلك برنامج على هذا وأنا كنت مشارك فيها.
1: أنا كنت بدي أكتب إسا فهمتوا ليش ما كانش المجتمع العربي طالع معكم وقت الاحتجاجات.
2: طبعا أنا ولا مرة كان عندي شعور إنه القضاء الإسرائيلي يمارس حقنا كعرب في دولة إسرائيل.
1: يعني قلنا لهم وقتها إنه أنتوا بتحكوا عن ديمقراطية لليهود ويهودية للعرب، وإنه أنتوا ما تجوش كل يوم تسألوني
2: يعني
1: ليش.
2: ماذا تعني كلمة تهويد الجليل؟
1: نعم،
2: ماذا تعني كلمة تهويد الجليل؟ يعني ليش ما جابوا سمروتيش وحطوه بالقضاء؟ شو يعني تهويد الجليل؟ هي ترانسفير بحد ذاتها، وما كان ترانسفير، هي تهويد الجليل.
1: يعني في كتير مصطلحات كمان ممكن نستعملها، ولكن أنا حتى نفسي تخيلت أنه هذا المصطلح تابع للسبعينات أو للثمانينات، ولكن طلع بيجيك ناس. وعلى فكرة يعني هذا يسيء لليهودية، لما أنت بتحكي عن ممارسات اللي هي عنف وبطش وقمع وظلم ووحشية وبتسميها يهودية تهويد، هذا بيسيء ليهوديته أصلا يعني من الكلمة نفسها. بكل الأحوال نعم مستمعنا الكريم،
2: أعطيني ما أخت مقبولة.
1: أها،
2: بتتوجه لشبابنا، اسألوا أجدادكم شو يعني حكم 56 وحكم 57، حكم العسكر. أنا معتقد إحنا على أبوابه، إذا لم نخرج إلى الصناديق 70%-65% صوت، بدك تصوت صوت مشتركة، بدك تصوت صوت الموحدة، بدك تصوت يا أخي صوت هالديمقراطيين. يا أخي إحنا دائما اخترنا بين السيء والأسوأ، اختار السيء.
1: نعم،
2: مش مشكلة، بس اخرجوا.
1: نعم،
2: اخرجوا، احنا من ناشدكم، اخرجوا 70%.
1: نعم، طب قولكوا شو، طالما احنا حاطين ايدنا على اشكالية واللي هي قضية الشباب، شو رأيكم الناس اللي انتوا عم تسمعونا إسا، يا رب تكونوا بعشرات ومئات الالاف، جربوا انتوا انتبهوا.

0: لقصة الشباب يوم الانتخابات. في عندكم شباب بصوتوا أول مرة أو حتى مش أول مرة كمان بالعشرينات يعني بتبغددوا، امسكوهن بضاك اليوم وركزوا عليهن وخلوهن يطلعوا يصوتوا، لأنه هن اللي بينتسوا، هن اللي بمصطوا، هذول اللي مش حدا بيعرف وين بروحوا يوم ليوم الانتخابات.
1: لا لا لا
0: بيعملوا برامج
1: الانتخابات. أي مقبول مقبول. أنا دائما موجود بالمقاهي وبالأعراس وبالأرض، يعني عندي اجتماعياتي. لا الشباب
0: على فكرة الأعراس فكرة حلوة، استغلوا الأعراس لرفع نسبة التصويت. كل عرس
1: لا راح يطلع صوته، تخافيش راح يطلع صوته. أنا في عندي
0: كل عرس لازم أبو العريس اللي بيمسك الميكروفون ويعزي بحي الحضور يدعي الجميع للتصويت. أقول لك شو أنا بفكر، إنه الأعراس
1: عرابة نسبة 80% راح يطلعوا، بسخنين 80%
0: إن شاء الله. مستمعنا الكريم شكرا شكرا جزيلا لك، يلا سلامات سلامات. طيب نطلع لفاصل إعلاني قصير مستمعينا مستمعاتنا، ومن بعده مباشرة بنرجع لكم. لا وانتو طبعا رقمنا 0460101 ارجعوا لنا.
2: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
3: استنى استنى، وين مستعجل؟
2: رايح ابيع كيلوتي.
3: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
2: من وين؟
3: من طمرة.
2: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
3: من اي تاتش طبعا. اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما
5: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460101، نستقبل اتصالاتكم. هذا الاتصال أولا، ألو مين معنا؟
8: ألو
0: يا هلا، مين معنا؟
8: مرحبا، معك مهند حج يحيى من الطيب.
0: أهلين مهند، تفضل.
8: أنا رأيي كالتالي، إنه لازم كلنا نطلع نصوت. إحنا أقلية في الدول هاي، الدول كلها الأقلية بيطلع صوته بنسبة أكثر دائما، أنا هم بدهم يعلوا صوتهم. إحنا عندنا 120 مقعد في الكنيسة، إحنا 20% لازم نجيب 22 مقعد فوق أي واحد بالنسبة. كيف نحط الناس اللي مصوتوا؟ أنا يعني ناقص اجتماعي ناقص سياسي. كيف نعمل؟ كل مرة بنعمل حلقات بيتية للي بدهم يصوتوا، احنا ما نعملش حلقات بيتية للي بدهم يصوتوا او اللي بدهم يطلعوا.
0: لا اسمع، زمان كان في عنا الرفاهية نحكي عن مقاطعة وعدم مقاطعة، اليوم ما عندناش هاي الرفاهية.
8: ما شو قصدي انا؟
0: بس تصويت بنحكي.
8: اذا كمل تصويت، انا بحكي تصويت. عشان انا يطلعوا الناس صوتوا، انت قبل شوي بكل العراس المنبر مليح، عشان الاذاعة تبعتكم مع احترامي منها برضه بتوصل صوتها.
0: ما احنا بنحكي، احنا تركين الموضوع بالاذاعة.
8: عندي راي انه مهم بيطلع الناس صوتها. انه احنا نحس الناس على التصويت بيطلع صوته. بيطلع صوته، بس ما يطلعوش كما يجب. لازم نشتغل بطريقة ثانية. كيف كنا نشتغل؟
0: كيف؟
8: في البلديات مثلا كيف نشتغل؟ كل بقى ناشط اجتماعي او سياسي بيمسك سجل الساعة 10 الصبح، انا ما طلعش نروح نجيبه من البيت وبنقنعه.
0: صح،
8: انه نعلي صوتنا، انه طلع صوته طلع صوته مليح، بنجيب نسبة نكون 10%، عشان نجيب نسبة 30-40% على اللي بيطلعوا صوته. اللي ما راح اجيبه من البيت مثلا بالبلديات، كنا نخصص بزوط للي بتعلموا في الجنين وتعلموا في البير السبع وتعلموا، راح نجيبهم خصصوا بزوط. احنا نعمل حلقات بيتية للي بدهم صوته، بنصلع صوتنا للي بصوته. انا

0: انا عندي فوق بعرف انه بديش اصوت لازم اطلع واصوت.
1: تركزوا على كل الناس اللي بتعرفون انه هني مش راح يصوتوا.
0: لو 10 يشتغل عليهم من اللي بدهم يصوتوا من اللي شغالين بالهم بيطلع الكل يصوت. اني اشرح له هسه يعني هسه اقعد مع اخوي نجيب دقمه يعني مثلا واقول له لازم يصوت ولازم ولازم ولازم يوم الانتخابات افقده، لا لازم اروح اطلع يوم الانتخابات.
1: انه بشكل عملي ما ناخذش الاشياء انا مفهومي ضمنا، وانه نروح بايدينا نطلع الناس ناخذ الناس وما نستناش نكون. استنى شوي مهند،
0: التغيير بنغير
1: كل واحد يعتبر حاله ناشط، ما تستنوش الاحزاب وما تقولوش في غير كل واحد يعتبر حاله هو صاحب البيت.
0: انه الناشطين في الاحزاب، انا مثلا ناشط في الاحزاب، نفس السجل يوم الانتخابات على عن الحلقات البيتيه على عن الشارع، انه انا ما طلعش الساعه 10 11 انا ما طلعش.
1: نشتغل بشكل فردي وعيني وحراتي وعائلي وبيتي، يعني كل هاي الامور انه احنا كلياتنا نكون شو اسمه نشتغل فيها. هاي بقولها كلمه بسموها بريزولوتسيا منخفضه، لازم نشتغل بالتفاصيل، نشتغل بالاشياء الدقيقه، البيوت، العائلات، الاسماء، الناس، ومش بس نعمل نداءات عامه.
0: مهني
1: عن باب وطرف.
0: ايوه شرح مليح للاشياء للناس مليحه، بس بيوم الانتخابات نفسه نشتغل بشكل مهني.
1: نعم.
0: انا بعرف ابن عمي لسه ما طلعش اروح اطلعه. نعم. بعرف ابن خاله لسه ما طلعش يطلعه.
1: انه كل واحد يركز على كل واحد بيعرفه مش مصوت ويروح يجيبه. اثنين، كل بلد تضلها تحاول لحد اغلاق الصناديق انها توصل اكثر من 70%، يعني كبلد، يعني انه مثلا انتو طيبي طيري او شو اسمه انه عارفين الساعة 8
0: المجالس المحلية ليه ما نشتغل هيك في المنتخبات
1: بالضبط. انا عارفة سؤال محله، والله سؤال محله، اذا في حدا يجاوبنا عليه ليش هيك احنا بالمجالس مش هيك بالكنيسة. لازم نجيب الحمية تبعت المجالس على الكنيسة. بدي اشكرك كل الشكر مهند. سلامات. سلامات. اتصال جديد معنا. الو،
2: مساء الخير. مقبول
1: يا هلا. مساء النور، مين معانا؟
2: اشرف من ناصر.
1: اهلين فيك اشرف.
2: والله انا مع انه نطلع كلياتنا نصوت، كل المجتمع العربي يصوت، بس مش لهاي القياده العربيه.
1: ليه؟ لمين بدك تصوت؟ بدك تشتري قياده من سويسرا يعني؟
2: ما بعرف بدنا نغيرها، لانه واحد مثل تامي ابو شحاده ما قدرش تدافع عن حالك بالكنيسه.
1: مين قال؟
2: لحظه مقبولة، خلينا نحكي للآخر. ما قدرش تدافع عن حالك، بدك تدافع عن الشعب. شفناك وكل العالم شافت كيف مثل الطالب المذنب مسك راسه أني لو دي ما كرالي. طب ليش متعلم؟ ليش معك شهادة؟ ليش علينا أسد بالمعركة نعامي؟ ليش هناك صرت زي الطالب المذنب؟ خلاص أني متخريت، أني لك خزير على زي، يلا روح أقعد محلك ويلا فيش إلك عقاب، أنت انسحب. هذا كيف أنا تصوت له؟ طبعا أنت 24 ساعة بعد ما خلصت المحكمة وقفت لي على السوشيال ميديا وبلشت تردح وتحكي لي.
1: استنى شوي أشرف. لو كان ما انسحبش ولو تسببت مشكلة أكتر وصرنا إحنا بواقع قضائي اللي كمان صار فيه له استنادات قضائية أكتر للشطب. لا لا لا لا، يمكن يعني لو إنه غلط الغلطة إنه هو بقي، كان أنت كمان بيكون عندك دباجي طويل. ليش بقي؟ ليش ضحى فينا؟ ليش
2: لا
1: كذا؟
2: لا
1: كمان تنساش القرار الأخير أشرف، القرار الأخير فيه ثمن كبير وبشكل شخصي. كل الناس اللي بتفكر إنه أعضاء الكنيسة بهمهن بس مصلحتهن.
2: خلينا أكمل يا ست مقبولة. طيب. هذا الإنسان خايف عم مشاعر حماس.
1: أنت لا اسمع،
2: وطنية وبدك تزعل الشعب يا سيدي. أنا بقول لك إياها من هون.
1: قال إنه خايف على غزة، ما قالش إنه هو مع حماس.
2: ست مقبولة تراجع. صار يقول أني مجانبة مع سي تيرور، أني لوجد، أني نجد أليموت. إيش عن إيش؟
1: أنت يعني أنت سمعته مرة أشرف. لا وقف شوي. انت سمعت مره سامي ابو شحادي اصلا بيقول اشي بدعم ارهاب او بدعم العنف او استعمال او ضرب مدنيين او اشي؟ لا، ولا مره. ما تراجعش عن اشي، تراجع عن اللي هن فسروه على انه اذا كان هذا الشيء يعتبر شو بدنا نسميه جرح لتلك المشاعر. يمكن ما كانش هذا المقال اللي كتبه حكيم، مش حساس، توقيته عاطل. حدا يعني اوكي بنفس اليوم عم تكتب، بعدنا مش شايفين اشي. حتى أقول لك شو توقيت نفسه بقول كتير أشياء. حتى عدد القتلى في ذلك اليوم اللي هو كان 7 10 وثمانية عشرة كان بعده عدد قليل نسبة للكارثة اللي صارت بعدين. يعني كان في قصر نظر بتلك المرحلة. لمن هو اليوم بدي دافع عن شعب، فأخذ الهاي على نفسه، اعترف بكتير أشياء علشان شعبنا ما يدفعش ثمن أكثر. هاي كمان تفسير يا أشرف.
2: تفوت ال 45,000 شيكل اللي صاروا كلهم رجعوني وانا بكون طالب شاطر، راح اكون عضو كنيسة عربي شاطر في الكنيسة. وعلى فكرة انا ما بحسده على الموقف اللي

0: كان فيه، لأنه كل أعضاء الكنيسة العرب لو تحطهم نفس الموقف نفس الشيء راح يكونوا كليات، لا أستثني أحدا، وحتى رجال الدين أولهن. ليش؟ لأنه بهمهن المعاش، كليات بهمهن المعاش.
1: أقول لك شو، كلهن بيقدروا يجيبوا، كلهن بيقدروا يجيبوا هذا، كلهن سامي لا مش سامي، أشرف، كلهن بيقدروا، أشرف، كلهم بيقدروا يجيبوا هذا المعاش بأشغال وأعمال وأكاديمية وأبحاث وأمور كثيرة اللي هن كفاءات كبيرة فيها. ما نضلناش نرخص هيك بقياداتنا ونقول هاي الجمل.
0: أنا لا
1: أنت، أنا بقول لك ما نضلناش نرخص بقياداتنا، لأنه هن
0: بكرة بتشوفي بالتصويت ست مقبولة مش راح يصل لل 45,000 إلى 45% نسبة التصويت، لأنه هذا الكلام اللي هو حكاه أثبت للمجتمع العربي أنه أنا بالمكان الغلط. أنت مش قد القيادة، في غيرك آلاف أجدر منك.
1: إذا إنسان شاف أنه استمراره ممكن أن يسبب مشكلة سياسية وقضائية لمجتمع كامل ولا حزب كامل، قرر أنه هو يدفع الثمن. بالعكس،
0: لا بيقدر ينتحب وبيحفظ مع وجهه، مش مهات
1: ممكن، مش ممكن تكون هيا أنه قراءتك ظالمي، أنه هو بالعكس ضحى.
0: ما ضحاش، لا ولا ندفع. أنا ما حسيته بحياتي قيادة، وكل المجتمع بيحكي نفس الكلام غير المنتفعين. سامي أبو شحاد وكل أعضاء الكنيسة العرب همهن بس مصلحتهن الشخصية. أنا هيك شايف.
1: أنت شايف غلط لا شايف غلط. وعلى فكرة بما أنه أنت كمان عبرياتك منيحة، بيسموها ركشاني حتوت لما هالقد دائما نطلع على نفسنا وقياداتنا أنه هن دون المستوى ودورين مصاري. اسمها إحساس دونية.
0: انا لما انت بتطلع، انا حطيتك عضو كنيسة في البرلمان الاسرائيلي وحالف انت ولاء القسم لدولة اسرائيل، شو بدك بالسياسة الخارجية؟ عندنا مجتمع بنزف، عندنا مجتمع،
1: والله انت بدك تقتل الناطور يا اشرف. ما
0: انا بدي اقتل الناطور وبدي اكل عنب كمان. لك اذا هو قاعد في الكنيسة ومش قدك، يا انت يا بتعطي مجال
1: لك يفوت يضرب. هو مش قاعد بالكنيسة.
0: حمد عمار في الكنيسة ضد بن كبير وضد السياسة.
1: حمد عمار اللي قاعد بحزب ليبرمان، اللي وين ما رحت وين ما جيت بقول لك ترانسفير. فمعلش راجع نفسك انت عن هالشخصيات هاي اللي بتعجب، عمال تعجب فيها بكل الاحوال، بغض النظر مع انه حمد عمار بيحكوا عنه كبرلماني، هو برلماني جيد، بس انت بتحكي عن ليبرمان.
0: يعني انت بتغل سيد مقبول، انت بدك تغل بالحق باطل والباطل حق، ولازم نرضى وهذا الموجود. بدك تطلعي لي يا بطل قومي، هو مش بطل قومي، وبالعكس هو عذر على حاله وما كانش بحاجه يكون بهذا الموقف.
1: مش انه فاشيه اسرائيل اصبحت فضوحة وبطل في إمكانية، يعني عمليا انك انت تجيها من هون وتجيها من هون ولا اي اشي ربحان.
0: انا كمواطن عربي في دولة اسرائيل حامل الهوية الاسرائيلية، انا بدي حقوقي، بدي واحد يضرب عبد الباك بالكنيسة وطالب في حقوقي.
1: طيب
0: المجتمع
1: مين
0: العربي.
1: مين ليبرمان العربي ليبرمان ديش بتجيب لك هاي الاشياء اللي قال لك انا بفهم عربي؟ شو يعني بفهم عربي؟
0: يعني اذا ليبرمان بيجيب هيئات، يعني تخرب بيت سامي ولا تعمر بيت ليبرمان؟
1: بدها تعمر بيد ليبرمان. طيب اسمع اشرف، شو رايك نستنى لانه في بعض اتصالات بدي اكمل معها، وخلينا نشوف الانتخابات بعد لقدام.
0: انا برايي انه المجتمع العربي كله لازم يصوت، لانه هذا حقنا نصوت، كل واحد حر لمين يصوت. انا ما بفرض رايي، هذا رايي الشخصي، ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، بس انا بؤمن انه شريحه كبيره بالمجتمع العربي شافوا الصح.
1: اقول لك شو اشرف، مسموح كمان تنتقد قد ما بدك وتنزل فيهن قد ما بدك، وبرضو انك انت تضلك هذا بمنعكاش تصوت. يعني
0: انا بشجع كل واحد يطلع يصوت،
1: نقدر ننتقد وكمان نصوت. نعم
0: لازم نصوت، واذا في قيادة اقوى تطلع وعود وتفوت مع الكنيسة مع الحزب الحاكم، مش احنا دائما بالاوبوزيسيا، خلينا نمشي مع الطيار ونقلب الطاولة عليهم. ما بصير اظني قاعد في المعارضة.
1: كل واحد ماشي مع الطيار بقلبش طاولات، اللي بيمشي مع الطيار بقلبش طاولات. طبعا كل احوال اشرف نكمل بعدين. يعطيك العافية. سلامات. اتصال جديد معنا. ألو الاتصال يمكن طولنا عليه. نرجع 0460-10-101 مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا بهذا الحوار. صحيح انه اغلبية الحوار تبعنا هو راح على قضية الشطب، بس انا يعني عن جد كان موضوع الطيارة يعني الدراما، واكتشفنا انه الهنود عندهن حق وبيلبق لهن يعملوا افلام دراما وبطولات ونط وبتعرفوا طيارات وخطف، مش يعني ابصر ايش تاني مش بتسميها، يعني كل هاي الاشياء يعني تبين انه الهنود بيطلع لهن يعملوا هيك افلام. يا جماعة الخير، غير هن بيطلع لهنش يعملوا هيك افلام، بس الهنود مسموح لهن يعملوا افلام هندية. حطوها هاي الجملة، فهموها.

0: اتصال معنا. الو
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: مستمع من الشمال معي.
0: اهلين مستمعنا، تفضل.
1: ست مقبولة، انا بعزك وبحترمك كثير وبهنيك على هالبرنامج هذا.
0: تسلم.
1: بس انا حسب رايي انه انتو عاملين هزعة كبيرة انه الناس تطلع تصوت.
0: ليه؟
1: انا حسب رايي انه الشباب ممنوع تطلع تصوت للقوائم العربية هاي المرة، لانه القوائم العربية هاي المرة فشلت فشل ذريع.
0: لمين بتصوت يعني الشباب؟
1: ممنوع يطلعوا يصوتوا، لازم يقاطعوا الانتخابات، وانا بدعيهم وبتامل انه يسمعوا صوت.
0: مين بده يستفيد من المقاطعه هاي؟
1: الكل راح يستفيد من معاقبه الاعضاء الكنيسه.
0: عاقبناهن بالاخر، النتائج اللي بده يدفع ثمنها مجتمعنا من قمع وبطش ووحشيه وهدم وترحيل وسحب هويات. لا استنى استنى شوي، لما انت يا عمي عاقبنا القيادي، ياك انتقمت من أكم من شخص بالمجتمع العربي اللي اسم القيادي، انتقمت وعاقبت، يلا فشت خلقك. بعدين شو نعمل بالوحشية والفاشية والترحيل وسحب الجنسية والمعتقدات الإدارية وهدم البيوت والإهاني الإذلال؟
1: مقبولة.
0: إذا أنت مش شاعر بالإذلال بعدك من أول ما بلش بنكفير، مش عارف معناه أنت وين عايش. قلت لك انتقمنا عاقبنا بسادر ماشي، ها بعد ذلك شو نصير؟
1: اول اشي
0: صوتك صار يروح، وصدق يقولوا لي شو اسمه
1: فرفطوها. ليش راحوا فرفطوها؟ على ايش اختلفوا فرفطوها
0: يا عمي؟ بتصير
1: كيف بدي الوحده، كيف بدي القوه يعني ان فرفطوها؟ ليش
0: الناس بتتجوز وبتطلق؟ شو المشكله؟ في عندك توجه سياسي بده يكون بالائتلاف، والتوجه لا يريد ان يكون بتاتا بالائتلاف، بيقدروش يكونوا مع بعض خلاص. طيب. الفصلة الطرق، في طريقين للعمل، في طريقة هيك وطريقة هيك، ما التقوش. انت اختار اللي بلائم يعني افكارك ومبادئك، اما انه نبدأ بالانتقام من نفسنا يعني هاي دعوة لا تقبل.
1: لا هاي مش انتقام، هاي عشان نصحح للمرة الجاي
0: بركي ما ضلش إيش نصححه.
1: إذا بدهن قوة بدهن وحدة لازم يلتموا سوا.
0: أنا بدعي
1: كل الشباب إنه ما يصوتوش،
0: بتفكر رح يضل إيش نصححه؟
1: الكبار والصغار ما يصوتوش عشان يعطوهن درس إنه كيف يكونوا إيد وحدي.
0: وأنا بدعي الكل ما يسمعوش هذا الكلام ويفكروا بحقهن وفكروا بحياتنا ونأخذ مسؤولية على حياتنا. مستمعنا الكريم، مسؤوليتنا مش بس أنا بدي أقعد أن أقارع وأنائر بأعضاء كنيسة اللي أنا شايفيتهن، ليش ما تخصرفوش زي ما أنا بدي وزي ما أنا بحب؟ ما فيش مشترك، يمكن مش لازم تكون مشترك،
1: مش زي ما أنا بدي،
0: يمكن مش لازم تكون مشترك، يمكن مش لازم تكون مشترك. مين قال إنه هذا هو الحل الأمثل لحياتنا؟ أنت بدك إنه يتعاقب كل مجتمعنا ومستقبلنا يكون على كف عفريت علشان قضية بينك وبين القيام؟ بركي فيش حاجة لمشتركة. كيف قررت انت انه هذا هو امثل حل إلنا؟
1: لانه فيش اي سبب انه يكونوا ايد وحدي، فيش اي سبب.
0: يا عمي حلوة الوحدة، حلوة الوحدة، بنحب الشعارات احنا، بس مين قال انه هذا هو الحل الامثل؟ طب ما في عندك نص الشعب مقسوم، في ناس بدها تروح بطريق سياسي تذهب إلى اندماج في الائتلاف واللي هو قرار كبير جدا، وفي ناس ترفض، وانت وإحنا مقسومين كلياتنا بهذول الآراء. مين قال لك انت انك انت بتقدر تيجي كلنا تحطهم بطنجرة واحدة وتخلطهم؟ بدهنش،
1: لأنه إحنا مجتمعنا العربي متضايق كتير من هاي السياسات، وأنا حزين على هاي السياسات. بس لو إحنا إيد واحدة كان أثرنا كثير وغيرنا المعادلة كلياتها. أنا زعلان إنه ليش مش هني مش إيد واحدة علشان الوسط العربي، عشان
0: أنا زعلان منهن، أنا زعلان منهن، وعشان هيك يعني أنت اسمع، زعلان منهن بنعمل نقد، نعمل مطالبات، نعمل تعديل، أما نيجي إحنا نطخ حالنا مش بإجرينا، بطننا أو براسنا، يعني مش فاهمي يعني إنك أنت عقوبة على إنه هني ما اختاروش واحدة من الإمكانيات السياسية وهي وجود قائمة مشتركة، تعالوا نعاقب كل مجتمعنا، تعالوا

0: رومانسية، إيد واحدة ضربة رجل واحد، قائمة مشتركة، يمكن مش بالضرورة هذا هو الوضع الأمثل، وهي الصورة الرومانسية هي بس موجودة بخيالنا، وأصلا على الأرض الواقع إحنا موجودين قدام مفترق طرق وقرارات، والقرارات تتجلى بذلك القرار اللي حط الأحزاب العربية على مفترق، وهي هل إنك أنت تروح مندمج تشتغل وتكون جزء من الائتلاف الحكومي أم لا. هذا الرأي قسم المجتمع، في ناس بدها تصوت لهذا القسم، ناس بدها تصوت لهذا القسم، تيجي أنت تقول لا تعالوا ننتقم من كلاهما، مشكلة.
1: إنه أعضاء الكنيسة العرب بدهن تغيير، بدهن كرسي، بدهن تغيير.
0: لا
1: كيف بدهن
0: لا لو إنه الطريق السياسية ما كانتش مهمة لإلهن كان عملوا لك شو ما بدك، كان عملوا لك مشترك موحدة محلفة. لو إنه الطريق السياسي والأيديولوجيا، لو أن الأيديولوجيا مش مهمة كانوا عملوا لك، كانوا خيطوا لك قائمة مشتركة اللي بس هيك تكون راضي وشو اسمه. بالعكس، لأنه الطريق الأيديولوجي مهم في عنا انقسام. وأنا أقول لك شو، أنا يعني على الأقل لأول مرة إحنا موجودين على مفترق اللي هو نقاش أيديولوجي بيناتنا. طيب مستمعنا الكريم، أنا عارفة أنك أنت بتحكي من زعل على قصة المشتركة، بس يا ريت نتجاوز هاي المرحله، يا ريت، لانه احنا لسه مرحله جديده. اذا انت مش ملاحظ بعد كل الاشياء اللي صارت واقتربت الانتخابات وبعد كم من يوم بس،
1: انا بايد مقبوليه، انت مفكره انه انا بايد
0: انا انا انا متاكده انك انت يوم الانتخابات اول واحد بدك تصوت.
1: بايد العنصريه، انا بايدش هذا كله،
0: انت زعلان عليهم.
1: بس انت جاوبيني على سؤالي، اذا احنا مش ايد وحدي كيف بدنا نغير؟ خلي واحد يقنعني.
0: ممكن نغير واحنا تعدديين، واحنا ممكن نغير واحنا قوى مختلفه، بنقدر يا عمي، بنقدر.
1: مقبولي، كيف بدنا؟
0: هقول لك شو،
1: 1% من هاي الاشياء
0: كنا مشتركه وما قدرناش نغير، معناها بنرجع بنقول انه اليوم واجبنا هو تمثيل سياسي ومنع والحفاظ على بقاء شعبنا، ما نضلناش نحلم احلام رومانسيه اللي يمكن ما يكونش لها يعني على ارض الواقع خلينا نقول مستندات اكثر. مستمعنا الكريم، انا فاهم انك انت زعلان عليهن، بس عندي توقع انك انت راح تكون اول واحد يطلع يصوت يوم الانتخابات ان شاء الله. بدي اشكرك والى اللقاء، سلامات سلامات. مستمعين مستمعاتنا، طبعا نشكركم على الإصغاء المشاركة، وطبعا بعد لنا من هون للانتخابات كثير أحاديث بالنسبة لرفع نسبة التصويت. أشكركم كل الشكر، إلى اللقاء.
2: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد، بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قناة الشمس أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإزالة أو تعديلات منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص لأنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عنبع بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر ابتداء من الليلة. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة بتزامن مع قصف وعمليات نسف متواصلة قرب الخط الأصفر. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، طاولت كفر تبنيت ومحيط زوتر الشرقية والمنصوري وأطراف بلدة القصير في البقاع بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية، وذلك بعد إخطار إسرائيلي مسبق بتنفيذ هجمات خلال ساعات. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي عن بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة عليها، وذلك بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن بعد سيطرتهم على منطقة الصافية وسط اتساع المواجهات إلى جبهات عدة من بينها تعز والجوف. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد بشكل حازم على من وصفهم بالأعداء في حال اختيار المواجهة العسكرية مجددا. يأتي ذلك في وقت ردت فيه طهران على مقترح واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق ووقف الحرب. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إخماد حريق اندلع في الطابق الأرضي من مبنى سكني مكون من طابقين في كفر قرع، وفي وقت سابق عملت الطواقم على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء. اعتقلت الشرطة مشتبها به من مدينة القدس بالضلوع في حادث دهس والفرار من المكان. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن مصرع امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر تعرضها للدهس من شاحنة في المدينة. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21 درجة، أما في حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20 درجة، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. مباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. الضفة تحت نيران المستوطنين، اعتداءات وحرق أشجار مع بدء موسم قطف الزيتون، أكثر من 40 اعتداء في يوم واحد. الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خفض أسعار البنزين هذه الليلة بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية. في لبنان تصعيد إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة في الجنوب، سبقها إنذار إسرائيلي لسكان الشمال. سنكون أيضا مع الحرائق التي اندلعت في العديد من المناطق خلال هذا اليوم في عدد من البلدات في الشمال وأيضا في المركز. نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، تطورات لافتة هناك مع بدء موسم قطف الزيتون. موسم الزيتون يشتعل في الضفة الغربية، توثيق عشرات الاعتداءات في العديد من المناطق. في بلدة أوسرين يتحدثون عن إصابات هناك، ونبدأ من هذه البلدة. ينضم إلي قيصر عودي قريب العائلة. مساء الخير لك أستاذ قيصر. بداية نتحدث عن إصابات في بلدة أوسرين، وفي هذه المرة نعم نتحدث عن إصابات لشاب المصاب هو حسام. أولا تحدثنا ما هي الإصابات وما الذي حصل هناك؟
1: كان في مستوطنين، كان في جماعة بقطف زيتون، حجموا ما يقارب 30 مستوطن عليهم، بلش فيهم في العصي في الحجار. كان في 2 إخوة وأمهم، كسروهم، واحد اسمه غسان، واحد اسمه حسام، واحد الأمه عمرها 60 سنة. طبعا حتى الأم ما رحموها كمان، يعني عمرها 60 سنة ما رحموها. حسام صار عنده نزيف في رأسه وحرين وضعه حرج، غسان صار عنده نزيف في ظهره والحمد لله عدى منها. والحج كسروها ديها التنتين.
0: أوسرين تبعد عن نابلس ما يقارب، يعني هي ليست بعيدة 10 كيلومترات
1: بالضبط، تقريبا 20 كيلومتر.
0: والآن نحن نتحدث عن بدء يعني موسم الزيتون، هل توقعتم عمليا بأن يكون هناك هجوم من قبل المستوطنين؟
1: امبارح تقريبا ما يقارب 25 حالة إصابات من قطاجين الزيتون.
0: هم مسلحون أم فقط نتحدث هنا عن عصي وعن رجم بالحجارة، أم هم مسلحين أيضا؟
1: لا مسلحين طبعا. وعصي حجارة،
0: يعني لا خيارات عمليا أمام الفلسطين للدفاع عن نفسه،
1: مستحيل.
0: طيب
1: إذا دفعت عن نفسك بدك توكل على كل الشكات يعني.
0: والسؤال كيف يمكن الاستمرار بموسم قطف الزيتون على ضوء هذه الأوضاع، الاعتداءات؟ نحن نتحدث هنا عن عشرات الاعتداءات في العديد من المناطق، وكان هناك تحذير أصلا هذا ما سيحصل.
1: 100% يعني هم صار لهم شهرين بحضروا انه ممنوع حتى الجيش معاهم كمان يعني. يعني مش بس المستوطنين، برضو الجيش معاهم.
0: وهل هذا سيمنع عمليا قطف الزيتون؟
1: 100%
0: يعني انت يعني مثلا انت بدأت بالعمل في موسم قطف الزيتون؟
1: انا لا ما بزبطش، عشان خايف.
0: وما العمل عمليا؟
1: ايه الله اعلم، صدقا الله اعلم يعني.
0: لا يوجد خيارات
1: طبعا. لا
0: الى اي مدى عمليا الزيتون او موسم قطف الزيتون يشكل دخل اقتصادي ومصدر رزق للعائلات هناك؟
1: يعني في كثير من العائلات بتستنوا بالموسم هذا، مستنى للسنة صراحه عليهم موسم زي هيك اعتبار يعني. وكله في منطقه، هم كانوا يتحدثوا عن منطقه سي، هلا كل الهجوم على منطقه الف مش على منطقه سي، يعني بين البيوت. أنا بطلوا يفرقوا بين سي وألف كمان، يعني صاروا أي حدا بقطف زيتون لو بحد داره كمان جنب داره صاروا يهجموا عليه.
0: ما هو الهدف من ذلك؟ يعني منع قطف الزيتون، تجديد الحصار؟
1: تجديد الحصار أول شيء، منع قطف

0: كذا وطلعت برا اشوف شو في، لقيت السياره لها. فرجعت لانه في عندي الاولاد نايمين يعني تقريبا مباشره ورا الباب في الصالي. رجعت للاولاد هيك شوي هديتهم لانه انا حاس في ناس برا. طلعت كملت برا، رجعت كمان مره طلعت السياره مولعه، هم كانوا عندي على البوابه فشفتهم هم شاردين على الواد تحت وبشرت في طال السياره يعني.
1: يعني هم ولعوا السيارة وكمان اعتدوا على البيت
0: ولا السيارة خبط على الباب وهو نازل حكى وغلط بالعبري مش فاهم شيء يعني، حتى ما فهمت شو الاشي اللي خبصوا بالعبري وظل نازل تحت وانا بطفي في السيارة، هو وقف على جبل مقابلني صار يضوي علي بالجكتور.
1: احنا عم نحكي على مجموعة ولا فرد واحد؟
0: مجموعة مجموعة مجموعة، لا مجموعة مش
1: نعم
0: يعني، بس مع لانه الدنيا ليل وعتمي ما بقدرش احدد قديش عددهم.
1: نعم، وانت يعني بيتك نقول في بين مجمع مباني حي ولا بيتك يعني مطرف لحاله وبالتالي؟
0: لا بيتي مطرف لحاله وانا بعدية ما فيش دور مبنيات يعني، اخر دار بكون دار يعني.
1: نعم، واحنا عم نحكي على بيت مش انه مثلا
0: لا لا بيت والسيارة في ساحة البيت والباب بعيد عن السيارة اللي انحرقت يعني 5 متر.
1: نعم، وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء ولا كان في بالسابق؟
0: لا تعرض لأكثر من مرة، أنا عندي كنت مشيك الأرض وقطعوا لي الشيك، رجعوا بالتنابر على الزوايا تعات الشيك نيموه مع الأرض. بقينا زرعين شجر وعندي أولادي الصغار بيطلعوا يسكوا، فبقوا يجوا هم على الأولاد يطردوهم طبعا، يحكوا لهم شغلات ويأشروا لهم عرقابهم إنه نقتلوا نذبحوا أبصر شو، ما بفهموش عليهم الأولاد يعني. بطلت أطلع الأولاد أنهم صغار يعني، أكبر ولد عمره 14 سنة بطلت أطلعهم فوق على
2: هذه شهادات من الضفة الغربية. استمعنا قبل قليل إلى ما حصل في أوسرين، نتحدث الآن وبهذه الشهادة إلى ما حصل في سعير وأيضا في الضفة الغربية. لم تتلخص الاعتداءات في هذه المناطق فحسب، إنما أيضا طاولت العديد من المناطق في طول كرم في نابلس وأيضا في رام الله، واعتداءات أيضا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. حافظ أبو صبر الصحفي من نابلس، مساء الخير.
3: مساء الخير.
2: إذا نتحدث هنا في تلخيص المشهد، الاعتداءات والاقتحامات على قرى نابلس، العديد من الإصابات وأيضا استخدام النيران في العديد من المناطق، تفاصيل أكثر لديك أيضا؟
3: يعني منذ قليل كان هناك بلاغ للهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن 3 إصابات في بيت تمرين جراء الاعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلي على شبان وحتى مسنين، وقبل ذلك كان هناك اعتداء من المستوطنين على فلسطينيين في سباستيا القريبة من هايبون شمال غرب نابلس في الأراضي الزراعية، وهذا يأتي في سياق اعتداءات اسمها الفلسطينيون اعتداءات مطلع موسم الزيتون التي يعني كانت ذروتها يوم أمس واستمرت اليوم ما بين جنوبية المحافظة وصولا إلى غربها وشمالها الغربي، ويعتقد الفلسطينيون بأن الأيام المقبلة ستكون حبلة بمزيد من الاعتداءات والهجمات الإرهابية. هذا يعني يأتي في سياق أن الفلسطينيين في هذه الأيام غير قادرين على الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم، منها ما هو مصنف جيم ولذرائع مختلفة الجيش الإسرائيلي لم يمنحهم تنسيقات للوصول إليها، ويعني يقولون أيضا بأنه المستوطنين بدأوا بقطف الزيتون، بدأ الموسم لديهم في وقت مبكر، والزيتون الذي يقطفه المستوطنون هو زيتون فلسطيني. وحتى يعني هناك الكثير من الانتقادات ليس فقط لأنهم يسرقون الزيتون الفلسطيني، بل حتى طريقة قطف الزيتون التي يعني هناك علاقة متينة بين شجرة الزيتون ومزارعها الفلسطيني، وعندما يرى الفلسطيني مستوطنا يقوم بضرب الشجرة بالعصا لأجل يعني إجبار الثمار على النزول فوق المفارش، فهناك يعني غصة في قلوب الفلسطينيين. شاهدت مقطع مصور لسيدة الزيتون الفلسطينية، يعني كنت تذكر الصورة الأشهر في قرية سالم إلى الشرق من نابلس، تلك التي احتضنت شجرة الزيتون قبل 20 عام عندما كانت آليات عسكرية إسرائيلية تحاول اقتلاعها، كانت تنظر والدموع في عيونها وهي
2: اليوم حافظ يعني كفلسطيني ليس كفقط كصحفي أيضا يوفق، بات من الصعب اليوم الوصول إلى الأراضي، بات من الصعب أيضا مواجهة المستوطنين بظل التحديات الراهنة الأمنية، ما نستمع إليه من شهادات من قبل المواطنين، من قبل الفلسطينيين، من قبل المزارعين.
3: يعني صدقني هو من الصعب اكثر هو ان تخرج من اليوم النابلس الى الطرقات الرئيسيه. يعني لا تستطيع ان تحسم متى سيظهر لك مستوطن او مجموعه مستوطنين.

0: يهاجمون مركبتك. لا أدري إن كنتم استمعتم لشهادة أحد المحامين في نابلس، تعرض لاعتداء بينما كان يقود مركبته جنوبية نابلس، ويعني هو حاليا في المستشفى، حطمت مركبته، بآخرين تم اعتراضهم داخل الأراضي الزراعية. يوم أمس كان يوم سيء فيما يتعلق حتى بزملاء الصحفيين الذين حاولوا الوصول إلى منطقة جبل قماص في بيته، تعرضوا لاعتداءات وهجوم من المستوطنين، وحتى الجيش الإسرائيلي احتجز الكثير منهم ومنعهم من إكمال العملية تغطية ما يجري في تلك المنطقة. يقول الفلسطينيون اليوم بأن هناك تشارك ما بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الموسم.
1: نعم، هل هذا سيعطل موسم قطف الزيتون في كل المناطق الفلسطينية، في كل الأراضي الفلسطينية؟
0: يعني أنا سأنقل لك ما أسمعه بالشارع. أنا يقول فلسطينيون اليوم بأن الموسم الماضي كان موسما سيئا بسبب أنه يعني سنة منيح وسنة عاطل الزيتون في الضفة الغربية. السنة الماضية كان سيء جدا. اليوم الفلسطينيون يقولون بأنه لن يكون هناك زيت، يعني أكثر سوء، الموسم سيكون أكثر سوء من العام الماضي، وهذه المرة بسبب المستوطنين، الاعتداءات الاستيطانية، اقتلاع أشجار الزيتون، منع القطف، وهذا يعني يلقي بظلال ليس فقط على المزارع الفلسطيني. وأنت تعلم المزارع الفلسطيني اليوم يعتمد على هذا الموسم في إكمال بقية العام، فيما أولئك الذين يعملون فقط كمزارعين، موسم الزيتون بالنسبة لهم هو السيولة النقدية التي يكملون بها حياتهم بقية العام، يدرسون أبنائهم، يعني يجلبون مستلزمات بيوتهم. وأن يكون موسم سيء يعني أن تكون بقية أيام العام بالنسبة إليهم سيئة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمزارعين. نعم. أنا كمواطن ليس لديه أشجار، يعني أنا في كل عام على الأقل أشتري تنكتين زيتون. اليوم أنا عم بفكر أنه بجوز أشتري تنكة واحدة، لأنه التنكة بحال تنكتين. هذا كمان يلقي بظلاله على الفلسطينيين في بقية المناطق بعيدا عن الريف.
1: طيب، أنا أريد أن توضح لنا اليوم، يطل وزير الأمن الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان ويطرح خطة للضفة الغربية، يقول بخطته المنطقتين ألف وباء، يقترح إقامة كونفدرالية إسرائيلية أردنية تتولى بموجبها الأردن مسؤولية النظام العام، إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، أما المسألة الأمنية تبقى بيد إسرائيل في المنطقة ألف والمنطقة باء. هل هو الخيار بحسب خطته قد يحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين؟
0: يعني هذا يحتاج أولا إلى موقف أردني يوافق، يحتاج إلى موقف للمستوى الرسمي الفلسطيني، وأعتقد سيكون رافض للأمر. الأردنيين أيضا سيرفضون، وأعتقد بأن الفلسطيني على الأرض مل من أن يظل تترامى مسؤولياته بين هنا وهنا، ويريد أن يكون مسؤول عن نفسه. يعني في النهاية الفلسطيني قادر على أن يحمي نفسه أولا، وأن يعني يكون مسؤول عن خدمات وكل ما إلى ذلك مما يتعلق. أعتقد بأن الشارع الفلسطيني لن يقبل بحلول كهذه، ويبحث اليوم عن حقه في أن يقرر مصيره.
1: نعم، وهذا حق تقرير المصير على واقع صعب وأليم جدا يعاني منه الفلسطينيون في الضفة الغربية. حافظ أبو صبر، شكرا جزيلا لك من نابلس، كنت معنا بنقل هذه الرسالة. شكرا. هذه الوقائع في الضفة الغربية. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
3: عن جد هالطيب وين؟
2: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
3: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفت سومت مجد كروم، المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوري الداوي.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند الاعتداءات في الضفة الغربية، منها إلى أسعار البنزين مع إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن خفض أسعار البنزين من هذه الليلة بخمسين أجورا للتر. هذا القرار الذي أعلن عنه سموتريتش قبل قليل، فلنستمع إلى ما قاله ونواصل.
1: על הצו של הפחתת מחיר הדלק, הלילה, בין ראשון לשני, ב-12 בלילה, המחירים יורדים. אנחנו במלחמה ארוכה ויקרה. בכל העולם המחירים נוסקים, אבל בזכות הכלכלה הישראלית, קודם כל בזכותכם, אזרחי ישראל שעושים את הכלכלה הישראלית, וגם בזכות ניהול נכון שלנו, באחריות את הכלכלה, אנחנו יכולים גם לנהל את המלחמה, וגם לוודא שהמחירים נשארים נמוכים, ולדאוג ליוקר המחיה שלכם, אזרחי ישראל.
0: نقول مساء الخير للأستاذ طارق عواد، خبير أسواق الغاز والنفط.
2: الخير.
0: بداية، ماذا يعني إعلان وزير المالية ورئيس الحكومة عن خفض أسعار البنزين من هذه الليلة؟
2: تحية الانتخابات، ولا في انتخابات مش راح ينزل، ما كان أحد قبل، ولكن بما أنه في إحنا بشار انتخابات ودائما نتنياهو بيحاول ما يوصلش الخط الوهمي اللي اسمه 8 شيكل، خليه على 7 شيكل و77، وبالتالي نزلوا نص شيكل، هذا اللي هو من البلو، هو من الضريبة تبعت البنزين نفسه. معروف انه لكل لتر بنزين حوالي 54% انه بتروح ضريبة للدولة لروافد الميزانية، اللي نزلوا هاي النص شيكل من الضرائب نفسها. بس كيف حكينا، لولا في انتخابات ولا حدا تطلع،
0: يعني بعد الانتخابات ممكن الاسعار ترجع كيف كانت؟
2: اكيد 100%، لانه احنا بثلاث سنين حرب، عمليا للاسف بجوز يفوت للسنه الرابعه، ما فيش موارد بالدول، مش كيف يعني الوزير ليبرمان وقت الكورونا لما ثبت لنا حوالي سنه ونص بست شيكل ونص، احنا صرنا حوالي اقل ست شيكل و 27 عن الخط الحط الوزير ليبرمان وقتها، وبالتالي بنشوف الاخر كلها سياسي وكلها سياسي كمستهلكين.
0: بس اسعار النفط استاذ طارق بترتفع في كل الدول، يعني حتى في دول مجاوره في المنطقه هناك تظاهر، هناك غضب، هناك امتعاض، الامر مرتبط ليس فقط باسرائيل، يعني هو مرتبط اكثر في الظروف الاقليميه.
2: واسرائيل مرتبطه بالظروف الاقليميه وظروف الحرب، نحن ننساش احنا طالعين هي ثلاث سنين حرب، لما الدوله بتكون بحرب الموارد بتقل، ما فيش رخاء، وراس المال جبان. كمان اللي بتحكي عليه انت داخل المنطقه، كل دائره الخطر احنا عمليا من الخليج للشرق عندنا احنا كلياتها، كل الدول تاثرت مباشره من مضيق هرمز، من الغاز الطبيعي المسال. تنساش كمان البلاد قديش قالوا لنا في لما لقوا الغاز الطبيعي رح نرخص الكهرباء، اليوم الكهرباء كمان غالي باسرائيل، احنا نحكي على حوالي 56 اجورا للكيلو وات الواحد، بالتالي كل، وكمان لما يرفع البنزين على فكره والسولر في 36 سلعه مباشره تتاثر خلال الليل، يعني خلال بكره يعملوا اسعار النقل الشحن، هذا راح يتاثر مباشره، هاي يعني راح يعمل غلاء معيشي كالتالي زي كل شيء ثاني، كان بكره بالالبان، كان بكره بالاجمال، بالشغلات الاساسيه، كل واحد هتحجج يرفع اسعار الطاقه.
0: ممكن خفض الاسعار اكثر من هيك في اسرائيل لتر البنزين؟
2: طبعا اسرائيل ممكن تحدد سقف معين للبنزين وفي الدول هي بتتحمل الكلفه، او بما يسمى الدعم اكثر واكثر بهذا الموضوع، على الاقل لشرائح معينه من الناس العفيفين اللي من بحاجه لهذا الموضوع. ولكن اسرائيل اخر ثلاث سنين كانت موجوده بمحل مختلف تماما، كان المستهلك ولا المواطن نفسه. احنا تنساش احنا بكنا بحرب على الاقل السنه الاولى من 23، ما كانش في اي اصغاء لاي شيء كان كاستهلاك، هسه شوي فيه عشان هيك نزلها، ولكن كيف حكينا لولا في انتخابات ولا حدا بنزل النص شيكل.
0: طيب سموتريتش بيحكي يعني عمليا التخفيض اجى بسبب اقتصاد اسرائيل القوي، قديش بتتفق عمليا مع تصريحات انه اقتصاد اسرائيل قوي وعشان هيك قدرت الحكومه تنزل من هاي القيمه عمليا 50 اجورا؟
2: اقتصاد اسرائيل مش قوي، اقتصاد اسرائيل هو هش، لانه احنا دائما بقياسنا، وهي دائما نقاش احنا مع الاخوان من ناحيه الالتماء بتل ابيب، احنا بهمنا الاقتصاد العربي الداخلي يكون هو المقياس، دوله تقاس باقلياتها وباطرافها واريافها، مش مركز تل أبيب. وبالتالي لما بيحاولوا يجملوا الأرقام ويجيبوا لك نسب مئوية

0: يعرف انه في غلط، ولكن بشكل او باخر دور اسرائيل الدولي غنيه جدا وفقيره جدا نفس الوقت.
1: كيف
0: كمان من ناحيه انه الغنيه جدا بس منطقه تل ابيب، ولكن لما تيجي على الاطراف والارياف كيف احنا عايشين العرب هنا، او كيف المدن المطرفه زي شلومي زي عكا، بتشوف انه المصاري مش عم توصل. كمان ناحيه الشغل احنا دائما في بطاله عندنا بالشمال وبالجنوب، الكعكه مش عم تتوزع كيف لازم من ناحيه المساواه، وبتشوف اكثر واكثر جزء منه هذا العنف اللي عندنا، الاجرام اللي عندنا. ولكن لما تنزل على تل ابيب بتشوف هناك عالم مختلف تماما، لان الدول مواردها مش مقسمه كيف لازم ولا حسب العداله الاجتماعيه.
1: سنتابع هذه القضيه اكثر. الاستاذ طارق عواد خبير اسواق الغاز والنفط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شكرا. إذن الحكومة تعلن عن خفض أسعار البنزين بدءا من هذه الليلة بخمسين أجورة للتر، وذلك بقرار من قبل وزير المالية بتسلائيل سموتريتش وأيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وكما يقول الأستاذ طارق عواد بأن القرار أكثر سياسي انتخابي في هذه المرحلة. العديد من التطورات أيضا في غزة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مناطق متفرقة اليوم من القطاع، استهدافات وأيضا ضحايا في قصف إسرائيلي طاول العديد من المناطق، بالتزامن أيضا مع جلسة مرتقبة هذا اليوم في القاهرة لوفدي حركة حماس وأيضا حركة فتح.

0: نبقى في السياق الإقليمي والأمني المتعلق بالمواجهة العسكرية والتوتر القائم بين إسرائيل وتركيا. قبل قليل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقف عند سلاح البحرية الإسرائيلية ويعلن عن وصول السفينة السادسة، السفينة الحربية السادسة أو الغواصة السادسة في إطار المواجهة في المنطقة والتحدي الإسرائيلي أيضا لسياسة تركيا في المياه الإقليمية أو ما يسمى بالمياه الزرقاء. دعونا نستمع إلى ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
1: أنا مبكر اليوم ببسيس خيل الأيام بأشدود يأخذ مسار بيتخون مفقدين של خيل الأيام. أنا متوشم מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרות. אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד. עוד כלי שיט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. גם בתחום הזה, העל ימי והתת ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים.
0: إذن رسالة واضحة من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتركيا تحديدا في قضية المواجهة إن كانت في المياه الإقليمية وأيضا في المجال الجوي منها إلى لبنان. تطورات لافتة ميدانية هناك مع شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الجنوب وشرق إطالة كفر تبنيت المنصوري مناطق في النبطي والبقاع بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجير طاولة بلدات أخرى في الجنوب. مساء الخير لجويس خوري مراسلة التلفزيون العربي من لبنان. هل نعم هل تسمعيني الآن؟
2: نعم أسمعك.
0: نعم، تطورات ميدانية لافتة بداية في لبنان، العديد من الضربات وأيضا اختار إسرائيلي لافت هذه المرة لسكان الشمال، اختار مسبق عمليا بتنفيذ الهجمات في العديد من المناطق.
2: صحيح، ولم يأتي أي تبرير لهذه العمليات في جنوب لبنان. موجة من الغارات شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على القنطرة، على كفر تبنيت وعلى المنصوري، ولكن بشكل عام تركز القوات الإسرائيلية بشكل واضح عملياتها في المنصوري منذ صباح هذا اليوم. قصف مدفعي بدبابات الميركافا، عمليات تفجير، وكذلك الأمر استهدافات بالغارات، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل. عمليا يوم غد تطوي بلدة المنصوري شهرين على أوامر الإخلاء التي صدرت لسكانها والتي أصدرها الجيش الإسرائيلي، والذي عمد بعدها إلى تدمير هذه البلدة بشكل كامل. نحن نتحدث عن بلدة تضم ما يقارب 1200 وحدة سكنية، لا يزال هناك فقط 11 منزلا قائما. كل ما عدا ذلك مدمر من قبل القوات الإسرائيلية، إما بعمليات النسف والتفجير، وإما بالغارات، وإما بالقصف المدفعي، ما ترك سكان هذه البلدة من دون أي شيء عمليا.
0: نعم، وبهذه النقطة عندما يرى لبنان ما يحصل في هذه المناطق والرغبة الإسرائيلية في التقدم للعديد من المناطق، يعني الحديث أيضا عن مناطق بعد المنصوري واليوم أيضا منطقة كرم التفاح لما أعتقد، ما هو الموقف الرسمي اللبناني من هذه التطورات؟
2: يحاول لبنان من خلال المسار الدبلوماسي وقف أي تقدم إسرائيلي، ولكن عمليا خلال المفاوضات وبالتزامن مع المفاوضات جرت عملية إخلاء المنصوري، ولا تزال هناك عمليات تقدم أخرى من دون الإعلان عن أوامر إخلاء أو إصدار أوامر إخلاء. نتحدث منها عن حداتة التي باتت ضمن الخط الأصفر بعدما كانت خارجه منذ وقت إطلاق النار. نتحدث عن محاولات تقدم اليوم تجري من زوتر الشرقية باتجاه ميفادون، كذلك الأمر في قضاء النبطية، وبالتالي لبنان عاجز الرسمي عن إحداث أي فارق في هذا الإطار باستثناء الرهان على المسار الإطار الدبلوماسي، وفي هذا الإطار الرهان على موقف أمريكي قد يفرمل أي محاولة تقدم.
0: نعم جويس، بناء على الغارات، بناء على الاستهدافات، بناء على المناطق التي نستمع إليها من المصادر وأيضا من لبنان، الضربات الإسرائيلية، ما هي الدلالة عمليا من هذه الضربات؟ هل هي توحي بأن إسرائيل تسعى إلى تقدم إلى مناطق أخرى، تريد السيطرة عليها، أيضا مواقع استراتيجية؟
2: هذا واضح، تسعى إسرائيل منذ وقف إطلاق النار لتوسيع ما سمته بالمنطقة الصفراء، أولا من خلال ضم المنصوري وبعدها كما ذكرت حداثة، واليوم هناك محاولات تقدم وإن كانت جزئية وإن كانت بطيئة، ولكن هناك محاولات تقدم، هناك قرى جديدة تضم إلى النيران الإسرائيلية، منها زبقين في محيط المنصوري، وفي زبقين هناك وادي زبقين الذي يضم منشآت لحزب الله، كان الجيش الإسرائيلي قد عالجها، ربما يسعى الجيش اللبناني قد عالجها، ربما يسعى الجيش الإسرائيلي اليوم للوصول إليها وتفجيرها على غرار منشآت أخرى قام بتفجيرها خلال الحرب وبعد الحرب، وبالتالي ليس هناك من أفق للمسار العسكري الإسرائيلي، وليس هناك من صورة واضحة لما يمكن أن يحصل في جنوب لبنان من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية.
0: هل هل هل هذه الضربات توحي عمليا بأن هناك تغيير جغرافي معين يحصل؟ يعني هل الاستهدافات، نتحدث هنا عن تدمير كامل ممنهج، عن اختفاء بلدات، أم فقط غارات تستهدف مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها أو لربما حزب الله يتواجد بها؟
2: هناك محو عمليا لبلدات بعينها، ومنها المنصوري وحداثة اللتين ذكرتهما الآن. هذه البلدات محيت، سويت بالأرض، باتت عبارة عن ركام فقط، سكانها يأتون إلى محيطها وينظرون إليها ولا يتعرفون عمليا على الأماكن التي كانت فيها منازلهم والأحياء التي كانت فيها منازلهم، وبالتالي هناك عملية تدمير ممنهج وتبديل طبعا للمعالم الجغرافية، حتى سكان القرى الحدودية الذين لا يزالون في مناطقهم، نتحدث عن القرى المسيحية بشكل أساسي، عندما يخرجون في مواكب تابعة للأمم المتحدة باتجاه بيروت ويعودون يتحدثون عن أنهم يمرون في مناطق لم يعودوا يتعرفوا عليها، لا يدرون في أي مناطق هم يتواجدون أو يمرون خلال عبورهم باتجاه بيروت أو من بيروت باتجاه بلداتهم، وبالتالي هؤلاء الذين عاشوا في هذه المنطقة لا يتعرفون اليوم إليها.
0: حقيقة الضربات الإسرائيلية والتقدم، يعني بدأت إسرائيل تستخدم طائرات الأباتشي واليوم عودة الدبابات بشكل ممنهج وواضح في جنوب لبنان، هل توحي بأن إسرائيل تريد البقاء عسكريا لفترة طويلة في جنوب لبنان؟
2: من الواضح أن عملية الانسحاب لن تكون قريبة، الدبابات الإسرائيلية تتمركز وتتحرك، هناك حرية حركة في جنوب لبنان في القرى التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية على مرأى من الإعلام ومن السكان ومن الدولة اللبنانية، ولا تبالي عمليا

0: وجود كل هؤلاء في محيط المناطق التي تتحرك فيها. ليس هناك من جدول زمني، وحتى أن إسرائيل في المفاوضات ترفض وضع جدول زمني لانسحابها، وهو ما يوحي بأن الأمور ليست قريبة، وبأن نهاية هذه المعركة على أرض الواقع أيضا غير واضحة. حتى
1: تعلمين في الرواية الإسرائيلية يحاولون أن يبثوا رواية جديدة، وكان الحزب يعني لم ينتهي، ولكن هو يعاود أو يعيد رسم الجغرافيا والحدود من خلال تمركزه وتموضعه في مناطق أخرى. لا نعلم ما هي صحة هذه التصريحات.
0: هذه ذرائع ربما يستخدمها الجيش الإسرائيلي على غرار ما كان يحصل في السابق لتبرير استهدافه لمناطق جديدة، وهو ما عهدناه في العديد من السيناريوهات العسكرية التي جرت في جنوب لبنان. أحيانا يقول الجيش الإسرائيلي بأنه قضى على حزب الله، ومن ثم يعود للقول بأن حزب الله يعيد بناء قدراته. هذا ربما تبرير لأي عمليات عسكرية مقبلة يمكن أن يكون بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
1: جويس خوري، مراسلة التلفزيون العربي من لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، هذه المعلومات، شكرا شكرا. إذن استمعنا إلى التصريحات أو الصورة من لبنان مع استمرار الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غاراته وضرباته واستهدافاته مع تعثر مسار المفاوضات في هذه المرحلة. تعطيل وفق الرواية الإسرائيلية نابع عن الأعياد. من الجانب اللبناني هناك سيمون كرم يتواجد في الفاتيكان في روما ولمواصلة الحديث عن مسار المفاوضات مع إسرائيل. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم في ملفاتنا للحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
3: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات

0: והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל, הוא מסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר. מי שמסרב לחקור ובורח מאחריות מתוך פחד, לא מסוגל למנוע את האסון הבא.
1: 5 ימים לאחר ניסיון הפיגוע הרצחני בטיסת פליי דובאי, כולנו מתרגשים מהגבורה שהפגינו הנוסעים. באמת יש לנו עם של עריות, אבל המחדל הממשלתי נורא, מזעזע. כל ממשלה סבירה הייתה מתייחסת לאירוע כאילו התרסק מטוס ונרצחו לנו 174 ישראלים. כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. אבל במקום לחקור ולהפיק לקחים כדי למנוע את האסון הבא, נתניהו ומירי רגב חוגגים את המחדל שקרה במשמרת שלהם. לעם ישראל מגיעות תשובות דחופות. קודם כל, האם כרגע בטוח או מסוכן לטוס לישראל? אתם בודקים את הטייסים?
2: هذه القضية جاءت في أعقاب وهذه التصريحات الكشف عن هوية المشتبه به وهو مواطن عماني أو يحمل الجنسية العمانية وحاول الدخول إلى إسرائيل ووفق القوانين يمنع من دولة معادية بين إسرائيل أي دولة معادية بدخول مواطنيها حتى لو كانت طيارا وهذا ما جعل المعارضة تخرج عن صمتها قبل الانتخابات لمواجهة رئيس الحكومة وتطالب بإقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف. العديد من الحرائق التي نشبت اليوم في عدد كبير من المناطق داخل البلاد. الأستاذ كيد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، مساء الخير. نعم، سنعود الاتصال بالأستاذ كيد ظاهر. أستاذ كيد، هل تسمعني؟ في كفر قرع كان الحديث عن احتراق منزل، وأيضا في بلدة جسر الزرقاء هناك حريق اندلع، وفي الجنوب حريق في مدرسة ببلدة تل السبع دون إصابات. سنجدد الاتصال بالأستاذ كايد ظاهر للوقوف عند أكثر التفاصيل المتعلقة بالحرائق التي نشبت في العديد من المناطق اليوم في البلاد. إذن حتى يتسنى لنا عودة الاتصال اليوم وفي هذه الليلة أيضا مباراة مرتقبة بين منتخب إسرائيل والمنتخب الإيرلندي. هذه المباراة يفوق بعدها الرياضي البعد السياسي مع تداخل السياسة والرياضة بها في أعقاب الموقف الإيرلندي الداعم للقضية الفلسطينية وما يحصل في غزة. مؤتمر صحفي بالأمس كان أكثر سياسيا من هو رياضي. مساء الخير لزميل نبيل سلامي.
3: أهلا أدم، سلامات.
2: مباراة إيرلندا وإسرائيل يعني باتت على غرار مباراة إيران وأمريكا سابقا.
3: لا بل أصعب، والله أصعب يا أدم، أصعب كثير. نسخة ثانية من مباراة الذهاب والإياب الآن. وإن كانت المباراة تجري في صربيا أعتقد، نعم، بدون جمهور، كمان المنتخب الإيرلندي يعني محروم من اللعب في ملعبه. وذكرت أنت المؤتمر الصحفي، لا يعقل، ولكن اللي حكيت مع عدد من أصدقاء والصحفيين يعني ومن مدربين بكرة القدم، يعني أنت بتحسب مدرب الإيرلندا بتسأله عن خطف الطيارة في زمانها ما صارت. طبعا شفت التصرف مهين الصحفي الإسرائيلي.
2: ما هو الهدف كان من ذلك؟
3: كيف؟
2: ما هو الهدف؟
3: الهدف يعني بتعرف توريطه، شو موقفه. يعني بدي نفصل الرياضة السياسي وموقفك السياسي. احنا بصدد مباراة بدوري الامم الاوروبي، شو دخل 7 اكتوبر وشو دخل؟ يعني حتى يعني الصحفيين الاسرائيليين يعني موضوعيين قالوا هذه وقاحة. انا استمعت الى الكومنتس، الى ردود الفعل على هذا المقال من كثير من الشعب الاسرائيلي، انتقدوا بشدة تصرف الصحفيين الاسرائيليين، صحفية وصحفي بالمناسبة يعني. طبعا يعني ولكن يعني تبهدلوا انا حسب رأيي، لانه دل على مستواه المنخفض مين ما كان يكون. يعني انت بتيجي بتحكي عن مباراة كرة قدم، تسأل مدرب السليمانية، تيجي تقول له طائرة دبي، شو العلاقة؟ يعني مسخرة ومضحك.

0: للأسف.
1: هذا لا هذا أيضا هذا أيضا قد يأخذنا إلى المستوى المتدني كرويا للمنتخب الإسرائيلي. هل هذا الشيء مفهوم ضمنا أم مفاجئ؟
0: لا مش مفاجئ, هذا مفهوم ضمنا. مفهوم ضمنا. اليوم إذا إسرائيل فازت على منتخب إيرلندا هتشوف بكرة الصحافة الإسرائيلية تمجد بمن شمعون وبلاعبي المنتخب وعندنا جيل وعندنا لازم من دوري الأبطال نخرج وعندنا عمل, يعني عايشين من اليوم لبكرة. فاهم علي؟ ما في استراتيجية, ما في بناء.
1: المشكلة في المدرب أم أكثر في القدرة على المواجهة؟
0: بذهنية, لا بذهنية كرة القدم في إسرائيل الذهنية تعبانة, ما في بنى تحتية, وإن كان هنا وهناك بعض الأمور يعني, لكن بشكل عام هذه الذهنية الإسرائيلية. نحن نختلف عن الأوروبيين وعن ثقافة الأوروبيين, ما في ثقافة كرة قدم, ما في ثقافة رياضة, أو ما بيعرفوا يجسدوا ويترجموا ما معنى ثقافة رياضة بهذه البلاد للأسف الشديد. وهذا بنشوفه حتى من المدارس, خاصة مدارسنا العربية تهمل هذا الموضوع. ورغم ذلك بالمناسبة رغم الإهمال المؤسساتي بتشوف عنها نجوم من الطراز الأول وبيلعبوا في الدوريات الأوروبية بدون بنى تحتية حتى.
1: التركيز على اللاعبين العرب مستمر في أدائهم, وليس فقط في أدائهم بأداء أيضا النشيد الوطني الإسرائيلي هتيكفا. إلى أي مدى يعني عملية استمرار المتابعة والملاحقة هذه قد تعيد النظر في كل مسألة المشاركة, لأنه عمليا مش عم بتوقف أو الموضوع مش عم بوقف؟
0: راح تتواصل أدام, راح تتواصل وتكون مرتبطة بالأحداث الأمنية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية. راح تظلها متواصلة. هو يعني تصور أنت يعني مع الخسارة الفائتة الماضية 3-0 يعني يعني خلايلي كان شوي نوعا ما ضعيف, واليوم حتى مصاب كما يشاركش يعني كلام غير منطقي حكوه, يعني غير منطقي ما يمت إلى الرياضة الإسرائيلية. عندنا مشكلة الصحافة الإسرائيلية, مشكلة كبيرة صراحة.
1: ماذا عن منتخب إسبانيا؟
0: كل مرة بنحكي عن منتخب إسبانيا تعبنا يا أدهم, قد ما مجدنا بالمنتخب الإسباني نعود ونكرر ونمجد. بالشوط الأول وكأنه فيش منتخب تشيكي, لا ضربوا طابع على طل هدف على المرمى ولا وصلوا صندوق الستاعش, لعبوا بغيار تاني الإسبان 2-0, والهفتايم الثاني استراحوا ودخلوا لاعبين جدد 3-4 لاعبين وجوه جديدة وانخرطوا. وأتعرف التقليص شوي زخني بضغط, ولكن ما كان في ضغط. منتخب إسبانيا هذا منتخب العشر سنوات على الأقل.
1: تقييمك وتقديرك لمنتخب فرنسا مع زيدان حتى الآن؟
0: وأنا أعجبت وانبسطت كثير على التعادل أدهم. كان حتى منتخب إيطالي بإمكانه يتقدم بالشوط الأول. وكأني أرى المنتخب الإيطالي بعد ما فاز على تركيا 4-1 قبل كم يوم, وامبارح مع إسبانيا بنفس المستوى بنفس الليفل وكان قريب من الفوز. أنا انبسطت إنه منتخب الإيطالي يعني يعود إلى نفسه, وإحنا منحب إنه تعود إيطاليا لنفسها. ولكن التغيير الأبرز هذا أكيد لابد, إنجلترا ولا مرة كرواتيا ذاقت ذل وهزيمة زي اللي صار معنا الليلة الماضية في ملعبهن البيتي 7-0, وصرح عن ذلك بشكل واضح مودريتش, بحياتي ما شعرت بإهانة مثل هذا اليوم. منتخب إنجلترا قوي وحاضر.
1: نعم, أشكرك جزيل الشكر الزميل نبيل سلام على هذه المداخلة, هذا التحليل وهذه المعلومات. شكرا لك. من الرياضة نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر ابتداء من الليلة. وإلى التطورات في غزة، أعلنت

0: مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة بتزامن مع قصف وعمليات نسف متواصلة قرب الخط الأصفر. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية لمناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، طاولت كفر تبنيت ومحيط زوتر الشرقية والمنصور وأطراف بلدة القصير في البقاع بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية، وذلك بعد إخطار إسرائيلي مسبق بتنفيذ هجمات خلال ساعات. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني راشد العليمي عن بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة عليها، وذلك بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن بعد سيطرتهم على منطقة الصافية وسط اتساع المواجهة إلى جبهات عدة بينها تعز والجوف. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد بشكل حازم على من وصفهم بالأعداء في حال اختيار المواجهة العسكرية مجددا. يأتي ذلك في وقت ردت فيه طهران على مقترح واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إخماد حريق اندلع في الطابق الأرضي من مبنى سكني مكون من طابقين في كفر قرع، وفي وقت سابق عملت الطواقم على إخماد حريق آخر اندلع في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء. اعتقلت الشرطة مشتبها به من مدينة القدس بالضلوع في حادث دهس والفرار من المكان. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق من اليوم عن مصرع امرأة تبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر تعرضها للدهس من شاحنة في المدينة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم بالتفاصيل. وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحرية. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار بن رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطات إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط في المطار. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلال سموتريتش عن خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر، ويدخل قرار خفض ضريبة الانتعاش الذي وقعه وزير المالية بتسلال سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد اليوم.

0: إلى التطورة في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة بالتزامن مع قصف وعمليات نسف متواصلة قرب الخط الأصفر. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، طاولة كفر تبنيت ومحيط زوطر الشرقية والمنصوري وأطراف بلدة القصير في البقاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وعملية تفجير في عدد من البلدات الجنوبية. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل. وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إخماد حريق اندلع في الطابق الأرضي من مبنى سكني مكون من طابقين في كفر قرع، وفي وقت سابق عملت الطواقم على إخماد حريق آخر اندلع في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
3: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، مساء الخير، أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعين. أهلا فيكم في حلقة جديدة من علم علمك. علم علمك، البرنامج العلمي على إذاعة الشمس اللي برافقكم مساء كل أحد في السابعة مساء. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، في طريق العودة إلى البيت، طريق السلامة يا رب لكل اللي في على الطرقات ولكل اللي بيسمعونا في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات والمحبة مني لكم. حلقتنا اليوم متنوعة ما بين الأخبار العلمية، الإنسان والمنظومات الطبية والكيمياء العضوية أيضا. راح يكون معنا ضيفة مميزة جدا، ضيفتنا اليوم باحثة صغيرة في السن ولكن لها من الأثر الكثير الكثير. راح تتعرفوا على ضيفتنا الجميلة جدا هاجر عدوان بعد شوي، ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع جولة من الأخبار العالمية اللي كانت خلال هذا الأسبوع. قبل هيك كمان أجمل التحيات لفريق العمل الذي يرافقني لهذه الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية. يشاركني في أعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون وفي الإعداد بكل المحبة ابتهال حسن.

أخبار متنوعة وأغلبها من مجلة نيتشر العلمية. تبدأ أخبارنا العلمية من الطب. تابعت مجلة نيتشر حالة لافتة لشخصين بقيا في هدوء طويل لمرض مناعي ذاتي خطير لأكثر من 15 عام بعد علاج بالخلايا الجذعية. هذا الخبر يعتبر خبر واعد، ولكنه لا يعني علاج جاهز للجميع، بل يفتح باب بحثي أمام أمراض مناعية صعبة ويفتح التفكير أمام الباحثين. الخبر طبعا هذا يعني هؤلاء هذين الشخصين كانوا من أوائل من تلقوا علاج بالخلايا الجذعية لمرض مناعي ذاتي نادر يهاجم الحبل الشوكي والعصب البصري، وبقوا في حالة هدوء للمرض لأكثر من 15 عاما. الخبر مثير لأنه هون إحنا بنحكي مش بس عن تحسن مؤقت فقط، بل عن متابعة طويلة جدا لحالة مرضية شديدة. ولكن مهم جدا أن ننتبه، الحديث هون عن حالتين كانوا لافتات بالنسبة للباحثين، وليس عن علاج جاهز أو مضمون لكل المرضى. والفكرة اللي إحنا بدنا نسلط الضوء عليها إنه إعادة بناء الجهاز المناعي بالخلايا الجذعية قد تفتح باب لعلاج بعض الأمراض المناعية المستعصية، ولكن الطريق ما زال يحتاج تجارب أوسع ورقابة شديدة على الأمام. من الطب إلى الذكاء الاصطناعي، خبر ثاني طبعا قريب من حياتنا اليومية. في ذات المجلة نيتشر نشرت تقرير عن دراسات أولية بتشير إلى أنه الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يضعف مهارات بعض المهنيين، من بينهن الأطباء، مهندسي البرمجيات كمان. الفكرة مش بس إنه الذكاء الاصطناعي سيء، بل إنه الإفراط في الاتكال عليه قد يؤدي إلى ما يسمى تآكل المهارات. الطبيب قد يصبح أقل تدريبا على التشخيص بنفسه، المبرمج من الممكن أن يصبح أقل تمرسا في حل المشاكل من الصفر. هذا الخبر مهم لأنه طبعا يفتح سؤال أكبر، كيف نستمع أو كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة من دون أن نخسر قدراتنا. طبعا هذا الحديث وفق أبحاث أخيرة وفق مجلة نيتشر العلمية. خبرنا الثالث من علم الأعصاب والدماغ، كان في خبر لافت عن تتبع نشاط خلايا عصبية فردية أثناء إنتاج الكلام. العلماء بحاولوا فهم كيف يبني الدماغ الجمل في الزمن الحقيقي، وكيف تشارك خلايا متخصصة في إنتاج اللغة. أهمية هذا الخبر إنه يقترب من واحد من أكثر أسرار الإنسان تعقيدا، كيف تتحول الفكرة في الدماغ إلى جمل منطوقة. وطبعا كل كلمة نقولها تبدو عفوية، ولكنها في الداخل نتيجة شبكة دقيقة من الخلايا اللي بتنسق الفكر والصوت والمعنى. أما إذا تحدثنا عن المناخ، فمحيطات آسيا بتحطم أرقام قياسية في الحرارة. هذا لا يبقى طبعا بداخل البحار، لأنه حرارة المحيطات قد تغذي أمطار أشد، أعاصير أقوى، رطوبة أعلى، ما يجعل الطقس المتطرف أكثر حضورا. هاي كانت جولة أخبار على أخبار علمية من حول العالم اللي كانت خلال هذا الأسبوع المجلات العلمية تحدثت عنها، سواء من الخلايا الجذعية إلى الذكاء الاصطناعي والدماغ والمحيطات أيضاً.

قبل ما نكون مع ضيفتنا الجميلة هاجر عدوان، تعالوا نفوت هيك نحكي شوية، نكون أقرب أكثر لما بين الكيمياء والطب والمختبرات والإنسان أيضا. دائما في بداية علمك حتى لو كان الموضوع يبدو بعيدا عن الإنسان، ولكن لابد من ربطه فينا كبشر وعلاقة الإنسان بهذه المنظومة الطبية، من علاقتنا بالمرض، بالدواء، بالجسد حين يصبح

يصبح موضوع للمعرفة والسيطرة. المرض بالتجربة الإنسانية لم يكن يوما مجرد خلل بيولوجي، المرض كان دائما حدث يهز حياة الإنسان، بغير يومه، علاقته بجسده، علاقته بعائلته، بقدرته على العمل، وحتى في نظرته إلى المستقبل. عندما يمرض الإنسان لا يتألم فقط الجسد، تتألم معه اللغة، العائلة، الخوف، الذاكرة، وبصير في سؤال كثير: ماذا يحدث لي؟ ولماذا أنا؟ وهل أستطيع أن أستعيد السيطرة على جسدي من جديد؟ في المجتمعات القديمة فهم المرض بطرق متعددة، أحياناً كاختلال في توازن الجسم، وأحياناً كرسالة من عالم غير مرئي، وأحياناً كقدر أو كجزء من علاقة الإنسان بالطبيعة، بالطعام، بالمناخ، وبالجماعة التي يعيش فيها أيضاً. ولا مرة في المجتمعات القديمة كان المرض معزول عن الثقافة، كان يفسر داخل شبكة من المعاني. شو أكلت؟ من حزن عليك؟ من حسدك؟ هل غضب الجسد؟ هل اختل التوازن؟ هل يحتاج الإنسان إلى دواء أم إلى طقس أم إلى روحانيات أم إلى راحة ومصالحة مع نفسه ومحيطه؟ ومن بعدها وثورة الطب الحديث جاءت وتغيرت اللغة جذرياً، ولم يعد الجسد يفهم فقط من خلال الألم الذي يصف الإنسان، بل من خلال ما يمكن رؤيته وقياسه: الحرارة، الضغط، النبض، فحص الدم، صور الأشعة، التحليل الجيني، المسار الخلوي، الإنزيمات. صار في عالم مفاهيم مختلف، صار المرض شيء يمكن تعقبه داخل جسدنا. لم يعد السؤال فقط ماذا تشعر، بل صار أيضا أين الخلل، كيف نقيسه، ما المؤشر، ما المسار، وأين يمكن أن نتدخل. يحضرني هنا الباحث ميشيل فوكو حين تحدث عن النظرة الطبية. فوكو لم يكن يتحدث عن الطب بوصفه فقط علاج، بل عن طريقة جديدة في رؤية الإنسان الحديث. بالطب الحديث جسدنا يتحول إلى مساحة مفتوحة للفحص والتصنيف والمراقبة والمعرفة، من الطبيب للمختبر للمستشفى، الملفات الطبية، التحاليل، الصور الطبية، كلها تصنع نوع جديد من النظر. نظر لا يكتفي فقط بسماع قصة المريض، بل يحاول أن يرى ما تحت الجلد وما داخل الخلايا وما الذي بداخلنا نحن كجسد. وبالتأكيد هذه النظرة الطبية منحت الإنسان الحديث قدرة هائلة على التشخيص والعلاج، ولكنها في الوقت نفسه غيرت علاقتنا بأجسادنا. صار جسدنا شيء نراقبه باستمرار، نقيس السكر، الضغط، الكوليسترول، الوزن، النوم، المزاج، وحتى احتمالات المرض في المستقبل. فالطب لم يعد ينتظر المرض فقط، صار يحاول أن يتنبأ فيه، يمنعه، يؤجله، يخفف حدته ويسيطر عليه قبل أن يتطور. أما الدواء في قلب هذه القصة ليس مجرد حبة صغيرة نأخذها مع كأس ماء. الدواء هو أحد أهم رموز العصر الحديث، هو رمز لفكرة أن المرض يمكن فهمه، وأن الألم يمكن تخفيفه، وأن الجسد يمكن التدخل فيه، ولكنه أيضا رمز لمنظومة كاملة من مختبرات، من جامعات، شركات، تجارب، قوانين، براءة اختراع، وحتى الحق في الوصول إلى العلاج. لقائنا اليوم مع الباحثة هنا في الاستوديو هاجر عدوان ليس فقط للحديث عن الكيمياء، هو لقاء عن الطريقة التي يحاول فيها الإنسان أن يفهم المرض من أعمق نقطة ممكنة، لقاء عن الجسد، لقاء عن الدواء حين يصبح تصميما، عن هندسة هذا الدواء، عن الكيمياء الحيوية وعن المختبرات. رح يكون لقاء جدا جميل. بعد الإعلانات رح نبدأ في لقائنا مع ضيفتنا الجميلة جدا هنا في الاستوديو هاجر عدوان. إذن فصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا.

نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: أهلا أهلا من جديد، عدنا في علم علمك الساعة 7:21 في استودياتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكل اللي انضموا إلنا على السمع، تحياتي لكل اللي موجودين من بداية مشوارنا طريق السلامة سوقوا على مهلكو، لكل الموجودين على الطرقات، وأيضا أجمل التحيات لكل الموجودين في كل مكان في هذا العالم على السمع على إذاعة الشمس. علم علمك يستضيف الباحثة هاجر عدوان. أهلا وسهلا فيك هاجر.
1: أهلا فيك، كتير مبسوطة أني هون.
0: أنا مبسوطة أكثر. هاجر الباحثة في الكيمياء العضوية، صغيرة السن، كبيرة الأثر، كبيرة الإنجاز وكبيرة القلب أيضا. رح نحكي كثير عن مجالك اليوم، ولكن بدي أبدأ من الجائزة اللي أخذتيها مؤخرا، جائزة الريكتور، صح؟
1: صح،
0: جائزة The Rector Prize for Excellence in Research، للتميز الأكاديمي في الأبحاث. بداية، مش أول إشي، مبروك، ألف مبروك، فخورين فيك جدا.
1: الله يبارك فيك.
0: طبعا مجالك الكيمياء العضوية، رح يكون معنا حديث طويل عن الموضوع، بس تعال نحكي، نبلش من الجائزة. شو هاي الجائزة؟
1: الجائزة اسمها ريكتور برايز فور اكسلنس ستودنت، اللي هي مش منحة، هي جائزة اللي بتنعطى لطلاب اللقب الثاني أو لطلاب اللقب الثالث، اللي بتركز على شغلتين: المعدل العلمي بالكورسات، وبرضو بتركز على قديش احنا قدمنا من ناحية بحث، نشرنا مقالات. فأنا أخذتها الحمد لله لأنه جبت معدل عالي 99.22 الحمد لله، وانه نشرت مقالات. مش متوقع انه ننشر مقالات لقب الثاني، ولكن اني قدرت انشر مقالين بمجلتين مرموقات اللي هن الاورجانيك ليترز وجورنال اوف اورجانيك كيمستري، وبرضه نشرت ريفيو ارتكل اللي هي موسوعه علميه اللي في بيها تلخيص لمجال اللي هو اخذ جديد جائزه نوبل، اللي هو الروتاكسينز اللي مش مدروس كثير.
0: جميل جدا، أنا جدا فخورة أنك ضيفت اليوم. إحنا أمام باحثة واعدة وكبيرة، يعني أنا أراكي بعد كم سنة إن شاء الله بالمستقبل الجدا قريب باحثة عالمية تصدر الأبحاث والتجارب العلمية ويذكر اسمها في أهم المؤتمرات العلمية. هاجر،
1: شكرا لك. الله يسمع، أتمنى أنه أقدم أكثر من مقدم منه أسا، ويطلع إشي بفيد اللي العالم، وإشي جديد ما تفكر بيه بلاضة حلمي.
0: هجر، يعني عشان نكون الصورة عن جد واضحة، أنت صغيرة السن، قديش عمرك؟
1: عمري 23.
0: العمر كله يا رب. وهاي الأبحاث العلمية والمقالات اللي نشرتيها والإنجازات العلمية، هذا المستقبل الواعد. كنا نحكي إنه في شهر 10 أنت مبلشي كمان دكتوراه في الكيمياء العضوية. من وين بلش الشغف في هذا المجال؟
1: الإشي بلش حبي للكيمياء، هو كان من الثانوية لما تخصصت كيمياء محجبية. ما كنتش أعرف إنه التخصص هذا، بس إنه كنت أفكر مجرد تخصص وبس بدي أخلص ثانوية. بس اكتشفت إنه الكيمياء هو عالم ما شفت منه من قبل. شاف إنه إحنا بنصنع حمر، وإنه الحياة حوالينا إحنا مش منتبهين، بس هي كلياتها كيمياء.

0: ومن هون بلشت إنه أحب الكيمياء، كنت حابة أعرف عنه أكثر من الأشياء اللي تعلمها بالثانوية. فقرأت أكثر عنه وشفت إنه قديش في بيو مجالات، وبزاد قديش أنا مهتمة بالكيمياء لما فتت الجامعة وشفت كورسات كثيرة ومجالات كثيرة. وأكثر إشي حبيت لما أنا درست الكيمياء العضوية، اللي سمعت عنه إنه هو موضوع صح صعب، بس حبيت كيف انه احنا هذا اللي خلانا نحب الكيمياء، انه كيف انه عندنا ماده بسيطه بنبدا منها وبالاخر بدنا نوصل لماده معقده اللي ممكن ما شفش في انشاء شيء مشترك بيناتهم. ففي اكثر من طريقه نوصل، بس لازم نفهم من حالنا شو هي، كلياتهم بيطلعوا غلط ما عدا طريقه واحده، لازم نعرف شو هي هاي الطريقه. فكان الاشي اشبه بالشطرنج، فهذا اللي خلاني احب اكثر الكيمياء، وحتى سنه ثالثه اني تخصصت بالكيمياء العضويه.
1: يعني ما اجملك، يعني انا مبسوطه، وحتى يعني بتلقى رسائل يعني مدح، وعن جد قديش المستمعين قاعدين وبسمعوكي هيك بشغف، لانه بتعرفي عن جد هاجر احنا في مجتمع اللي اليوم وسائل التواصل الجيل الجديد عم بيكون هيك كتير في تشتيت وتشتت بالنسبة لهذا الجيل. مش سهل أبدا شاب في عمرك إنها تختار هذا المسار البحثي الثقيل المهم اللي يفتقد إلى مجتمعنا، ويكون عندها هذه الرؤية الثاقبة زي ما أنا شايفة عندك.
0: هي الإشي أكيد إنه صح، في شغلات اللي ممكن اللي أسا هي تلهي الطلاب وما عن جد إنه يحبوا التعليم ويفكرون بس إشي إحنا لازم نخلصه، بس الشغل إنه هاي الشغلات نقدر نوازن بينها وبين الأشياء اللي بتفيد المجتمع بالنهاية. إنه نسأل حالنا لما إحنا شو ممكن نترك أثر هون بالعالم. فالمجال هذا الكيمياء إنه مش فيش بيه كتير، وصح فيه كتير بحثات بس مش مدروس لدرجة العميقة، في كتير شغلات احنا بعدنا مش فاهمينها. فكنت حابة انه عشانه مش زي اي مجال انه خلص معروف عنه كل شيء، بدي اعرف عنه اكتر. ففي حتى بهذا الاشي متعة، مش بس متعة باشياء اللي هي ما فيها تعليم، برضو الاشي فيه متعة، وحلو نكون انه احنا سبب اللي نتج بيه بحث، هذا اشي كتير بشرف.
1: أصدرت ثلاث مقالات، كنت شريكة في كتابة ثلاث مقالات.
0: المقال الأول اللي نشرناه كنت بيه كاتبة أولى، يعني أنا أكثر حدا ساهم بيه وشاركت بكتابته، فهذا كان سنة 2025، اللي بحكي عن كيف إحنا بنصل لمواد اسمهن تايزولز. ومن هون بسبب هذا المقال قدرنا نصل لفكرة ثانية عن طريق تغيير بسيط، اللي هي المقال الثاني، واللي هو بسنة 2000 هاي السنة انتشر جديد 2026، اللي هو الإيرلين ماير أزالكتونز. ونشرت برضو الموسوعة العلمية 2025 إنه عن موضوع مختلف تماما عن الهيتروساكلز اللي هني أول مقالين، وهو الروتاكسينز اللي هو مش كتير بيشتغلوا بيه البلاد، تقريبا بس 6 بالبلاد وبالعالم برضو عدد قليل، وهو زي ربح بجائزة نوبل لأنه غير العالم، صار تفكير جديد بالنسبة للروتاكسينز مش زي الكيمياء الطبيعية. فبالمقال قالين اللي نشرتهن كنت كاتبة أولى، وبالموسعة كنت كو-أوثر يعني مشاركة بالكتابة، والحمد لله انتشرت عالية مثلا زي الكوميونيكيشن كيمستري اللي هي تحت نيتشر.
1: جميل جدا. تعال نبلش بالموضوع. أنا رح أرجع أحكي، أنا مهم إلي كمان أحكي عن كمان وجودك كامرأة في هذه المجالات البحثية، ولكن إذا تحدثنا عن الكيمياء العضوية، شو يعني كيمياء عضوية؟ ماذا نقصد بذلك؟
0: كيمياء عضوية، الكيمياء بتنقسم لقسمين، يا عضوية غير عضوية. الكيمياء العضوية هي أي إشي بالعالم في بيو كربون، لما عنصر الكربون اللي هو سي أو سي 12 موجود بأغلب الشغلات بحياتنا، يعني حتى نقول التلفون تبعنا مصنوع من تشيبس اللي هني كربون، أي إشي في بيو كربون بصير عضوي، أو حتى المنتجات اللي إحنا بنأكلها أغلب الشغلات بالعالم هي عضوية. الغير عضوي اللي هو مختلف تماما العكس، واي شيء فيش بيه شال كربون، مثلا بيستعملوا الاشياء اللي بتسرع التفاعل، هاي كلها غير عضويه.
1: شو يعني العمل، يعني العمل في هذا المجال ايش بالنسبه لك؟ يعني انت موجوده كل الوقت في المختبر

0: العلمي، ماذا يعني لك التواجد في هذا المجال؟
1: الإشي هو بحس إنه تحدي يوم يوم، وبحب هذا الإشي إنه يخلص يومي وأنا إنه قدمت إشي استفدت إشي. زي كل يوم أنا بطلع بفكرة، مش إنه حدا مثلا بقول لي أعمل بعطيني تعليمات وبخليني أساوي تفاعل، إنه بخلص يومي وأنا عارفة إنه عملت إشي بسبب إنه خطرت لي فكرة أو قدرت أتعامل مع إشي. فكيمة العضوية إنه بعمل غير الرسومات اللي كانت مجرد رسومات عندي على الورقة، إني قاعدة بعملها بالمختبر يوم يوم وبتعامل معاها، إنه ممكن أشوف الإشي بشكل جزء قبالي ما أعرف شو قبالي، بس بالنهاية بقدر إني أشوف اللي أنا فكرت إنه رح يطلع معاي على الورق بشوفه بالنهاية بنهاية المطاف بآخر اليوم على الأشعة. فالإشي كتير حلو إنه أخيرا الإشي اللي تعلمته بتعامل معاه يوم يوم وبحل مشاكله، زي بخلص اليوم وأنا زي بكون راضي عن حالي.
0: احكي لي مشاعرك هون، يعني عن جد شو أكثر صفة مثلا بتحسي إنه أنت كباحثة تحتاجي أو يحتاجها الباحث؟ هل هي مثلا الصبر، الدقة، شو يعني؟ رح نحكي عن كمان نتائج أبحاث اللي كمان مرات بالصدفة أو مش بالصدفة أو بيكون هدفها إشي وبتتحول لشيء مختلف. فشو أكثر صفة يحتاجها الباحث في هذا المجال؟
1: في كثير صفات اللي هي لازم تكون عند الباحث. أول إشي كل بحث هو بيبدأ بسؤال فضول، يكون عنده فضول وبيسأل سؤال بحثي، بيسأل هل أنا بقدر أصل لهذا الإشي، شوف شو بصير لو بغير إشي بسيط بالتفاعل معروف، هل رح يؤدي لتفاعل ثاني. غير الفضول لازم يكون عند الباحث الصبر. كل بحث إنه باخذ وقت، الأشي مش بس مجرد أيام، باخذ أشهر، باخذ سنين، فالإشي بده صبر. النتيجة اللي بدنا إياها المعقد، هاي اللي بدنا نصل لها بالآخر، هاي بدها وقت طويل، بدها صبر، لو إنه بدون الصبر نستسلم وما بنصل للإشي اللي وصلنا له بالآخر. وبرضه الشغل تبعنا هو مش بس إني بدي أخلص إشي، برضه لازم يكون دقة. الدقة إذا أنا بشتغل بدقة معناته على لما أشوف النتيجة بالآخر مثلا صار فيها مشكلة، بعرف إنه أنا ما كنت مشكلة من الدقة تعيته، في مشكلة من طرف ثاني، هاي بهون علي. وأهم إشي إنه أهم صفة إنه ما نستسلم من الفشل. بحب كلمة فشل لأنه هي لازم الشغلة إنها ما بتزبط معاي شغلة، هاي اسمها نتيجة مختلفة، مش إنها ما زبطت أو إنها فشلت، هاي نتيجة مختلفة، ونتيجة هاي بتعلمني إشي اللي بخلينا أغير المجال. ممكن أطلع بكنت كل الوقت طلع من زاوية واحدة، بس أسا بتغير الزاوية، وكل إشي ممكن أغلط غلطة أو تصير مشكلة مش زي ما أنا بدي إياها، بس يعطيني إشي أحلى مما أنا كنت أو أحسن من اللي كنت متوقع يصير.
0: وكأنه الكيمياء عن جد، الكيمياء العضوية والمختبر تعطينا كمان دروس للحياة.
1: صح، الكيمياء إنه الصبر الموجود بالمختبر اللي إحنا منعيشه يوم يوم، إن كان التفاعل مش ضابط، بعلمنا إنه قديش أنا ممكن أتحكم بحالي إذا شفت نتيجة مش منيحة. يعني ممكن نشوف شغلات كثير ما بتعجبنا باليوم، بتصير معانا ما نجحت معانا، ممكن زي نحس إنه بطلنا نثق بحالنا. بس إذا إحنا هاي الشغلة بتصير معنا كثير بالمختبر يوم يوم، فأنا بكون متعودة هاي الشغلة إنه ما بتزبط، لأنه هذا الطبيعي ما يزبط، وإذا كل ما تكرر الإشي كل ما تأكدت إنه فعلا هذا إشي طبيعي. فالإشي عن جد بيساعد حتى بالحياة، لأنه لو ما اشتغلت يوم يوم على الإشي ما رح أكون متذكر هاي الشغلة.
0: جميل جدا هاجر، نكمل في هذا الحوار الممتع جدا والجميل والراقي بعد الإعلانات. مستمعاتنا ومستمعينا، فاصل إعلاني قصير ونعود، ابقوا معنا.

0: عدنا من جديد. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك، كل تحيات لكم أينما كنتم. تحياتي أيضا لضيفتي هنا في الاستوديو الباحثة هاجر عدوان. أهلا وسهلا فيك هاجر.
1: أهلا فيكم.
0: الباحثة طبعا في الكيمياء العضوية، الباحثة في اللقب الثاني على مشارف طبعا إنهاء اللقب الثاني في الكيمياء العضوية. صحيح؟
1: صحيح. بشهر 10 إن شاء الله بخلص اللقب الثاني وبقدم رسالة، وإن شاء الله بتم اللي بعدها الدكتوراه
0: بإذن الله بالنجاح والتوفيق. هاجر، إذا شرحنا في لغة مبسطة ومفهومة للجميع، شو الشيء اللي هاجر يعني تقوم فيه من خلال أبحاثها؟ هل هو مثلا بناء أدوية؟ هل هو بناء مثلا مواد كيماوية؟
1: اللي أنا بعمل المختبر إني ببني جزء اللي هو بالنهاية بطوروه لأنه يكون دواء، أو إنه بطوروه إنه بعمل عليه أخرى تفاعل مكمل اللي بنصل لإشي ثاني اللي هو دواء. فاللي أنا بعمله لما أقول بناء جزيئ، هي مش إنه مثلا ببني إشي أنا شايفته قبالي زي مثلا ببني جسر أو دار، أنا ببني إشي اللي أنا ما شايفته قبالي بالعين المجردة، بس بالنهاية بغضر إن أشوفه بطريقة ثانية. فأنا بيكون عندي زي مادة بدائية اللي احنا نشتريها، وهاي المادة بكون انا عندي بالاول فكرة انه لو بعمل عليها هذا سلسلة التفاعلات هاي، انا حسب رأيي انه بعد انه ما بحثت علميا انه لازم يطلع هذا الاشي بالنهاية. انا عندي مثلا بكون فكرة بدائية، بس بعد ما اعمل كل هاي السلسلة وانظف الحمر بروح افحصه بالاشعة اللي هي رح تكون العين تعيتي انه شوف شو هذا طلع معي. ممكن يطلع الاشي اللي انا بدي اياه، ممكن يطلع اشي مختلف، بس اذا طلع اشي مختلف بيعنيش انه هذا كان اشي مش منيح، لانه رح يعلمني شو اغير لاصل اشي بدي اياه، او ممكن اصل لاشي احسن منه.
0: يعني انت تبنين الاساس لكل هذه المواد.
1: انا ببني اللي مثلا اللي بعمله انا بالبحث تبعي خصيصا اني بعمل اشي اسمه هيترو سايكلز، اللي هن الهيكل الاساسي عشان يعملوا الدواء. يعني اي دواء، اغلب الادوية الموجودة هي زي تخيلوها زي قطعة ليجو، وهاي قطعة الليجو الاساسية هي اسمها الهيتروسايكل زي اللي انا ببنيها، ومنها بصير يضيفوا عليهن التفرعات تيعملوا الدواء الجامل. فكثير مهم انه نلاقي طرق كيف نعمل هاي القطعة الاساسية الهيكل الاساسي، عشان اغلب العلماء بيستخدمها تنين يعملوا الدواء اللي بدهن ياته بالاخر. فانا اكثر شيء ببحث به هو شو الاقي الطريقة الاسهل مقارنة بالطرق الموجودة اصلا اسا بالمقالات او بالعلم، وألاقي طريقة أحسن من هيتا، وأقول ليش لقيت طريقة أحسن من هيتا، عشان إشي ها بيشتغلوا بيه بكميات كبيرة ومختلف الأدوية، ملان أدوية بيكون أساسها الهيتروسايكلز.
0: شو المادة الكيميائية الأهم هون هاجر؟
1: المادة الكيميائية المهمة لأن الطرق تعيتي اللي غدنا نصلها هني بتأسس الأساس تبعهن على مادة كيمية كثير مهمة اللي هي الحوامض الأمينية. الحوامض الأمينية هن موجودات بجسمنا، إذا سمعتوا عنهن هن الحجر البناء للبروتينات بجسمنا، ومش بس بجسمنا موجودات، هن برضو موجودات بالطبيعة، وجسمنا كثير مألوف له هاي الحوامض. الحوامض هاي يعني لما نقول حامض يعني في بيو زي مجموعة وظيفية منقولها بالكيمياء كربوكسيليك أسيد، واللي هي بتحتوي على الكربون والأكسجين، وفي بيها برضو عشان الاسم الأمينو أسيد، يعني في بيهن برضو إشي اسمه أمين اللي هو سمعتوا عنه عنصر النيتروجين، فمع بعض هتمنتج عنا الحامض الأميني. هاي أساس البحث تبعي إنه منها ببدأ، هي نقطة البداية، ومنها أنا بصل بالآخر للبدياتو الحمر اللي هو الهيتروسايكل.
0: ليش هالقد مهم هاجر المرحلة الأساسية هاي عن جد في تحضير المركبات الطبية والأدوية؟ ليش هي مرحلة اللي هي عن جد أساسية ومهمة؟ ليه أهم مرحلة؟
1: هاي هي أهم مرحلة، لأنه كل إشي بيبدأ من ناحية الأدوية. الأصعب جزء هي إنه كيف نعمل الأدوية بكميات كبيرة. عشان نعمل أدوية بكميات كبيرة قبل ما يصير بالآخر دواء كامل، بدنا نعمل الأساس تبعه. الأساس تبعه هو أكبر مشكلة، ولازم إن نلاقي طريقة اللي بالآخر نحصل على الحمر أو المادة بكميات كثير كبيرة، وبرضو نبدأ من مواد اللي هي رخيصة ومش مضرة للبيئة، وحتى المواد اللي منضيفة عليها برضو مش مضرة للبيئة. فإذا هذا هو الأساس تبعنا، نبدأ من هاي النقطة اللي هي بالمختبر، نعمل الإشي الأساس ومنه نزيد عليه الأشياء اللي بتخلي الإشي بالنهاية دواء. إذا هاي نقطة الأساس تبعنا وبنعمل منها كميات كبيرة بالسوق، فلازم نلاقي طريقة اللي هي سهلة ومش خطيرة، عشان إحنا متعامل معها يوم يوم، وبآخر لما نتبر الكمية
0: بتكون متاحة كمان،
1: بصير متاحة.
0: في كمان أهمية لطريقة التحضير تبعت هاي المواد. يعني ذكرتي أثناء حديثنا سابقا أنه في أهمية لطريقة التحضير اللي أحيانا تؤدي إلى نتائج أخرى، مش بالضرورة هي نتائج خاطئة، وإنما تؤدي إلى نتيجة أخرى، يعني ممكن تكون مختلفة عن أنا شو بدي. قديش في أهمية عن جد للطريقة اللي أنا أحضر فيها هاي المواد؟
1: الطريقة هي كثير مهمة. الكيمياء العضوية هي متأسسة على الطريقة نفسها، لأنه أهم من إنه شو بدي أصل أنا بالآخر. هي فكرة أتمن، مهم جدا العامل اللي هو أتمن خطوة أنا دعمل عشان أصل للإشي بديها بالآخر. يعني كتير بتطلعوا أنا وصلت للإشي بديها بالآخر، ما رح يكون الإشي هالقد بسعدني، لأنه أهم إشي أتمن خطوة أخذت. إذا واحد مثلا أطلع طريقة اللي هي بقدر أعمل هذا المادة عن طريق 5 خطوات، بس أنا باجي بطلع عن طريق خطوة أو خطوتين، أكيد رح اختار الخطوتين. أخرى عام اللي هو المادة اللي أنا المواد اللي بستعملها هي خطيرة ولا لا، مضرة للبيئة ولا لا. عامل اسمه جرين كيمستري صار مهم كثير بالأوقات الأخيرة،
0: الكيمياء الخضراء.
1: كيمياء الخضراء
0: اللي هي كمان تراعي يعني مواردنا على هذه الأرض،
1: صح؟ لأنه بدنا إشي اللي هو بنقدر ننتجه نعيد إنتاجه أخرى مرة، أو إشي اللي هو مش راح يأثر أسا ينتشر الغاز تبعه ويأثر على البيئة. بدنا إشي حتى برضو مش مضر إلنا، لأنه إحنا اللي راح نمضي أكثر وقت بدنا نصنع هاي الشغلات.
0: يعني هذه البنى اللي تقومون فيها مهمة في توصيل الدواء. في مصطلح كمان هو توصيل الدواء، ليش هالكد هاي مهمة، وشو يعني توصيل الدواء؟
1: توصيل الدواء أو منسميه دراج ديليفري، هي إنه إحنا لما نأخذ دواء مش بسهولة هو بيصل وين بدنا إياه، هو ما بيعرف يروح وين إحنا بدنا إياه. عشان أخليه يعرف وين يروح إياه، لازم إنه نزيد له أشياء اللي راح تسمح إنه يصل للمحل الصح. مثلا أغلب الأدوية ما بتذوب بالدم، إذا ما بتذوب بالدم يعني بمعنى ما بتذوب بالمي. فعشان نخليها تذوب بالدم، إحنا نغلفها بإشي اللي هو بنفسه بذوب بالدم. مثلا عندي الدواء بدي أغلفه بإشي اسمه، إحنا بنشتغل على أشياء اسمها الماكرو سايكلز، اللي هني من جوا ما بذوبوا بالماي، فهني مناسبات لهذا الدواء غير مذاب بالماي فبغلفوه، بس من برا هني بذوبوا بالدم أو بذوبوا بالماي، فأسا كإنهن مغلفين وهو ماشي معاهن بالدم، وهذا بخليه ينتشر بالجسم. بس عشان يصل للمحل الصح اللي إحنا بدنا إياه، لازم إنه نخلي بس مفتاح واحد اللي يفتح القفل عشان هو أسا يطلع. فلما هو يفوت على الجسم نغرش نمنع أنه ينتشر لكل الجسم، وأكيد رح ينتشر لكل الجسم، بس هل رح يتفاعل بكل هاي المناطق ولا لا؟ عشان بدنا ياته بس يتفاعل المنطقة اللي إحنا بدنا إياها وما يسبب أضرار محلات ثانية، معناته زينا نقفل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، وذلك على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي التي لا تزال تداعياتها مستمرة. هذا وطالبت أوساط سياسية لا سيما أحزاب المعارضة بضرورة إقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بتهمة الفشل الاستخباراتي والأمني مع تكشف وقائع جديدة تتعلق بالحادثة. وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية، في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحري. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطة إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط من وإلى المطار. صدقت الحكومة على خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر الواحد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية

0: والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدرته. كما أشار زمير إلى أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق بري، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. إلى التطورات الميدانية في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل. وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، أما فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 9 في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، وذلك على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي التي لا تزال تداعياتها مستمرة. هذا وطالبت أوساط سياسية لا سيما أحزاب المعارضة بضرورة إقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بتهمة الفشل الاستخباراتي والأمني مع تكشف وقائع جديدة تتعلق بالحادثة. وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحري. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطة إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط من وإلى المطار. صدقت الحكومة على خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر الواحد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث 7 أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته. كما أشار زمير إلى أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق برية، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. إلى التطورات الميدانية في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات

0: الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل. وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، أما فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، وذلك على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي التي لا تزال تداعياتها مستمرة. هذا وطالبت أوساط سياسية لا سيما أحزاب المعارضة بضرورة إقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بتهمة الفشل الاستخباراتي والأمني مع تكشف وقائع جديدة تتعلق بالحادثة. وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية، في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحري. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطة إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط من وإلى المطار. صدقت الحكومة على خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر الواحد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته. كما أشار زمير إلى أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق برية، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. إلى التطورات الميدانية في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل. وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18.

الليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، أما فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، وذلك على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي التي لا تزال تداعياتها مستمرة. هذا وطالبت أوساط سياسية لا سيما أحزاب المعارضة بضرورة إقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بتهمة الفشل الاستخباراتي والأمني مع تكشف وقائع جديدة تتعلق بالحادثة. وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية، في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحري. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطة إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط من وإلى المطار. صدقت الحكومة على خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر الواحد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث 7 أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته. كما أشار زمير إلى أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق برية، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. إلى التطورات الميدانية في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل. وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، أما فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمرة

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية، في إشارة إلى تركيا خلال زيارته إلى قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأكد نتنياهو التزام حكومته بتعزيز أسطول إسرائيل البحري. بدوره أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ أمر رئيس الحكومة بإزالة أو تعديل منشورات نشرها عبر منصات رسمية وشخصية بعدما خلص إلى أنها تشكل دعاية انتخابية استخدمت فيها موارد عامة بما في ذلك نشاطات ولقاءات رسمية مع الجيش الإسرائيلي. أعلنت سلطة المطارات عن إقامة تمرين أمني في مطار رامون يوم غد الاثنين، وأشارت السلطة إلى أنه خلال ساعات التمرين لن تجرى عمليات إقلاع أو هبوط من وإلى المطار. صدقت الحكومة على خفض أسعار البنزين بخمسين أجورا للتر الواحد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه سموتريتش مؤخرا حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته. كما أشار زمير إلى أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق برية، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. إلى التطورات الميدانية في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص من بينهم طفلة وشاب وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء النقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة خلال اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية عليه على حاجز عناب في طول كرم. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة نوفا غليل، وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للشاب العلاج الطبي في المكان. وإلى درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 18، أما فيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثلج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

الحاسد ليس الحسود على الهوى بمشاهد.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية